0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: خلاصة:
3: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يوميا، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء

0: الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. ريشة.
0: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 PM على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المروءة قرينة التغافل حين يحمد، بل هو عمادها الذي عليه تقوم. قال عمرو بن عثمان المكي: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وقال ابن القيم: وأما مروءة الترك فترك الخصام، فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمماراة، والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك، وترك الاستقصاء في طلبه، والتغافل عن عثرات الناس، وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة. وعبير ريح الكرم يفوح من حسن تغافل الكرام. قال سفيان بن عيينة: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وإذ

إليها المثالب، وذاك من أسرار جذابهم إلى من يتغافل عن معايبهم، كما كان إحصاء تلك المعايب سبب نفارهم ممن أحصاها. تغافل في الأمور ولا تناقش، فيقطعك الغريب وذو المودة. كساء التغافل سابغ يواري عيب صاحبه ويظهر جميل خصاله، وذاك من أسباب سلامة دينه وعرضه، وسر من أسرار محبة الناس له. يقول أحد العلماء: من تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه عن تتبع أحوالهم التي لا يحبون إظهارها، سلم دينه وعرضه، وألقى الله محبته في قلوب العباد، وستر الله عورته، فإن الجزاء من جنس العمل. وذلكم التغافل أمارة استواء عقل ورشد. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وقال ابن المقفع: ما رأيت حكيما إلا وتغافله أكثر من فطنته. فبوابل التغافل يطفأ جمر الشرور. قال الأعمش: التغافل يطفئ شرا كثيرا. وقال المهلب بن أبي صفرى لولده: إذا سمع أحدكم العوراء، أي الكلمة القبيحة، فليتطأطأ لها تخطه. قال ابن القيم: إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. بلجام التغافل يدرك الأحمق المعتدي ضعة قدره وقبح فعله، ويسلم من مجاراته في حضيض السفه الهابط. جاء رجل فشتم الأحنف بن قيس فسكت عنه، وأعاد فسكت، فقال: ولهفاه، ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عليه. ورياح التغافل تسرع مرور واردات السوء وخواطره، حين تهجم على العقل بغية إضعافه فيسلم من شرها، كما أرشد إلى ذلك ابن القيم بقوله: ويتغافل عنها ما أمكنه، فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مرا سريعا، ولا يوسع دوائرها، فإنه كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالا فسيحا فصالت فيه وجالت، ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل لاضمحلت وتلاشت. ذلك التغافل أقوم سبل العافية والراحة النفسية من رهق المناكد والمخاصمات، كما أنه من أعظم العون على التفرغ للمهم من الشأن. قال محمد الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء، كلها في التغافل. ولأجل من ضم في التغافل من راقي القيم والمعاني، كان صاحبه جديرا بالسيادة في قومه. يقول أحد الفضلاء: لا يسود العبد حتى تكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، والتغافل عما يكون منهم. ولا غرو في ذلك، إذ عز التغافل فرع ناشئ من أصل عز العفو
الذي ما زاد الله صاحبه به.

إلا عزة. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: المجتمع الواعي بألزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخ

0: إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجيات المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: الخمسة، معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ريشة.
4: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
6: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الويكند له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يلا نقول اهلا وسهلا وصباح الخير على الكل والجميع. صباحكم انوار، نبدا معاكم مشوارنا الصباحي من الان وعلى مدى 3 ساعات ونص. حنكون معاكم في ابدا صح.
2: ابدا صح يصبح عليكم، واكيد اجمل التحايا من فريق العمل، الاعداد من علياء الهذلي وفاطمه شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد ايمان بحيدره، والكنترول الاخراج اللي ساره خوشه.
1: صباحاتكم إن شاء الله برفقتنا بفقراتنا المتنوعة، أكيد ما تحلى مشاركاتنا ولا مشوارنا معكم إلا بكريم مشاركاتكم. تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154.
2: وأكيد مشاركاتكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، منصة إكس هاشتاغ ابدأ صح،

وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، تقدروا تشوفونا صوت وصورة وتشاركونا. عندنا الكثير نقول اليوم معكم في ابدا صح، أول وقفة ونرجع.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا

0: تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
0: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: أكيد بدايتنا معاكم في العديد من الفقرات. أولى فقراتنا طقس اليوم.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس ليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير البحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر تصل إلى أكثر من 50 مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 26 كيلومتر على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وأخيرا حالة البحر خفيف الموج.
3: أخبار الطقس على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم في هذا الصباح أكيد مع تصبيحاتكم زي ما تعودتوا دائما، وتصبيحاتكم اليوم أول تصبيح معنا من سعيد الدوسري يصبح علينا ويقول لا تضيع ساعة الصباح حتى لا تقضي اليوم كلها في البحث عنها. صباح الخير، صباحك أنوار يا سعيد.
6: شكرا لأبو فؤاد، صباح الخير على هذه التصبيحة. وفي شاعر يمني، شكرا لهذه الكلمات الجميلة، تحياتنا لك. الاسم ظاهر الاسم، من غير اسم يريد تكتب اسمك لو
5: ولا
6: تكرمت.
5: ولا في الكلمات كلها فيديو. طيب أبو عمار من جدة يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك أبو عمار، شكرا لتصبيحتك.
6: محمد أيوب بيصبح عليكم بكلمات جميلة ودعوات أجمل، وإن شاء الله يا رب يومك أجمل ولك ما طلبت.
5: طيب عندنا أيضا تصبيح من محمد أيوب، شكرا جزيلا لك يا محمد أيوب، أهلا وسهلا فيك. طيب
6: عبد العزيز عسيري بيصبح عليكم وبيقول لكم صباح الورد.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك يا عماد.
6: صباح الخير والسعادة والابتسامة والأمل من الصادق آدم العاقب، وصباحك أجمل.
5: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا، وأيضا عبد الله بركات، شكرا جزيلا.
6: غازي شولان صبحكم الله بالخير والسرور وصباحك أسعد.
5: أيضا يحيى أحمد يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا يحيى.
6: صباح الخير وعلى الجميع المستمعين، بدر وخلود من الدمام بيتمنوا لكم يوم سعيد. أكيد بنتمنى لكم يوم جميل يا بدر وخلود.
5: أيضا أبو تهاني صبح على الكل والجميع، أهلا وسهلا فيك، ويقول صباح الخير، صباحك أنوار.
6: فضل السنادي دعوات جميلة إن شاء الله تستجاب، ولك ولنا كل الخير.
5: هنو العوفي اكتبي لنا اسمك يا هنو، عرفناك من أولادك ولكن اكتبي لنا اسمك، وإن شاء الله يومكم سعيد يا رب.
6: الهنوف بتتمنى لكم صباح مزهر بالخير أينما كنتم.
5: علي بركات أيضا يصبح علينا، أهلا وسهلا فيك يا علي بركات، شكرا جزيلا لك على كلماتك.
6: يزيد صباحك خير وسعادة ولك ما طلبت إن شاء الله من هذه الدعوات الجميلة.
5: فيصل الثقفي أيضا يقول صباح الفرح، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك يا فيصل.
6: شوقي حمدي من جازان صباحك خير،
5: يا هلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا هادي سيفي صبح علينا ويقول الحياة ليست أن تتنفس بل أن تجد لها معنى، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك.
6: عبدالله المطوع من الأحساء بيقول لكم صباحكم رضا وتيسير من الله وصباحك أجمل.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من مبارك حضرمي يصبح علينا، يا هلا وسهلا فيك يا مبارك.
6: شادية السيد بتصبح عليكم وتقول لكم صباحكم جميل وكل سعادة.
5: أيضا عادل منصر يصبح علينا ويقول جلسة قهوة الصباحية جنب أمي الغالية، يعطيك العافية والله يخلي لك إياها يا رب.
6: عندنا كمان تصبيحة جميلة من مريم من القصيم، صباحك خير وبركة أيضا وتتمنى لكم كل الصحة والعافية.
5: صباح الخير أيضا من الطيب عبدالله، أهلا وسهلا فيك يا الطيب، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك.
6: وعندنا صباح النور والسرور من غير اسم، لما تحطوا أسماءكم.
5: طيب.
6: عندنا صباح الورد والفل والكادي، شكرا لك يا أبو عمار من المدينة،
5: يا هلا وسهلا فيكم. بكذا هذه هي تصبيحاتنا اليوم معنا، خلونا ننتقل إلى لغزنا، ركزوا كويس واسمع اللغز.
6: لغزنا اليوم يتكلم عن مهنة، أنا مهنة متطلباتي كثيرة أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة، مطلوبة للضبط ولا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟ طيب أحمد أيوب من أبو عريش صباحك ورد وسعادة وتصبيحتك أكيد موجودة. أحمد أيوب.
5: يلا اللغة.
6: أنا أحمد اللغة. أيوب وليس محمد أيوب. طيب يا أحمد أيوب،
5: نحن قلنا التصبيحة يا أحمد،
6: قلنا محمد أيوب. في واحد اسمه محمد أيوب. طيب
5: لا لا الله ي... إيمان خليكي في اللغة يا إيمان، أنت ليه ده طلعتي؟
6: طيب خلاص عشان أجل. الراجل زعلان إنه ما قلنا التصبيحة. يلا ولا تزعل، صباحك ورد أنت وكل اللي بسمعنا. لغزنا اليوم يقول: أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟
5: طيب أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب، أي إجابة من غير اسم لا ما حتحسب. طيب أما بالنسبة للاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-5444 أو 012-649-5154، نسمع اللغز من جديد.
6: اللغز يقول: أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟

0: 8-5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا مهنة متطلباتي كثيرة وأهميتي وأهمها الدقة، التدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل لوحدي، عادل، رغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟
2: أكيد نقول يا هلا بمحمد.
3: هلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الورد، يا هلا.
3: صباح الخير عليكم، يعني وسهلا.
2: صباح النور وعليك وعلى كل اللي بيسمعنا.
3: يا اهلا وسهلا،
2: اهلا بيك.
3: طيب
2: قول لي،
3: ممكن اسال؟ طيب
2: طبعا، ده انت تسال كل الاسئله اللي في الدنيا عشان اللي بعدك يستفيد.
3: تسلمي.
2: تفضل. طيب
3: انا مهنه طبيه.
2: لا، احنا ما حنحدد، احنا بنقول مهنه، اسمع الكلام وحل. مهنه طبيه، خلاص هحصر لك هي في الدكتور، ما هحدد.
3: طيب
2: عشان الحماس يزيد.
3: طيب ماشي، اوكي. طب في المهنة دي بيستخدم مفك مثلا؟
2: لا،
3: ما بيستخدمش مفك.
2: لا.
3: طيب
2: قول.
3: طيب ممكن اقول جراح.
2: جراح. إذن محمد. محمد ايه؟ عشان عندنا ما شاء الله محمد كثير.
3: محمد علوان.
2: محمد علوان. من فين يا محمد انت؟
3: من الباحة.
2: من الباحة، خلاص يا محمد. إذن نقول طبيب جراح.
3: طبيب جراح،
2: قلوب الناس تداويها. شكرا يا عم احمد. صباحك ورد. اكيد يسعدنا استقبال اكيد مشاركاتكم على 012-6477-154 و012-6495-154.
1: طيب خلينا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
4: صباح النور استاذ ايمان، استاذ دينا،
1: يا هلا فيك.
4: أخبارك؟
1: بخير، يلا يا عبد الله.
4: طيب المهنة هذه يعمل فيها رجال نساء؟
1: يعمل فيها رجال نساء، صحيح.
4: أيوه. طيب. لها مقر معين؟
1: لها مقر معين، على حسب ظروفها.
4: لا يعني لها مقر يعني
1: على حسب ظروفها، يعني ممكن تكون مقر معين، ممكن يكون مكان ثاني.
4: أنا كنت بقول القضاء، بس القضاء ما يشتغل النساء.
1: طيب غيره؟
4: ما خطر على بالي شيء.
1: طيب نخلي لك القضاء اللي خلص. ما تشوف إيش الوضع.
4: خلاص خلي القضاء.
1: يلا القاضي، يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الله، يا هلا فيك، يا هلا فيك.
2: في عندنا أسئلة من إبراهيم أبو علي، بيقول: هل هي مهنة حرفية؟ مهنة حرفية يعني قصدك باليد؟ ما أعتقد أنها تصنف حرفية. لا، قديمة. نعم قديمة، يحتاجها الجميع. هل الجميع يحتاج صاحبها؟ إيش رأيك دينا؟
1: على حسب.
2: الموسمية أعتقد طوال العام ممكن تكون موجودة.
1: ما أعرف.
2: لا، ما هي موسمية، يعني نفسي فمش المهنة الموسمية،
1: يعني أوقات صيف وتخلص، أوقات شتاء وتخلص، وقت عيد تخلص.
2: ما أعرف صراحة.
1: طيب
2: سؤال غريب،
1: يعني هي موجودة طول السنة، ما هي موسمية، ما تعتبر موسمية. طيب هذه هي الأسئلة اللي جاتنا، خلينا نبدأ نشوف إجاباتكم من البداية. عندنا إجابات. إجابة من عبد العزيز، يقول الموارد البشرية.
2: علا سيد عبد الجليل تقول طبيب الأسنان.
1: طيب عندنا كمان إجابة، عادل منصر قال القاضي. أوكي،
2: بعدين غير،
1: ما فهمت هذه الإجابة. للوزان.
2: إلى الوزان. طيب
1: نكمل، نكمل باقي الإجابات. هذه الإجابات عندنا كمان. عبد الرحيم التبيتي قال مهنة الطب.
2: عندنا أسئلة من هنوف، المهنة لها زي خاص؟ المهنة لها زي خاص، يعني في مهن دائما متطلب لها زي خاص. لها مكان معين كبير أو صغير؟ مكانها كان كبير ولا صغير؟ كان كبير.
1: على حسب، على حسب، حسب المكان، على حسب المكان، على حسب
2: المتطلبات. المهنة تحتاج طاولة؟ لا تحتاج طاولة.
1: طيب نطلع أيضا، عندنا من ضمن الإجابات عندنا الجريح يصبح، يعطيك العافية. أيضا من ضمن الإجابات هاني هادي سيف يقول رجل أطفاء،
2: وبندر يقول المهندس.
1: أيضا من ضمن الإجابات أبو كيان قال الطب،
2: وخالد صالح يقول المحامي.
1: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، خلينا نطلع اللغز نشوف اللغز وبعدها نطلع فاصل وراجعين لكم من جديد، لا تروح بعيدة.
2: اللغز يقول أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟
1: طيب قبل لا نطلع بس عشان ما يروح هذا الاتصال ناخذ حصة. صباح الخير يا حصة.
5: صباح النور حبيبي.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، هاي حصة.
5: الله يسلمك، أقول أنا مهنة الحجامة إن شاء الله.
1: الحجامة، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. طيب يلا خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. اللغز يقول أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: اف ام ومعانا اللغز والحلويات.

0: إجابات متنوعة، عجبتني، في تفكير ذكي جدا. لكن نرجع نذكر باللغز، أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟
1: يلا روح لحمود. صباح الخير يا حمود.
2: صباح النور دينا، ونقول لكم صباح الخير إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا فيك. ها يا حمود أعطيني إجابة.
2: أقول ما هي المحاماة.
1: المحاماة متأكد؟
2: إن شاء الله.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا.
0: يا هلا بكر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباحك ورد يا بكر.
3: المهنة الطبيب.
0: الطبيب. تبي أحدد لي أي طبيب؟
3: طبيب جراح.
0: طبيب جراح. طبيب الجراح. شكرا يا بكر.
1: يلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
4: صباح الخير يا دينا وإيمان.
1: يا هلا وسهلا فيك.
4: يا هلا فيكم جميعا. دكتور الجراحة أو طبيب الجراحة.
1: إيه. ممتاز. يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا.
4: يسلمكم ربي. هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا. يا هلا ومرحبا. حابين نذكر بالأرقام 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5444.
1: يلا روح لسعود. صباح الخير.
5: السلام عليكم يا دينا.
1: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
5: صباح الخير يا إيمان.
0: صباح الورد. يا هلا.
1: هاي سعود.
5: خلاص أنا إجابتي سريعة ومرة على طول.
1: يلا أعطيني إجابة.
5: الحكم.
1: الحكم.
0: حكم المباراة. طيب
1: يعطيك العافية. يا هلا فيك.
6: صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا.
6: كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
0: خير، عساك بخير.
6: ممكن تعيدون اللغز شوي بس عشان.
0: أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي، عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟
6: الحكم الرياضي.
0: حكم الرياضي.
6: إيه.
0: متأكد؟
6: إن شاء الله.
0: إذا حبيت تغير في الواتساب.
6: تمام.
0: شكرا يا أبو غلا.
1: يا هلا. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
7: صباح الخير تلزينة.
1: يا هلا فيك.
7: صباح الخير تلزينة.
0: صباح الورد. هلا.
7: هي مهنة قديمة ولا حديثة؟
1: قلنا قديمة.
7: قلنا قديم. طيب نقول طبيب جراح قلوب الناس داويها.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
7: سلام
1: عليك. يلا
0: خلينا كمان خلينا ناخد واتس. عندنا إجابة من المحامي قالها ربيع محمود.
1: الهنوف قالت الحكم الرياضي.
0: سعيد الدوسري قال الطبيب الجراح.
1: أيضا عندنا إجابة من القضاء، هذه سلامتها إجابة عوض السلمي.
0: وسامية من الخارج تقول الحكم في المباراة.
1: عاقل المحمادي قال حكم المباراة.
0: رجل الأمن قالها أستاذ غازي تركستاني.
1: يلا روح ليزيد.
0: هلا يا يزيد.
8: السلام عليكم أستاذ إيمان.
0: عليكم السلام والرحمة.
8: أستاذ دينا كيفك؟
1: يا هلا فيك.
8: حكم الكورة إن شاء الله.
0: حكم الكورة. طيب يا يزيد شكرا لك. يعني إحنا أكيد فاتحين باب التغيير على الواتساب 800-244-2828 في حال شعرتوا إنه إجابتكم ما هي حبيتوا تغيروها أو رجعتوا استفدتوا من أسئلة المتابعين. وإن
1: طيب.
0: شاء الله يا رب.
1: يلا خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. محمد صباح الخير يا محمد.
9: هلا والله. هلا استاذ دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
9: هلا صباح الخير استاذ ايمان.
0: صباحك ورد يا محمد. هلا وسهلا.
1: هاي محمد.
9: هلا بك. انا ان شاء الله متاكد انه الحكم.
1: جميل. تمام خلاص اخر كلام.
9: اخر كلام ان شاء الله.
1: تمام يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا فيك. طيب نرجع لي الإجابات على الواتساب. عندنا مريم أبو رائد قال حكم المباراة.
0: مريم من القصيم تقول طبيب التخدير.
1: أيضا فوزية الزايدية قالت حكم الكورة.
0: محمد أبو هاشم يقول الدكتور.
1: أيضا عندنا عبد الواسع لزيب قال المحاماة والقضاء. هذه مهنتين يا عبد الواسع، أعطينا واحد.
0: عندنا إجابة من أبو مجد، لسه ما جاوبنا، جاوبنا يا أبو مجد.
1: طيب منيرة تقول الطب، وأسماء طباخ، راكان المهندس، زين قالت الخياط. أوكي.
0: وعندنا إجابة من أبو عمار من جدة.

0: يقول الطبيب الجراح
1: عبد الحليم راح للجراح أيضا،
0: ونبيل يقول حكم كرة القدم.
1: طيب أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من غازي شولان قال طبيب الجراح وبعدين راح لحكم المباراة.
0: أبو بكر يقول الإجابة طبيب الجراحة.
1: طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. اللغز يقول أنا مهنة متطلباتي كثيرة وأهمها الدقة، لا أتدخل إلا في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي عادل، رغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: عودة، رجعنا من جديد. نبدأ مشوارنا معكم في لغزنا. لغزنا، سمعتوا اللغز؟ هو مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي، عادل، رغم ذلك أظلم كثيرا. فمن أنا؟
5: مين معانا؟ سامي. هلا يا سامي.
6: هلا والله.
5: يا هلا وسهلا.
6: هلا
5: بيك. إيش الحل يا سامي؟
6: أول أنا أحب أهني وأسلم على جميع المستمعين.
5: يا حياك يا هلا.
6: وبالنسبة لإجابة اللغز، الحكم الرياضي.
5: حكم الرياضي، شكرا يا سامي. نرجع نذكر أي تغيير لإجاباتكم على الواتساب، أو اللي حابب يشارك على الواتساب 800-2442-8-2-8. وعندنا إجابة من،
4: طيب، عندنا نبيل قال حكم كرة القدم، عبد الحليم قلنا. طيب عندنا أيضا غازي قلنا. طيب. أبو بكر أيضا، طبيب، الجراح، عبد الوهاب.

0: الغياب قال حكم المباراة.
1: شادية السيد قالت الطبيب الجراح.
0: طيب عزيزة صباح الخير.
2: أهلين صباح النور.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: يا أهلين. إن شاء الله الحكم. حكم كرة القدم.
0: الحكم متأكدة؟
2: إن شاء الله نقول.
0: متأكدة ولا أخذتيها من الناس؟
2: لا لا إن شاء الله بإذن الله.
0: أوكي تمام يعطيك العافية يا هلا فيك.
1: طيب نقول بدرية على الواتساب اختارت الطبيب الجراح.
0: طيب عندنا أيضا عبد الله بركات قال حكم المباراة.
1: عبد المجيد القحطاني عدل إجابته إلى الحكم.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال الحكم.
1: وعندنا إجابة من عبد العزيز عسيري قال حكم كرة القدم.
0: جميل جدا. طيب حنرجع ثاني مرة نذكر باللغز. نذكر باللغز ونطلع فاصل صغير. اللغز يقول أنا مهنة ولا لسه نقول إجابات ولا لسه نأخذ. طيب نطلع فاصل يلا. أنا مهنة متطلباتي كثيرة أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي عادل رغم ذلك أظلم كثيرا فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم حماس اللغز. إجاباتكم رائعة، في تفاعل جميل جدا على الواتساب، لكن نبغى نسمع أصوات أكثر على أرقامنا 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5444 وأكيد على منصات التواصل هاشتاجنا في منصة إكس هاشتاج ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية. ما عليكم غير أنكم تنزلوا على جوالاتكم سأود بلاس وتشوفونا وتسمعونا وتشاركونا من أي مكان في العالم.
4: يلا خلينا ناخذ عدي. يا زين صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: يا هلا وعليك السلام ورحمه
5: الله. اصبحت عليكم جميعا جميعا
4: صار جدا. يا هلا فيك. يلا يا زين.
5: عندي ثلاثه اجابات.
4: يلا الله اكبر. يلا.
5: ام المملك.
4: ايوه.
5: او المحامي. او الطبيب جرح.
4: طيب نقول اي واحد، المملك المحامي ولا الطبيب؟
5: خليها لآخر شيء الطبيب الجراح.
4: الطبيب الجراح أوكي. أيه. تمام يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
3: طيب نرجع نشوف إجاباتكم على الواتس أب. أحمد أيوب غير للكهربائي، أول قال محامي بعدين غير للكهربائي بعد كده راح للحكم.
4: طيب عندنا عاهد عادل يقول الحكم الرياضي،
3: وعبد الله المطوع يقول حكم المباريات.
4: طيب ايضا عندنا يحيى احمد قال الجراح. طيب نروح لسعود.
3: هلا يا سعود.
6: هلا فيك.
3: يا هلا ومرحبا.
6: صباحكم سعاده.
3: صباحك ورد وخير.
6: والله شوفي انا ادققها اكثر.
3: ايوه
6: كل حكم مباراه الهلال والاهلي صراحه.
3: نعم. لا بدون يعني بدون إسقاطات رجاء، اديني اسم مهنة ثابت بعدين لا تتحمس مرة يمكن يطلع غلط.
6: لأنه هو كان في تدخلات سريعة.
3: أنا مالي في الرياضة ترى أبدا، صفر رياضة، جيت للشخص الغلط يا سعود. اديني اسم مهنة يا سعود، إيش رأيك هذه الأوصاف اللي قلناها برأيك تليق على إيه؟ في كثير مهن اختاروها الناس وشايفين انها صح، انت ايش شايف اي مهنه يركب عليها الكلام؟
6: انا لفت نظري صراحه انه يظلم كثير وبنفس الوقت عادل.
3: اذا من هو؟ انت مين شايف؟
6: هو ما في الا صراحه الدكتور مع الاسف.
3: الدكتور حدد لي تخصص هذا الدكتور.
6: لا ما اعتقد انه جراح، ممكن طيب. يكون طبيب طوارئ.
3: طبيب الطوارئ. سعود من فين تكلمنا؟
6: مدينه منوره.
3: طيب يا سعود، اذا سعود اختار طبيب الطوارئ، شكرا لمشاركتك سعود. هلا وسهلا.
4: يا هلا، خلينا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
7: صباح النور دينا.
4: يا طيبة. هلا. يا هلا فيك.
7: الله يسلمك. الحمد لله.
4: ها.
7: أحلى حاجة في اللغز الاسم موجود، هذا أول شيء. تمام.
4: أوكي.
7: إيه هذا أول شيء. أشكرك على الاختيار الموفق للغز. أحلى لغز، أحلى لغز إلى الآن.
3: أحلى لغز الحياة.
7: طيب. المين هذه قديمة مرة، قديمة مرة يعني ولا بس قديمة يعني خلينا نقول
4: قديمة
7: يعني من
4: قديمة
7: من الأزل يعني ولا
4: قديمة؟
7: طيب بالنسبة للأدواتها كثيرة مرة ولا حسب؟
4: قلنا في اللغز أدواتها كثير
7: كثير. والله

0: مشكلة بدي أقول الحكم بس ماني عارف ما أدري حاسس إنه في شيء مو مضبوط في الحكم هذا أو في المهنة هذه.
1: طيب إيش آخر كلام؟
0: خلينا نقول الحكم.
1: الحكم
0: المباراة.
1: يلا حكم المباراة. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا فيك.
2: هلا يا محمد.
3: أهلا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. صباح الورد. محمد إيش عشان أدون؟
3: محمد الغمري.
2: الغمري. هلا بك يا محمد.
3: الله يسلمك.
2: سمعت لغزنا يا محمد؟
3: سمعته.
2: إيش رأيك؟
3: لفيت الكرة الأرضية.
2: أيوه. لقيت الإجابة أهم شيء.
3: الطبيب.
2: الطبيب. طب حدد لي نوع الطبيب.
3: طبيب الحالات الحرجة والسريعة.
2: طبيب الحالات الحرجة أو السريعة. طيب يا محمد الغمري شكرا.
1: تمام.
2: لك
1: يلا خلينا كمان ناخذ اتصال نقول مرحبا.
2: إلى أن يجهز الاتصال عندنا يحيى أحمد يقول الجراح. يلا. يعني برأيه طبيب جراح.
1: يلا نروح لغازي. صباح الخير يا غازي.
4: صباح الخير أقتدينا.
1: يا هلا.
4: صباح الخير أقتدينا. اولا معك محمد ايوب عصره عندي انا بالذات.
1: طيب يا محمد
4: عليكم.
1: لا لا لا كذا كذا صعب. اعطونا واحد ويتكلم كذا صعب. يلا
4: اول او بنفس الوقت احنا نقول حكم المباراه.
1: انتوا الاثنين
4: ايوه
1: الاثنين. يلا يعطيك العافيه.
2: طب
1: شكرا.
2: طب
1: انتوا
2: مين؟ محمد ايوب
1: وغازي شولان. محمد ايوب خلاص. يعطيكم العافيه شكرا لك. يا هلا يا هلا فيك.
2: الله يديم الود.
1: يا هلا.
2: مين معانا يا هلا؟ مين؟
1: عبد الله.
2: عبد الله يا هلا يا عبد الله.
5: حياك الله.
2: حياك الله.
5: الطباخ.
2: الطباخ.
5: نعم.
2: طيب يا عبد الله. شكرا جزيلا.
1: طيب خلينا ناخذ بعض الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا إجابة من العنود راشد تقول طبيب الجراح.
2: ودكتور صحابي يونس يقول الجراح.
1: أيضا أم أحمد تقول حكم المباراة.
2: عندنا مشاركات من أول شيء نورة قالت القاضي. أم خالد قالت المحامي. مها قالت طبيب جراح. خالد قال الحكم. الجوهرة قالت طبيب الطوارئ. ونوف نواف عفوا قال طبيب التخدير.
1: أبو نواف قال الحكم أيضا.
2: وعندي إجابة من هادي يونس حكم المباراة بعد ما غير من رجل إطفاء طبيب جراحة ثبت على حكم المباراة.
1: طيب عندنا أبو حمزة قال حكم المباراة أيضا.
2: ريناد السقاف تقول المهندس.
1: جرينيس يقول المحامي. جرينيس. أوكي.
2: وداليا تقول الخياط.
1: أيضا أحمد الشمراني قال حكم المباراة.
2: ومريم من القصيم قالت القاضي.
1: أبو محمد قال أو أبو محمد حيدرة يقول الطبيب.
2: والله أنا أفضل تحدد تخصص الطبيب اللي ذكرته لأنه إحنا دائما نقول لما بنجاوب بطبيب نفضل تحدد التخصص.
1: علي النجعي قال حكم المباراة.
2: وجلال الحداد قال الحكم.
1: أيضا سلوى القرني قالت حكم المباراة.
2: فاطمة من الجبال تقول حكم المباراة.
1: أم مشاري قالت الشرطي.
2: وعندنا إجابة من أشواك تقول المصور.
1: طيب عندنا كمان إجابة من عبد العزيز أبو نجود قال حكم كرة السلة.
2: وعبد الرحيم الثبيتي أختار الطبيب الجراح.
1: طيب ناصر جعفر يقول المدير.
2: وعندنا عبد الوهاب العزيب قال حكم المباراة.
1: طيب عندنا عادل حمزة قال طبيب الطوارئ.
2: هلا وسهلا بآمنة.
6: هلا إيمان كيف حالك؟
2: هلا يا آمنة بخير عساك إن شاء الله بألف خير.
6: طيب أحنا أنا أقول حكم المباراة. فاطمة معاي.
2: طيب فاطمة إيش تقول كمان؟
6: تقول معاي حكم المباراة.
2: يعني أنت وفاطمة.
6: أيوة
2: متأكدين؟
6: يعني
2: كأن لا تضع البيت في سلة واحدة. طيب أيوة. خلاص حكم المباراة.
6: أيوه.
2: طيب يا آمنة تحية لك أنت وفاطمة. حنطلع فاصل. قبل الفاصل حنذكر باللغز. أنا مهنة متطلباتي كثيرة أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي عادل ورغم ذلك أظلم كثيرا فمن أنا؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. عبد الواسع قلنا اسمك غلط، مو مشكلة، قلنا عبد الوهاب وهو أنت عبد الواسع، أنت معروف صديق البرنامج يعطيك العافية، بس عاد لا تدققوا واجد لأنه بدأت تطفشوني صراحة، لا نكذب على بعض. طيب خلينا نرجع من جديد للغزنة. لغزنة يقول أنا مهنة متطلباتي كثيرة وأهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي يعني عنده ناس معه تمام عادل، ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟ يلا
3: هلا بمحمد.
4: مرحبا، صباح الخير.
3: صباح الورد، بس تسمي لي محمد إيه عشان لا تدخل اسم.
4: أبو هاشم.
3: أبو هاشم، هلا بك يا محمد.
4: الله يحييك.
3: طيب
4: طالما كل من بيقول طبيب بتقولي طبيب إيش؟
3: أيوة يعني نحب تخصصات.
4: بسبب الطبيب لو كان خطأ فهو طبيب، بس طبيب إيش؟ أنا بقول طبيب شرعي.
3: طبيب الشرعي، طب الشرعي. طيب تمام، شكرا يا محمد.
2: يا هلا فيك وسهل. يا هلا فيك. طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا عادل حمزة قال طبيب الطوارئ، قلناها هذه الإجابة. عندنا عادل أو عدنان خالد قال القاضي،
3: وعندنا إجابة من عصام طبيب جراح،
2: أيضا عماد قال حكم المباراة،
3: صالح حيان الغزواني قال البنا أو المقاول،
2: أيضا عندنا فهد العتيبي قال الجراح،
3: وعندنا إجابة من نبيل غزوان.
2: نبيل غزوان غير إجابته،
3: غير إجابته إلى طبيب الطوارئ.
2: طيب خلينا نروح لأبو غيط. صباح الخير.
5: صباح النور والسرور.
2: يا هلا. يا هلا وسهلا.
5: الله يسلمكم إن شاء الله.
2: هاي أبو غيط.
5: أنا أقول حكم المصارعة الحرة.
2: حكم المصارعة الحرة.
5: نعم.
2: أوكي شاطر. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا.
3: إجابة متوكل مختار طبيب الطوارئ. ومين معنا؟ هلا يا عادل.
6: أهلا وسهلا بيكم.
3: هلا وسهلا. أهلين.
6: ممكن أشارك معكم؟
3: أكيد طبعا، تفضل.
6: طيب هو إذا علاقة بالرياضة؟
3: هي مهنة، انت حدد لي يعني حدد. طيب. لي انا ما ححدد لي دي الدرجه عشان ايه الحماس يفضل مشتعل في الحلقه.
6: طيب هو حكم المباراه ينطبق عليه؟
3: متاكد يعني؟
6: ان شاء الله.
3: وطبيب والقاضي والمحامي
6: هو العادل المحامي. عادل ومعاه ادواته ومعاه المساعدين الاثنين اللاين كمان. أيوه. بيتدخل في الاوقات الصعبه، لو في اي احتكاك بيتدخل على طول، وبيتظلم على طول علشان في ناس كثيره بتعترض عليه.
3: عادل انا ماني حابه اضغط عليك، اذا انت مقتنع بالاجابه نثبتها. حابب تغير عندك الواتساب؟
6: لا تمام.
3: طيب يا عادل شكرا لك.
2: طيب خلينا نروح لقاهر الظلام قال طبيب الطوارئ.
3: هلا سندي قالت حكم المباراه.
2: ايضا عندنا اجابه من طيب ابو محمد قال الطبيب غير، راح لطبيب الطوارئ. مو غير هو، بس يعني حدد التخصص. تمام
3: التخصص. نعم. تمام. نوف تسأل جاتكم إجابة الآخرين.
2: طيب عندنا أيضا العنود راشد كانت كتبة العنود قال الطبيب الجراح، ومريم راشد قالت حكم الكورة.
3: زكريا الوجيه قال الطبيب الجراح.
2: طيب عندنا أيضا إجابة من أبو خلاد قال طبيب الجراح،
3: وعندنا سليمان الدبيان قال طبيب الطوارئ.
2: يوسف الشمري أبو فيصل يقول رجل إطفاء،
3: وعندنا إجابة من عزة محمد تقول حكم المباراة.
2: منيرة غيرت إجابتها قالت حكم المباراة هي وأسمه وعبود. أوكي تمام.
3: وعندنا ناصر السعود يقول طبيب التجميل.
2: طيب عندنا أيضا تركي عبد الله يقول حكم المباراة،
3: وعلي بركات يقول النجار.
2: طيب أيضا عندنا هذه مو إجابة، بس أبو إبراهيم أبو علي بيشاركنا أجواء الرياض، إن شاء الله استمتعوا بأجواءكم.
3: في عندنا إجابة من نهاد من جازان، غيرت من الخياط القديم إلى طبيب العمليات.
2: طيب خلاص بكذا لسه في إجابات طبعا، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير. أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي عادل، رغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا اليوم على موجتنا الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم ابدا صح، ونقول يا هلا وصباح الورد لكل اللي انضم للموجه مجددا. معكم مكملين في ابدا صح والحماس مليون مع لغزنا لليوم اللي يقول: انا مهنه متطلباتي كثيره، اهمها الدقه والتدخل في الوقت المناسب. ادواتي متعدده لكنها مطلوبه للضبط، لا اعمل وحدي عادل، ورغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟ أكيد كل اللي حابب يشاركنا على الاتصال 012-6477-154 و012-6495-154-012-6478-544.
3: طيب عندنا إجابات أشواق غيرت من المصور لحكم المباراة،
2: والإجابة من نورة نورة القمر مسمية نفسها، يسعد لي جوك يا نورة المعلم تقول.
3: طيب أيضا عندنا من ضمن الإجابات فضل السنيدي قال القاضي،
2: وإجابة من فيصل أحمد من جدة حكم المباراة.
3: أيضا غادة البلوي قالت الخياط.
2: أبو سطام قال النجار.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا ركان راح لطبيب الجراحة،
2: وغير جوابه من مهندس المساحة إلى المحامي، هذا عبد العزيز الكريديس.
3: أيضا مقرن أبو مبارك قال طبيب الجراحة،
2: وحماد حامد. طيب يا حماد أعطانا تليفون وحاطكي ويسار، نكلم حماد. حاضر. مين عندنا؟ أبو تركي يقول المهندس المعماري.
3: أيضا أحمد السعيد قال جندي الجيش،
2: وفي إجابة من صفوان أبو ليان يتوقع أنه حكم المباراة.
3: أيضا عندنا إجابة من أبو عمار من جدة قال غير من طبيب الجراحة لحكم المباراة.
2: طيب وعندنا أشواق تقول قولوا إجابتي مرة ثانية أبا أصور جاوبة الحكم. صوري يا أشواق ربي يسعد صباحك.
3: طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من غير اسم تستبعد، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. حنرجع نعيد اللغز ثاني مرة، حنطلع فاصل ولا ننهي على طول؟ نطلع فاصل. طيب طيب خلينا أجل نقول اللغز وركزوا معنا كويس. اللينك الجاي من بعد الفاصل هو نهاية اللغز، ركزوا معنا كويس. أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب. أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط. لا أعمل وحدي عادل، رغم ذلك أظلم كثيرا، فمن أنا؟

0: كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
1: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
0: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، مكملين معاكم. يمكن هذا آخر لينك معنا في لغزنا لليوم. وحمات، هلا يا حمات.
6: خير أيمان،
5: صباح الورد، يا هلا وسهلا. إيش رأيك في لغز اليوم يا حماد؟
6: الحكم إن شاء الله.
5: حكم؟
6: حكم المباراة.
5: آخر كلام يا حماد؟
6: إن شاء الله.
5: طيب يا حماد، حكم المباراة. شكراً لمشاركتك.
7: يا هلا. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا أبو تميم قال المبلط، أوكي.
5: وإحسان قال القاضي.
7: أيضاً من ضمن الإجابات عبد العزيز قال المعلم.
5: وعندي إجابة من الأميرة الجميلة، الحكم.
7: طيب أيضا
5: هنجاوب إجابتك يا صفوان أبو ليان، بس أنا بتأكد من التردد عشان تقدر تسمع بوضوح إذاعة جدة في الرياض. أبشر.
7: طيب عندنا أيضا مصطفى الجيلاني قال حكم المباراة.
5: وعندنا إجابة من محمد أسامة قال حكم المباراة.
7: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. طيب عندنا اللغز يقول أنا مهنة متطلباتي كثيرة، أهمها الدقة والتدخل في الوقت المناسب، أدواتي متعددة لكنها مطلوبة للضبط، لا أعمل وحدي رغم ذلك، أو عادل رغم ذلك أظلم بشدة فمن أنا.
5: مصطفى أبو ليان، تردد إذاعة جدة في الرياض 95 FM، تقدر تسمعنا إن شاء الله بوضوح. وفي كمان طريقة أنك تحمل تطبيق الإذاعات السعودية على جوالك، تقدر تسمع كل الإذاعات في وقت واحد، صوت وصورة كمان. شكرا لك يا يزيد على المساعدة. يزيد بيذكرنا أنه أنتم ما قلتوا لغز أمس، لغز أمس كان الأخطبوط، فشكرا للتذكير أيضا يا يزيد.
7: طيب بكذا خلاص أنهينا اللغز.
5: خلاص سارة؟
7: إيه خلاص.
5: لغزنا اليوم يمكن احتمل إجابات كثيرة جدا صراحة، حماسكم كان رائع كالعادة، إجاباتكم ذكية، تفكيركم جدا رائع. حل لغز اليوم هو بالفعل، قبل لا أقول الحل، هذه آخر مشاركة من يوسف القصير قال الحكم. لغزنا لليوم هو فعلا حكم المباراة. ليش حكم المباراة؟ يمكن كثير منكم راح لإجابات متعددة وشافها من وجهة نظر سليمة، لكن حنفسر لغزنا لليوم. هي مهنة متطلباتها كثيرة، أهمها الدقة، لازم يكون دقيق الملاحظة، رؤيته يعني بيلم بالمكان كله، سريع، نبيه، واضح أنه كل قدراته على أعلى مستوى، لأن المباراة وقتها طويل وهو يعتمد أيضا على ناس بتساعده في ذلك، لكن هو لازم يكون حازم، ذكي، سريع، وكذلك يتدخل في الوقت المناسب عند اشتباك اللاعبين، أيضا عند إعلان نتائج الفوز، عند ركلات الجزاء، عند أي حاجة بتصير داخل الملعب الحكم هو كلامه دائما يكون الفيصل. أدواته متعددة، منها الكروت الملونة، منها الفار، منها الصافرة، طبعا الحكام الآخرين اللي بيساعدوه في أركان الملعب، أو الأحكام الحكام المساعدين أيضا لهم أدواتهم وأعلامهم الخاصة بهم. أدواته طبعا للضبط، سواء كانت الصافرة سواء كانت الكروت، من أجل أنها تضبط اللعيبة أو التجاوزات داخل الملعب، لا يعمل وحده، قلنا أنه هو عنده فريق متكامل، بالإضافة لأدواته، بالإضافة للتقنية الجديدة، تقنية الفار. عادل

0: تحقيق معين، وهذه دائما نسمعها. تحية طبعا أكيد لحكام المباريات.
1: طيب الإجابات اللي وصلتنا على الاتصال عندنا سعود الصاعدي، أبو غلا، يزيد، محمد المري، أيضا سامي عزيزة، وعندنا أيضا من ضمن الإجابات عادل وغازي شولان، محمد أيوب، أيضا أمينة، آمنة وفاطمة، وكمان أبو أبو غيث. هو قال حكم المصارعة، يعني بس أنه ما أدري تنحسب صح ولا صح،
0: لا لأنه إحنا نقصد حكم المباراة.
1: طيب فأبو غيث يستبعد من الموضوع. عادل عبد الله، أيضا عندنا حماد، هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة.
0: كانت في أيضا ما شاء الله تفاعل من أول دقائق في حلقتنا اليوم وإجابات صحيحة. أول إجابة صحيحة من أول دقيقة كانت لفيصل الثقفي، الهنوف، سامية من الخرج، عاقل المحمادي، أبو رائد، فوزية الزايدي، محمد أبو هاشم، نبيل غزوان، غازي شولان، عبد الله بركات، وعبد المجيد القحطاني، إبراهيم أبو علي، خالد وعبد العزيز عسيري، أحمد أيوب، عاهد منصر، عبد الله المطوع، أم أحمد. وما شاء الله توالت الإجابات، وأعتقد ذكرنا بأسماءكم كل إجابة صحيحة. شكرا لهذا التفاعل، وأكيد دائما أجواء اللغز معكم بتكون حلوة، حيكون في أجواء أحلى اليوم يوم الأربعاء. دائما بنشارككم بلعبة خفيفة، وإن شاء الله كمان تستمتعوا معنا. أكيد مكملين بعد هذا الفاصل.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد في دراسة اليوم تقول رائحة القهوة تأثر علينا أكثر حتى من أنه نشربها. خلينا نشوف دراستنا اليوم.

في مهام تتطلب التفكير والانتباه، رغم أنهم لم يشربوا القهوة. وفسر الباحثون أن رائحة لها تأثير نفسي على الدماغ، والدماغ دائما يتعلم من التكرار والتجربة، وأنه الرائحة هذه ترتبط دائما بالطاقة والتركيز، وأيضا ترتبط بشكل وثيق بمنطق في الدماغ، منطقة في الدماغ أنها علاقة بالذاكرة والمشاعر. عشان كذا رائحة فنجان القهوة بالنسبة للبعض ترتبط بأنه تتجاوز مفعول هذا المشروب عليك، على الهدوء في الصباح أو الاستعداد للعمل أو اللحظات الاستراحة أو اللقاءات الجميلة. لكن هذا لا يعني أن رائحة القهوة تمنح الجسم الكافيين أو أنها بديل عن النوم الجيد، إنما هي تشير لنتائج إلى أنه ارتبطت هذه الرائحة والتوقعات تقول أنه عاداتنا اليومية قد يكون لها مبرر في الطريقة اللي نشعر فيها بالاستعداد ذهنياً.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا واللي بيسمعونا على موجتنا الغالية إذاعة

0: جدة برنامجكم أبدأ صح، برنامجكم الصباحي المليء بالفقرات، مليء بفقرات الحماس إن كان من ناحية الغاز أو فقرات متنوعة أو لعبتنا اللي كل أربعاء بنحاول نغير لكم جو كذا على قرب نهاية الأسبوع وتستمتعوا معنا بألعابنا. اليوم جايبين لكم لعبة جديدة نازلة على الساحة، لا نازلة على ساحة أبدأ صح. فاللعبة هي الكلمة الممنوعة، هنتحكي معكم حكايات، نسألكم، ندردش معاكم، وفي كلمة ممنوعة ما لازم تقولوها في إجاباتكم لنا. الكلمة هي إيوة أو لا.
1: تمام، أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-5444 أو 012-647-9554. طيب، المشكلة أنه نحن حنقدر نشارككم على الاتصال، ولكن على الواتساب للأسف اليوم ما حتقدروا تلعبوا معنا في الموضوع، فحاولوا أنكم تشاركونا على أرقام الاتصال. إي أو لا، هذه ممنوع تنقال الكلمة، تمام، بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، ماشي. حنرجع نعيد الأرقام على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-951-54. هذه هي أرقامنا.
0: طيب، إلى أن تجهز الاتصالات، لعبتنا اليوم هي الكلمة الممنوعة، وأول متصل حماسي مشارك متطوع هو بدر. بدر بندر. بندر،
2: أهلين، صباح الخير.
0: خلاص غير اسمك اليوم، سميه بدر.
2: خلاص بدر.
0: بندر، أسعد الله صباحك، كيف حالك؟
2: صباحكم أسعد إن شاء الله.
0: تذكر هذه اللعبة اللي فيها كلمة ممنوعة ما نقولها؟
2: إيه أكيد.
0: لعبتها زمان؟
2: والله مش مرة يعني.
0: حريف فيها ولا حنصيدك؟
2: والله ما أدري، الصيد ممكن بس عادي، يمكن أخذ نفس يعني.
0: طيب، إذا اتفقنا أنه الكلمة الممنوعة اليوم في لعبتنا إي أو لا، yes or no، يعني مو أنه تسوي لي النكال فهلا ويجيني بالإنجليزي، بكل اللغات. طيب يا بندر، أول شيء أسعد الله صباحك، كيف أحوالك اليوم؟
2: الحمد لله تمام.
0: كيف كان يومك؟
2: تمام ماشي.
0: العمل كيف؟
2: جميل. لا العمل الحمد لله تمام.
0: أجواء أنت من فين تكلمني؟
2: أنا من الشرقية.
0: من الشرقية، كيف أجواءكم؟ حارة، غيم، برد؟
2: والله الصباح كانت في رطوبة، والحين الجو أوكي.
0: كان في رطوبة؟
2: إيه شوي.
0: شكرا يا بندر، إيه شوي.
2: أنا ترى للحين ما دخلت في المسابقة.
0: صيدتك سهلة.
2: إيه لا، أنت خطيتني على غفلة ترى.
0: ما هذه الحلاوة. أسعدتنا بروحك الحلوة، وإن شاء الله يومك كله سعادة. شكرا يا بندر.
1: العافية يا بندر. خلينا نروح لوجدان. صباح الخير يا وجدان.
3: صباح النور،
1: كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله تمام.
1: من وين تكلميني يا وجدان؟
3: من المدينة.
1: طيب، ممكن تشيلي لي السبيكر تكلميني من الجوال؟ اوكي يا وجدان. أهلا. وجدان،
3: ايوه
1: اوكي
3: لا.
1: تمام خلاص، أنا مستعدة ولا لسه في اثنين ولا بتضحك ولا إيش؟
3: لا مش مستعدة.
1: خلاص مستعدة، تمام، ركزي معي كويس. ممنوع تقولي إيوة، ممنوع تقولي لا. أوكي
3: أوكي
1: أوكي. من وين تكلميني وجدان؟
3: المدينة.
1: من المدينة، جميل. أنت تدرسي ولا تشتغلي ولا إيش؟
3: أدرس.
1: تدرسي، إيش تدرسي؟
3: بكالوريوس.
1: كيف دراستك؟
3: الحمد لله.
1: ايش تخصصك؟
3: إدارة أعمال.
1: اه جميل، انت زيي ترى في التخصص، انا كمان إدارة أعمال
3: ما شاء الله.
1: ايه بس ايش الفرع؟
3: إدارة عامة.
1: إدارة عامة، حلو جميل. إدارة عامة يعني ايش ناوية؟ ولا دخلتي كذا التخصص؟
3: أحب التخصص الصراحة.
1: مو دايما حلو ترى التخصص.
3: بالضبط
1: حلو. طيب والله شاطرة، مركزة مرة وجدان، والله برافو عليك. طيب وجدان، إيش تسوي في الصباح؟ رايح الجامعة؟ حلو يس سلم عليك اليس سلم عليك
0: احلى تحيه الوجدان
1: يعطيك العافيه يلا
3: الله يعافيك
1: يا هلا يس بكل ثقه قلتيها يلا شكرا يا هلا
0: يا هلا وسهلا بفهيدة
4: هلا والله صباح الخير هنان ودينا والمعدة والمخرجة وكمان من الشعب
0: الكل يحييكي فهيدة بشرين عنك وعن أحوالك
4: والله طيبة بس متوتة ومرة ما أحب اللعبة هذه ولا بدخل به أبدا ما بدخل به ولا كلمة واحدة لأنه مو ما أنت المقارنة يعني كم كلمات تقول
0: يعني ما تبغي تلعبي
4: لا
0: لا طيب يا فهيدة شكرا لك
1: يعطيك العافية
0: أسعدتينا بتصبيحتك تسلمي
1: روح للأوصاف
5: ألو
1: يا هلا يا أوصاف
5: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليك السلام والرحمة كيف حالك يا أوصاف تمام
5: الله يسلمكم كيف حالكم كلكم طيبين
1: بخير أوصاف تعرف اللعبة
5: يلا بنجرب
1: حنسولف مع بعض ولكن ممنوع تقولي إيه ممنوع تقولي لا أوكي أوكي بكل اللغات بكل اللهجات بكل الأشياء ممنوع تقولي هذه الكلمتين تمام؟
5: تمام
1: يلا نبدأ معاكي أوصاف من وين تكلميني؟
5: الرياض
1: الرياض آه والله أول مرة أعرف أنك من الرياض أوكي طيب
5: الرياض
1: أي تفضلي
5: الرياض دائما أنا
1: في دائما بس انه يعني اول مره انا اعرف انا احس بك مش في الرياض طيب اوصاف ايش تعملي في الحياه يعني تشتغلي تدرسي
5: كنت ادرس الان ربة بيت
1: الحين ربة بيت جميل شاطره طيب في البيت ولا ايش
5: شاطره
1: ماشي شاطره يعني تطبخي وتنظفي والله لا تدرسي اولاد لا ايش شاطره في ايش بالضبط
5: اطبخ اسوي كل شيء
1: والله برافو عليك ايش اشطر شيء شاطره فيه
5: الطبخ
1: ايش اكثر اكله يعني طابخه فيها شاطره فيها
5: الكبسات الكبسه
1: المحاشي والله حاشي تعملي والله برافو المحاشي احسبك تعملي حاشي قلت شاطره ممتازه بتعزمنا اوصاف
5: المحاشي
1: حلو جميل بيتكم كبير اوصاف انتوا عيله كلكم ساكنين مع بعض صح
5: كبير
1: ممتاز واخوانك ساكنين معاكم ولا كل واحد بالحال
5: كل واحد في
1: شقة من البيت
5: من البيت
1: يعني الصالة في العصر يعني حفلة
5: نجتمع دائما
1: طيب تتناقشوا في مواضيع يعني أوصاف أنت من الناس اللي دائما تناقشنا تتناقشوا مع بعض في مواضيع ويعني تطرحي عليهم مثلا أسئلة من الإذاعة ولا لا
5: إذا كان يعني جالسين مع بعض دائما نتناقش في موضوعات أدلهم على الإذاعة على البرامج
1: أوكي ويحبوا البرامج ولا لا
5: يعني رغم التواصل هذه والجوالات والأشياء هذه يعني قليلا ما يستمعون يعني للإذاعة
1: مو دايم يعني
5: مو دايم
1: مو ما تجبريهم إنه لا اسمعوا هذا البرنامج ترى حلو اسمعوه خلونا نفتح الإذاعة الحين مثلا
5: إذا كان في موضوع مهم
1: أيوة
5: أنا أفتح المذيع أمامهم
1: من غير ما تاخذي رايهم ما يقولوا لك لا ما نبغى نسمع عندنا سالفه بنقولها شيء
5: ما يقولوا شيء
1: برافو عليك والله انك شاطره يا اوصاف
0: برافو عليك يا اوصاف
1: والله انك شاطره يا اوصاف
0: شطوره
1: اول واحده الحين تشارك معنا وبرافو عليك صراحه يا هلا وسهلا فيك يا هلا
0: يا هلا بعلي النجي
6: هلا وسهلا بإيماء عاد انا اكثر واحد لعبت هذه اللعبه في برامج سابقة في إذاعة جدا
0: طيب وكانوا يصيدوك متعود على هالشيء كان متعود على هالشيء ما عرفتك كنت مسوي لبناني طب أقول لك يعني تنصاد بسهولة ولا تكمل معانا
6: والله على حسب بس إذا أنا مركز لا ما ينقدر علي
0: والله ما ينقدر عليك والله. ما ينقدر عليك
6: رح نجرب ونشوف يا
0: إيوه طيب نجرب ونشوف أول شيء علي كيف كان يومك
6: يومي جميل
0: ايوه ايش بديت بايش عاده تبدا يومك بايش
6: ابدا يومي بإذاعة جدة
0: حلو
6: مع كوب الحليب
0: حلو تحب مع الحليب شابوره ولا جبن ولا بس حليب شاي. ساده
6: شاي ايمان
0: شاهي حلو طيب وبعد ما تسمع اذاعتك وتفطر فطورك ايش يعني خلال يومك ايش اكثر شيء ياخذ يومك
6: والله تبع الجوال
0: اي
6: ويعني بعض الامور يعني بعض المسلسلات هي كذا يعني.
0: أكثر خفيفة تكون. أكثر مسلسلات تشد انتباهك؟
6: مسلسلات الخليجية.
0: الخليجية تتابعها الخليجية. في رمضان دائما؟
6: أتابعها في شهر رمضان وغير رمضان.
0: إيه والله. طيب جاء موسم الحريد ولا لسه؟
6: جاء وانتهى يا إمام.
0: جاء وخلص وأنا ما جيت.
6: وأستلك رسائل عشان أعطيك خبر بس ما.
0: أي والله معليش أنا الخاص عندي مهمل في تويتر أحذرني.
6: لا معذورة معذورة.
0: لا معذورة شكرا يا علي. شكرا.
6: والله أنا كيف جات معي.
0: جات عاد بظروفها. شكرا يا علي أسعدتنا بروحك الحلوة. تسلم تسلم يا علي.
1: طيب أكيد على 0-2-6-4-7-7-1-5-4 أو 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 أو 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 بهذه الأرقام تقدروا تشاركونا وتلعبوا معنا لعبتنا اليوم الكلمة الممنوعة. فنطلع فاصل وراجعين من جديد لا تروحوا بعيد.

ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. نكمل مشوارنا معاكم في لعبتنا. نقول أهلا وسهلا في زين. صباح الخير يا زين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة. كيف حالك يا زين؟ تمام؟
1: عجبتني. أيوة ولا
0: عجبتك اللعبة؟
1: عشان يفوز فيها بس.
0: عساكي
1: يا رب.
0: تلعبيها دايم ولا لا؟
1: نلعبها
0: بينا. أنتي أول شيء طفي الراديو عشان نقدر نسمع بعض. تمام؟
1: يلا طفيت.
0: يلا تمام؟
1: تمام.
0: نبدأ. ها كيفك؟ إيش أخبارك؟ أمورك تمام؟ اليوم شفتي اللغز سهل ولا صعب؟ اليوم اللغز سهل ولا صعب؟
1: اللغز والله صعب شوية. ما في شيء.
0: ما جبتي على طول.
1: ما فزتي فيه.
0: طيب زين، دايما تسمعي الغاز تشوفي انها ماشي حالها ولا تحاول ولا نحن نغيرها؟ ايش رايك؟
1: ماشي.
0: ايش رايك نغير نغير الفقره كلها؟ ايش رايك؟
1: خليها على
0: مزاجك. على مزاجنا. طيب يعني ما لك راي في الموضوع؟ طيب كيف تشاركي معنا؟ يعني حبيتيها الالغاز والالعاب ولا
1: أحبها.
0: انت تحبي الالغاز؟
1: احب الالغاز.
0: طيب بس ما تحبي الالعاب ولا ايش؟
1: كل اللعب احبها.
0: كل اللعب تحبي؟
1: كل اللعب.
0: طيب الاسئله حقتنا كويسه ولا لا؟ يعني لما نفتح سالفه وموضوع يعجبك
1: تقدر تقولي.
0: اقدر اقول انه تحبيها.
1: تقدر تقولي.
0: برافو عليك. والله انك شاطره يا زين. والله انك ممتازه. والله انك شاطره. يعطيك العافيه.
2: فزتي وبجدارة.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا
2: يا هلا بآسيا.
3: هلا مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا آسيا، كيف حالك؟
3: تمام. اخبارك ايمان ودينا؟
2: بخير الله يسلمك. آسيا مستعده تلعبي معنا لعبه الكلمه الممنوعه؟
3: الله يلا
2: يلا. لا تقولي ايوه ولا تقولي لا، باي لهجه باي لغه ممنوعه كلمه اي او لا.
3: يعني عادي أقول مثلا ممكن؟
2: أي عادي أي شيء، بس كلمة إي أو لا ما تنقال. لا يس لا نو لا إي لا لا. يلا.
3: طب كلمة يعني تعتبر إي؟
2: لا. لا ما لا ما تعتبر. طبعا. ما تعتبر يعني خلاص، هي أهم شيء الكلمة إي أو لا، سواء بالإنجليزي سواء بالعربي. كيف؟
3: أخذ شهيق زفير.
2: خذي شهيق. يلا نفس عميق سارة.
3: يلا
2: نبدأ. يلا. اللعبة سارة. سارة ايه؟ اقول لك سارة تقولي لي يلا. طيب يا آسيا، اول حاجة بسألك كيف كان صباحك؟
3: حلو.
2: حلو الحمد لله. انت متعودة تصحي الصباح تفطري اول ولا لا تطلعي الجوال؟
3: متعودة اني افطر.
2: افطر. مكونات الفطور ايش؟ ايش تفطري قولي لي؟
3: كل شيء.
2: كل شيء زي ايه مثلا؟ اديني امثلة.
3: بيض.
2: بيض.
3: توست.
2: لبنة. حلو. تحطي عليها زعتر؟
3: اوه
2: احلى بالزعتر. ايش اكثر اكلة تحبيها؟
3: جريش.
2: البريوش.
3: جريش.
2: الجريش. طيب تحبيه احمر ولا ابيض؟ انت تعرف انه اهل الاحساء يسووا لونه احمر؟ اي احلى شيء عندك الجريش. انت ما تسويه بنفسك؟ ما تسويه بنفسك؟
3: يعني احاول
2: اضبطه. طيب اليوم ايش عندك مخططات في العصر في المغرب؟
3: نوم.
2: نوم. تعزي النوم اكثر شيء؟
3: احب النوم اكثر شيء.
2: اكثر شيء. ومستعدة تضحي بخرجاتك بصديقاتك بجمعات أهلك عشان خاطر النوم؟
3: إذا كان المزاج مرايق.
2: ايه؟
3: النوم.
2: النوم النوم ثم النوم. لا قوية والله يا آسيا، ما انت هينة. أحلى تحية لآسيا.
3: والله اللي بغتها كل ايوه بس اني مشاكل برايك.
2: أحسك ماسكة قلبك.
3: توتر الماسكة.
2: لا برافو عليكي برافو عليكي. شكرا. يسعد صباحك يا آسيا.
3: هلا هلا.
0: يلا نروح لسارة. صباح الخير يا سارة.
4: صباح الخير. صباح النور، كيف حالكم؟
0: كيف حالك أنتي؟ إيش أخبارك؟ تمام؟
4: تمام الحمد لله، أنتوا كيف حالكم؟ طيبين؟
0: بخير، جعلك بخير. ها يا سارة، قولي لي إيش الأخبار؟ مستعدة للعبة ولا لا؟
4: أكيد
0: أكيد. تلعبي دايم؟
4: لا بصراحة أول مرة.
0: أول مرة، يلا خلينا نبدأ، نبدأ من جديد ونبدأ نستعد في لعبتنا اليوم. يلا سارة، من وين تكلميني؟
4: من أملج.
0: من أملج، حلوة أملج والله.
4: أكيد.
0: طيب أهل أملج أول مرة، أنا ما قاعدة تعاملت مع أهل أملج، يعني قولي لي إيش عادة عندكم يعني تتميزوا فيها أنتوا أهل أملج؟
4: في المناسبات يسوون يعني كذا إيه؟ احتفالات ما قبل الزواج يعني.
0: أوكي، زي يعني زي ليلة حنة مثلا أو كذا.
4: أيوة زي غمرة، ليلة حنة، عجل.
0: طيب تراكي قلتي أيوة، أحب أقول لك بس أحب أعطيكي خبر.
4: دقيقة دقيقة، إحنا بدينا اللعبة ولا ما
0: بدينا؟ طبعا بدينا، وقلت لك استعدي واستعديتي من بعد ما سألتك وين أملج، ما أنتي طرتي رحتي. يا شيخة يعطيك العافية سارة، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: والأهل أملج.
0: يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا وسهلا بعماد.
5: الله يعطينا خيرك. هلا والله.
2: الله يعطينا خيرك، أنت من أولها كذا. يلا هلا والله.
5: يلا روحي.
2: هلا نبدأ.
5: روحي.
2: أول شيء عماد، كيف حالك؟ أنت ليه دائما معصب يا عماد أول ما تصحى؟ وفين القهوة وقهوة السمراء وقهوة الشقراء؟
5: الحمد لله، بس من الحماس على قولتهم.
2: أمورك طيبة إن شاء الله؟
5: تمام.
2: أنت من القصيم صح؟
5: لا لا لا لا لا لا
0: حلو.
5: لا لا
0: لا لا لا لا لا
2: بدأنا وخلصنا.
5: من مكة لسه، هي جالسة تتعرف تسأل لسه، ما دخلنا في اللي جاء.
2: بدينا وخلصنا.
5: من مكة أنا.
2: أنت من، أقول لك خلصنا خلاص، خسرت.
5: أما إيه؟ والله يا حكي الحماس.
2: الحماس، شوف الحماس، شوف أنا من هنا من هذه اللحظة أقول لك حماسك يا عماد بيسوي مشاكل كثير، خفف لي من ذا الحماس. إيش رأيك توعدني تخفف من ذا الحماس؟
5: على حسب موضوعكم.
2: حسب موضوع، مواضيعنا دائما تعجبك؟
5: الحمد لله، لو ما تعجبني كان ما اتصلت.
2: لا طيب يلا فوست، يلا يا شيخ روح فوست، أدي له تحية صار خليه انبسط. شكرا شكرا يا عماد، صباحك ورد
5: ونعم بالله.
2: هلا وسهلا.
0: يا هلا، نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
6: صباح النور دينا إيمان، كيف حالكم؟
0: يا هلا فيك. هاي خالد، مستعد؟
6: مستعد
0: مستعد
6: مستعد.
0: طيب تمام يلا نبدأ. خالد من وين تكلمني؟
6: الخرج.
0: من الخرج. خالد اللي عرفناه أو عرفنا عنك أنه عندك مزرعة أو تحب الزراعة.
6: عندنا مزرعة.
0: حلو، إيش اللي مزروع فيها؟ إيش المنتجات؟
6: التمر، الجزر، الكوسة.
0: يعني كل أنواع الخضار ولا بس في خضار معينة ما تزرعوها؟
6: كلها
0: تزرعها كلها؟
6: نص نص.
0: يعني كيف نص نص؟ يعني إيش اللي ما ممنوع مثلا ما تزرعه؟
6: ممنوع الطماط.
0: ما تزرع الطماطم.
6: ما نزرع.
0: ما تزرعه. طيب غير كذا أنت عندك وظيفة مختلفة.
6: عندي.
0: طيب أيهم يعني تفضل أكثر، وظيفتك اللي أنت على رأسها ولا الزراعة؟
6: الزراعة.
0: الزراعة أكثر، ليش؟
6: من ناحية الراحة، الطمانينة، خاصة أنها لك.
0: يعني فقط عشانها حقتك ولا لا أنت تحبها من
6: صحيح
0: أنت تحبها أصلا؟ طيب صحيح. تورث يعني تحب أنه أولادك كمان يحبوا الزراعة معك ولا لا؟
6: صحيح
0: جميل، يعطيك العافية خالد، شكرا لك.
6: لا تقدر.
2: شطور صراحة، شطور.
0: برافو عليك. يا هلا فيك. يلا
2: مجاهد، أم مجاهد، هلا بأم مجاهد. طيب ألين ما تجهز أم مجاهد، أكيد حابين نسمع مشاركاتكم في لعبتنا وتلعبوا معنا. الكلمة ممنوعة، كلمة لا أو إيوة بكل اللغات بكل اللهجات ممنوعة تكون في لعبتنا. اللي حابب يشارك معنا 012-64-78-544 و6-4-9-5-1-5-4 و012-64-77-154.
0: يلا نروح لفادية. صباح الخير يا فادية.
1: شادية.
0: أهلا وسهلا يا شادية، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله كويسة.
0: إيش أخبارك؟ طيبة؟
1: الحمد لله كويسة، الله يسلمك
0: حبيبتي. شادية نبدأ؟
1: أبدأ يا حبيبتي.
0: نبدأ على طول.
1: يلا
0: تمام. شادية اسمك يعني أول شيء يعني ما هو متداول كثير، مع أنه أنا عندي عم اسمها شادية، بس ما هو متداول كثير يسألوكي دائما عنه أو يستغربوا؟
1: لا ما حد.
0: لا لا لا لا, لا, لا. حلو
2: الأول شادية.
0: لا لا لا لا لا
2: أوه ماي جاد،
0: يعطيكي العافية، شكرا لك يا شادية.
2: شادية
0: يا هلا فيكي، يا هلا فيكي،
2: أسعدتينا صراحة بمشاركتك الحلوة وإن كانت قصيرة. طبعا تفشوك أنه اسمك على اسم المغنية شادية.
1: لا لا بالعكس عادي
2: والله. طب غني لنا أغنية لشادية. شكرا.
1: عفوا حبيبتي،
2: تسلمي يا شادية.
0: يلا.
2: صراحة لعبة حماسية،
0: جميل،
2: أثبتوا أنكم ما شاء الله عندكم سرعة بديهة ويقظة، يعني أنه أعتقد أنا لو لعبتوني من أول شيء زي شادية. لا لا لا لا.
0: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، أرجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا هلا من جديد، أكيد حماس ألعاب يوم الأربعاء معاكم أجمل حماس. لعبتنا اليوم هي الكلمة الممنوعة، ممنوع نقول إيه أو لا بأي لغة وبأي لحظة.

0: لهجة ونقول هلا بعبد الله بركات.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. حماس داخل من أول.
1: صباح
0: متحمس.
1: الخير.
0: صباح الورد.
1: كيف حالكم؟
0: كيف حالك عبد الله؟ تمام.
1: الله يسلمك.
0: مستعد للعبة؟
1: بإذن الله.
0: نبدأ. عبد الله كيف كان يومك؟
1: حلو.
0: حلو. إيش سويت فيه من أول ما صحيت؟
1: الله ما نومي ملخبط ومواصل.
0: وإيش أخبار الجامعة؟
1: خلها يا ربك. والله تخرجنا.
0: ألف مبروك. إيش كان تخصصك يا عبد الله؟
1: دراسات إسلامية.
0: دراسات إسلامية ما شاء الله تبارك الله، ربي يبارك لك وينفع بك.
1: اللهم آمين يا رب.
0: طيب دائما لما تشارك مشاركاتك صراحة بنحس إنها لائقة وجميلة وفيها نوع من أنواع الرقي في الكلام، يعني مشاركاتك المكتوبة على الواتساب. تفضل تشاركنا دائما واتساب ولا اتصال؟
1: كذا وكذا.
0: كذا وكذا.
1: كذا وكذا.
0: طيب كذا وكذا. إيش اليوم خطتك؟
1: أكل شرب نوم.
0: أيوة.
1: يومي بالبركة يعني.
0: يومك بالبركة. أحد قالك إنه أحد قالك إنه عندك لدغة في الراء؟
1: قلتيها لي في إذاعة الرياض.
0: أيوة. طيب واحد غيري ما حد قالها يعني في الحياة؟
1: يعني.
0: قالوا لك هي؟
1: يعني.
0: تفوز يا عبد الله شاطر.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك عبد الله، اسعدتنا، نهارك سعيد.
2: يا هلا فيك. يلا نروح لحاتم. صباح الخير يا حاتم.
3: صباح النور العافيه.
2: اهلا وسهلا يا حاتم، كيف حالك؟
3: مرحبا. اهلا وسهلا الحمد لله.
2: حاتم تحب الالعاب ولا لا؟
3: مو مشكله.
2: لا يعني انت متصل علينا تحب الالعاب ولا لا؟ لسه ما بدأنا اللعبة، خذ راحتك. ما لسه ما
3: لا
2: بدأنا.
3: لا لا لا
2: لسه ما بدأنا. ما بدأنا لسه.
3: خلاص.
2: لا لا لا من جد ما بدأنا. لا والله من جد ما بدأنا. والله العظيم ما بدأنا. شوف حلفت ما بدأنا لسه. تمام. إلين أقول لك مستعد. لما أقول لك مستعد كذا نبدأ. تمام. من وين تكلمني حاتم؟
3: من الرياض.
2: من الرياض. ممتاز. مستعد للعبة؟
3: نعم.
2: تمام. يلا الآن نبدأ. تمام. يلا حاتم من وين أصلا؟
3: الرياض.
2: من الرياض. انت من الرياض، ممتاز. ساكن بعيد ولا قريب؟ اي يعني بعيد عن المطار، قريب من المطار، اي حي؟
3: وسط الحي.
2: ها
3: الرياض جنب الابراج.
2: جنب الابراج. اي ابراج؟ ما الرياض كلها ابراج.
3: العليا.
2: في العليا العام. عند يعني طريق الملك فهد.
3: نعم.
2: ولا جوه داخل؟
3: الله كلامك. الله الله
0: احنا شايفك حكم نفسك
2: يعني. ها ممتاز، انت اللي عارف. انا والله بغيت اعديها، ترى زميلات يوم اللي قالوا لي وانا كنت بعديها.
3: ما غد الضحكه.
2: انت والله انا كنت بعديها صراحه، ولكن انت اللي فضحت نفسك بنفسك. يلا
3: خلاص. يلا
2: يعطيك العافيه. لا لا خلاص انتهى، بدامك فضحت نفسك خلاص. يعطيك العافيه. يا هلا فيك يا حاتم. يا هلا وسهلا فيك يا حاتم.
0: صراحه روحكم جميله، حماسكم، اجواءكم اللطيفه بتجعل جو الاستوديو عندنا روعه. هلا بفيصل.
4: يا مرحبا.
0: هلا بك يا فيصل، كيف حالك؟
4: والله بخير.
0: مستعد ننطلق؟
4: شوفي هو انا اول مره العب اللعبه هذه.
0: لا انا خلينا نجرب.
4: لا لا انا حاسس اني كنت على طول الواحد يعترف معك. هي سهله شويه، هي الواحد يفوز عليها.
0: خلينا نجرب.
4: نحاول. يلا.
0: طيب اول شيء حنبدأ.
4: يلا.
0: يلا. فيصل من فين تكلمنا؟
4: من مكة.
0: من مكة. الله، تعرف انه انا اصلا كنت صغيرة عايشة في مكة.
4: مكة الله يعمرها احلى.
0: اي والله الله يعمرها. طيب ساكن فين في مكة؟
4: الشرايع.
0: في الشرايع. دايما تحب يعني كانوا الاولاد، اشوف اخواني في قرايبي دايما يحبوا يلعبوا كورة، يجيبوا اولاد الحارة، يجيبوا الجيران ويلعبوا كورة. كنت انت من هواة الكورة؟
4: انا عاشق الكورة.
0: تعشق الكورة يعني وانت صغير وانت كبير ما زلت تلعبها؟
4: اكيد. انا اول جواب جاوبته صح في اللغة اليوم.
0: انت فيصل الثقفي؟ انت والله فنان يا فيصل، جايبها من الدقائق الاولى.
4: ايوه محترف كورة.
0: ايوه محترف كورة. ايوه قلتها مرتين ترى.
4: اقول لك انا غشيم في اللعبة هذه.
0: لا بالعكس، اسعدتنا وشكرا لك وبرافو عليك انك انت شاركتنا. دائما تشاركنا ودائما انت وكل اصدقاء برنامجنا لهم التحية والاحترام. اكيد اسعدتني بسمع صوتك.
2: شكرا
0: فيصل.
2: خلينا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
5: صباح النور.
2: اهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام.
5: زينا.
2: الله يسعدك. هاي يا محمود.
0: صباح الورد. هلا
2: محمود، مستعد للعبة؟
5: لا قلت نعم بس قبل ما نلعب يعني.

0: لا لا،
1: ولا
0: لسه
1: شيء.
0: لسه لسه لسه ما بدأنا. أنا قبل ما أقول مستعد ما حبدأ اللعبة، فخذ
1: انا
0: راحتك في اللا
1: بصراحة
0: والإيوة.
1: عشان بس ايه
0: لا لا لا لا
1: حد
0: لا
1: نفسي شوي.
0: لا لا، خذ راحتك خذ راحتك إلين ما أقول لك مستعد. محمود دائما تلعب هذه اللعبة ولا أول مرة تلعبها؟
1: لأول مرة.
0: أول مرة. طيب خلاص نبدأ.
1: هو انا حابب بس اشكرك الاول امبارح على حتى الطرح اللي طرحته بعد ما المكالمة خلصت. يمكن حابب اشكرك على حته ان انا الفتره اللي فاتت كنت بفكره ان او على مدار السنين اللي فاتت يمكن قبل مشاركتي في الاذاعه كمان، فكره ان من جوايا ابقى متقبل الراي الاخر. يعني يمكن انت اول شخص انا مبسوط ومختلف معاه، يعني من جوايا مش فكره ظاهريا بس في الحوار ان انا متقبل الاختلاف ده، لا حقيقي من جوايا لمست ان انا مبسوط.
0: الحمد لله.
1: دي فكرة ان انا يمكن الفكرة دي كمان سرعت ترسيخها جوايا للإذاعة. وكان في برنامج في إذاعة الرياض اسمه تاول الليل كان بيقدمه الأستاذ طلال نفيس،
2: تحية لزميلنا طلال.
1: فالشخص ده يعني بصراحة يعني خليك 360 درجة، وممكن مقتنع بوجهة نظرك بس اللي هو لا مش هيسيبك الا لما يجيب
2: أمرك. حسيت اليوم دينا زي كده عملت معاك.
1: لا بصراحة امبارح الطرح كان كويس.
0: يعطيك العافية يعني. يا محمود نرجع لموضوعنا عشان أنا عندي مشكلة ما أحب أدخل مواضيع في بعض. تمام أوكي يلا يعطيك العافية. يلا نبدأ.
1: يلا
0: نبدأ. خلاص نبدأ. يلا نقول صباح الخير يا محمود، كيف حالك؟
1: صباح النور.
0: من فين تكلمني محمود؟
1: من الرياض.
0: من الرياض، حلو. الرياض فين ساكن؟ في الرياض.
1: ساكن في الرياض منفوح.
0: منفوح، جميل. طيب محمود كم لك في الرياض؟
1: 4 سنين.
0: 4 سنين، جميل جدا. أهلك موجودين في مصر لسه ولا كلهم في الرياض؟
1: في مصر.
0: أهلك في مصر كلهم، يعني العيلة الصغيرة موجودة في مصر.
1: في مصر.
0: حلو، جميل جدا. محمود فين تشتغل؟ إيش مجال عملك؟
1: مهندس.
0: مهندس، جميل جدا. مهندس يعني أنا أشوف المهندسين شوف فيهم حتة غرور شوية، أنت منهم ولا؟ لا. حلو، سلم عليك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيه على طول. لا قال أي مهندس تقولي له أنت مغرور يقول لك لا على طول على طول. يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
2: أحلى تحية للمهندسين صراحة. هلا سليمان.
3: يا هلا وسهلا واسعد الله صباحك.
2: يا هلا ومرحبا، صباحك ورد وسعادة.
3: صباح السعادة اللي سعدتونا فيه.
2: ربي يخليك. مبسوطين، اهم شيء تكونوا مبسوطين.
3: ذكرتوني يوم قال لا، ذكرتوني بواحد قالوا له انتبه راح المدير حيحقق معك، انتبه تقول له اي شيء.
2: ايه
3: قال له ابشر. اول ما دخل طاح، قالوا قالك طاح، قال مش عقالي، قال مصمم انت على طول.
2: شفت اليوم احنا حنحطك في نفس الموقف.
3: اليوم ما حد يقدر عليكم، صعبين مره.
2: لا يا شيخ، هم ما شاء الله ناس فازوا.
3: حتكرهونا في ايوه وفي لا.
2: خليك عشان تبطل تقولها، يمكن يرتاحوا منك في البيت عشان لا تقول لهم لا.
3: ان شاء الله ما نقول لهم لا ان شاء الله. الله
2: ربي يحفظك. ربي يحفظك انت وكل حبايبك. يلا سليمان جاهز؟
3: جاهز.
2: من فين تكلمني يا سليمان؟
3: من السياره.
2: من السياره، اين تقع؟ حدد مدينتك.
3: طريق الملك فهد.
2: طريق الملك فهد، يعني في الرياض.
3: الرياض.
2: الدنيا زحمة؟
3: زحمة شديدة.
2: بس احنا بنخفف عليكم، يعني برنامجنا يبدأ صح وأجواءنا في إذاعة جدة ما بتخفف عليك شوية؟
3: جميلة جدا، مستمتعين.
2: الله عليك، والله منك بهين. ما انت بهين يا سليمان.
3: شرواك شرواك شرواك.
2: شرواك الطيب.
3: نتعلم منكم نتعلم منكم.
2: طيب يا سليمان، اليوم ايش خطتك ان شاء الله بعد الدوام وبعد ال
3: اليوم ربوع؟
2: ايه زين الطبوع
3: باحساس الخميس.
2: ايه هو دائما كده يجيب نكهه منكه
3: منكه باحساس الخميس.
2: ايه تحب الربوع؟
3: اموت على الربوع والخميس كمان.
2: والخميس طيب، والجمعه والسبت ما لهم مكان عندك؟
3: الجمعه جمعه
2: ايه؟
3: خير وبركه ودعاء، وربنا يرزقنا ويرزقكم الصحه والعافيه.
2: اللهم امين. طيب ايش متعود تسوي يوم الجمعه؟
3: الجمعة فاميلي غالبا.
2: فاميلي داي صح؟ دائما تجمع مع عائلتك في يوم الجمعة.
3: فاميلي داي.
2: أيوه دائما التجمع يكون يوم الجمعة.
3: من الجمعة إلى آخر الجمعة.
2: طيب خلاص ما قدرت لك سليمان.
3: يا رب.
2: أسعدتني يا سليمان، برافو. شكرا لك، شكرا لمشاركتك انت وكل اللي بيشاركنا. اكيد كل اللي حابب يشاركنا نذكر بارقام التواصل 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5144.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: متواصلين معكم في ابدأ صح، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر. في 9 سبتمبر في عام 1839، الإعلان عن إحدى أولى عمليات التصوير الفوتوغرافي باستخدام الألواح الزجاجية.
2: 1926، تأسيس شبكة إذاعية كبرى في الولايات المتحدة في مرحلة مهمة من انتشار البث الإذاعي.
1: وفي عام 1947، تسجيل واقعة شهيرة في تاريخ الحوسبة بعد العثور على حشرة داخل جهاز حاسوب تسببت في تعطله.
2: 1965، افتتاح مبنى جديد لدار الأوبرا في برلين ليصبح من أبرز الصروح الموسيقية في المدينة.
1: الإعلان عن اكتشاف أثري مهم لمومياء محفوظة في جبال الألب أسهم لاحقاً في دراسة حياة الإنسان قبل آلاف السنين.
2: 2015، الإعلان عن اكتشاف نوع جديد من أسلاف الإنسان في جنوب أفريقيا بعد العثور على مجموعة كبرى من الأحافير.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة، رجعنا لكم من جديد. بنتكلم اليوم، أو لعبتنا اليوم هي الكلمة الممنوعة، نعم أو لا، ممنوع تقولوها في ضمن سواليف كثير. خلينا نبدأ مع اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا خضر.
6: أهلا وسهلا، مرحب بك.
5: مرحبتين، يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. كيف حالك يا خضر؟ تمام
6: بخير الحمد لله، في أمان الله.
5: الحمد لله. خضر، تلعب دائما ألعاب كذا ولا لا؟
6: أول مرة أنا أشارك، وصراحة لأني متابع دائما

0: خاطئ.
1: اتهام خاطئ، مع انه انا عندي مشكله معاكم، بس اوكي يلا نعدي لك اياها، يعني مع اننا في اللعبه نعدي لك اياها، نحاول قدر المستطاع. ايش حالتك الاجتماعيه يا خضر؟
0: متزوج.
1: متزوج ما شاء الله. عندك اولاد؟
0: عندي اولاد.
1: عندك اولاد ما شاء الله كم؟
0: ثلاثة.
1: ايش بنات اولاد؟
0: بنتين ولد.
1: بنتين ولد ما شاء الله، يعني بدام عندك بنتين يعني انت ايه مستمتع في الحياه. دائما يقول لك البنات حنونين.
0: البنات حنونين ما في شك،
1: ما في شك في الموضوع. والله برافو عليك يا
2: مهندس، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية والله. المهندس اللي راح قبل شوية قبل شوية المهندس اللي راح الغرور أخذه وقال لا. يعطيك العافية، شكرا لك يا خضر.
0: الله يعافيك.
1: يا هلا
2: هلا. شكرا لمشاركتك.
0: لي طلب صغير لهندو.
2: تفضل.
0: إذا في الإمكان يعني تشغيل بعض الأغاني السودانية. أنا أدري إنه في بعض المطربات أو الفنانات السعوديات ديزينة غنت للسودان، يعني فأمل نسمع مرة كده أغنية سودانية لهندو
2: بإذن الله. أكيد يعني وجهة نظرك حتروح طبعا للمختصين في إدارة الأغاني، وأبشر إذا كان
0: بإمكان. شاكر ومغدر. شاكر يا طيب.
2: شكرا يا خضر،
0: حفظكم الله.
2: هلا وسهلا بابتهال.
3: وأهلا وسهلا.
2: مرحبا ابتهال.
3: أهلا فيكي بالجيم لو سمحتي.
2: ابتهاج.
3: أيوه
2: ابتهاج.
3: الصراحة أنا مرة مرة مبسوطة ومن مصدق، يعني كل الناس دحين تسمعني.
2: الله ترى شيء عادي.
3: شيء عادي مرة، يعني شعور حلو والله،
2: إحساس جميل. طب طب أنتي طبعا اليوم أكيد قلت لصاحباتك اسمعوني حكلم الإذاعة ولا؟
3: أوف وحياتك تسجيل صوتي الآن ماشي
2: كويس.
3: يلا
2: نبدأ. تحية لك وكل عيلتك يا ابتهاج. ابتهاج نبدأ اللعبة. يلا
3: يلا بسم الله.
2: يلا بسم الله. من فين تكلمينا ابتهاج؟
3: من المدينة.
2: تحية لأهل المدينة.
3: الله يحييك
2: يا أختي، كذا دائما أهل المدينة متبتبين ومروقين ومرستكين
3: وحلوين ودمهم خفيف.
2: طيب إيش أكثر أشهر أكلات مشهورة عن المدينة ابتهاج تنصح الناس تذوقها؟
3: عندنا المندي هنا يفوز في المدينة الصراحة.
2: بس يا شيخ في كل مكان يفوز المندي،
3: والبخاري والمندي حقنا. أيوة. ما في زيه
2: والله. والفرموزة واليغمش.
3: أوف هذا دلع.
2: تحبيهم؟ تحبيهم؟
3: طبعا أكيد.
2: طيب أقول لك ابتهاج. لا لسه مكملين. إيوة ولا هي الغلط.
3: ايوه
2: برافو. ابتهاج تحية لك ولصباحك الحلو زيك.
3: الله
2: شكرا لك. كلمينا دائما.
3: طبعا اكيد انا حبيت صوتي، كل الناس تسمعوا صوتي الحلو.
2: صباحك ورد.
1: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لام مجاهد. صباح الخير يا ام مجاهد. ألو يا صباح الخير أم مجاهد. ما لها نصيب تطلع معانا. طيب اليوم لعبتنا حنتكلم عن الكلمة الممنوعة. ممنوع تقولوا إيوة أو لا، نعم أو لا، يس أو نو. يعني هذه الكلمتين ممنوعة تنقال من ضمن سواليفنا الكثير. تحية أكيد لإبراهيم الحجي، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معانا. خلينا نروح ليزيد.
2: هلا يا يزيد.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أستاذ إيمان نوعا من الصيد.
2: كيف حالك يا يزيد؟ ما شاء الله اليوم أسهم فوزك عالي. اسم الله
4: ما شاء الله متابعين والله برنامجكم.
2: والله يسعدنا. يا هلا بك أنت وكل اللي تابعنا. أنتوا بصراحة اللي بتدوا البرنامج سعادة.
4: طيب قديمين في البرنامج.
2: تسلم تسلم. إيوة طبعا على العين والرأس. أنت يزيد
4: وكل أستاذ دينا
1: يعطيك العافية. هلا فيك.
2: طيب يزيد يلا مستعد نلعب؟
4: أيوة مستعد.
2: الكلمة الممنوعة؟
4: أيوة عارف.
2: طيب عارف. طيب لا تدف شويش يا يزيد. أول شيء يزيد يسعد صباحك، كيف بدأت يومك؟
4: والله تمام.
2: كيف كان يومك؟ احكي لي إيش سويت أول ما صحيت؟
4: الدوام وكذا ولسه في الدوام.
2: ولسه في الدوام إن شاء الله. إيش مخطط بعد المغرب تعمل؟
4: نوم.
2: حلو. ليش لا يعني ما انت من جماعة اللي يلا يا شباب نتجمع نلعب كورة نلعب بلاي ستيشن؟ انت من جماعة الشباب، ما انت منهم اللي يلا يا شباب نتجمع كورة بلاي ستيشن؟

0: كوتشينه.
1: تجي من الدوام يتنوم بس.
0: اي ما مالك في الالعاب هذه يعني بين الشباب
1: يعني؟
0: ايش ما سمعت
1: يعني؟
0: يعني لا يعني تعدي. طيب قاعد يراقب كل كلمه يزيد يزيد ما يبغى لها ما يبغى لها يبغى لها برايك هذا هذا التنشن
1: كيف
0: كيف حفوزه حفوزه شاطر شاطر قلت لك ما شاء الله اسهمك في الفوز عاليه شكرا يزيد يعطيك العافيه نروح لمطلق صباح الخير يا مطلق
2: صباح النور
0: اهلا وسهلا كيف حالك
2: من الطائف
0: يا هلا وسهلا فيك يعطيك العافيه مطلق مستعد
2: جاهز
0: اكيد
2: الله
0: يعيد يلا نبدا طيب كيف حالك يا مطلق امورك تمام
2: الحمد لله
0: قلت لي تكلمني من الطائف
2: صحيح
0: صحيح شكرا يعطيك العافيه يا هلا
2: فيك
0: طب صحيح ما هي ايوه ولا
3: لا ايوه ولا
0: لا ما هي ايوه ولا
3: طيب كمل معنا كمل. يا مطلق هاي ها يلا طيب مطلق جوكم كيف
2: كايف
3: لا براد الحين ولا لا
2: جميل
3: جميل جميل يعطيك العافيه مطلق وين تشتغل
2: متقاعد
3: متقاعد ايش كان مجال شغلك
2: الدفاع المدني
3: الله والله يعني انا احترم حقون الدفاع المدني صراحه يعني انتم تخاطروا بحياتكم صراحه
2: الحمد لله
3: حكينا كذا يعني هل في يعني مثلا مواقف تتذكرها مثلا
2: انا ما عملت
3: ها يعني كان مكتبي شغلك
2: لا لا لا طوالي
3: لا لا لا لا يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا فيك ها عدينا لك الاولى والحين الثانيه ما نقدر نعديها
0: لا لا لا
3: يعطيك العافيه قلت لي لا لا لا لا
0: انهم لما يقولوا لا لا لا يقولوها
3: ورا بعض يقولوها
0: لا لا لا لا
3: يعطيك العافيه مطلق شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك تمام طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد بس خلينا نذكركم بارقامنا اكيد على 0126477154 او 0126495154 او 0126478 544

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: عودة، رجعنا لكم وفقرة ترند. ترند اليوم عن السوق السعودي. تفاعل رواد منصة إكس مع هاشتاج السوق السعودي اللي شهد حضور لافت بين المهتمين بالأسهم والمستثمرين وسط النقاشات حول حركة المؤشر وأداء الشركات والفرص المحتملة في الفترة المقبلة، وتنوعت المشاركات بين من يترقب تحسين هذا أو تحسين أداء السوق، ومن يتابع مستويات بعض الأسهم ونقاط المقاومة، إلى جانب التداول والتحليلات والقراءات الفنية وتداول الآراء حول توقيت ودخول الدخول وأيضا الشراء. هذا التفاعل كله بالتزامن مع استمرار المستثمرين السعوديين في تعزيز مشترياتهم في السوق الرئيسية خلال الفترة والأسبوع الماضي المنتهي في 3 سبتمبر، إذ سجلوا صافي شراء بقيمة تتجاوز 1.4 مليار ريال، فيما كان للأفراد نصيب الأكبر في هذه المواجهة بصافي مشتريات تبلغ 1.150 مليار ريال. كما سجلت المؤسسة السعودية صافي شراء تجاوزت 254 مليون ريال.
6: على منصة إكس عكست المشاركات حالة الترقب اللي يعيشها المتداولون، بين متفائل يرى في تراجع بعض الأسهم فرصة للشراء، وآخر يفضل الانتظار حتى تضخ حركة السوق أكثر. حضرت يعني هذه المنشورات استعرضت السهم بعينها ومستوياتها السعرية وتوقعات أدائها. في المقابل شدد عدد من المتابعين على أهمية عدم الانجراف خلف التوصيات المتداولة في مواقع التواصل، والاعتماد على المعلومات الموثوقة ودراسة الشراكات والشركات ونتائجها قبل اتخاذ أي قرار استثماري. هذا الوسم يبقى، اللي هو وسم السوق السعودي، يبقى مساحة يومية تجمع المتداولين والمهتمين، وتتحول مع كل بداية جلسة إلى شاشة ثانية تواكب حركة السوق لحظة بلحظة بين أرقام وتحليلات وتوقعات. والسؤال اللي يتكرر دايما بين المتداولين، هل المستويات الحالية فرصة للشراء أم للانتظار؟ وهذا يكون الخيار الأفضل.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، مكملين فقراتنا المتنوعة في برنامجكم اليومي ابدأ صح من إذاعة جدة. وصلنا لفقرة محليات برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، دشن محافظ عنيزة الأستاذ سعد بن عبد الله السليم ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ الدكتور سليمان بن علي الخطيب ملتقى الزراعة العضوية 2026، ونظمته الوكالة المساعدة للزراعة، وبيستضيفوا المركز الوطني للزراعة العضوية بمنطقة القصيم في محافظة عنيزة من أجل تسليط الضوء أكثر على هذا الملتقى. يسعدنا أن يكون معنا سعادة المشرف العام على الوكالة المساعدة للزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الله بن صالح الحوتان. هلا وسهلا مهندس عبد الله.
3: هلا وسهلا فيكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
4: يا صباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. فكرة ملتقى الزراعة العضوية، ماذا تستهدف هذه الفكرة؟
3: فكرة الملتقى في الأساس هي الجمع بين المعرفة والتطبيق، وأن نكون أقرب للمزارع.
4: نعم.
3: لذلك الملتقى لا يستهدف فقط المزارع العضوي، بل يشمل الراغبين أصلا في التحول إلى الزراعة العضوية، يشمل المختصين والباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي العضوي، وكذلك المستهلكين، لأن رفع الوعي بالمنتج العضوي هو جزء من نمو هذا القطاع واستدامته.
2: جميل جدا، يعني نقدر نقول كل اللي أشرت لهم حضرتك هم المشاركين في هذا الملتقى، أم هناك جهات أخرى تشارك في الملتقى؟
3: نعم، هي حلقة، لنقول أنها منصة تجمع المزارعين والمختصين والجهات الحكومية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وكذلك نعم. المستهلكين.
2: نعم. نعم جميل.
4: عشان نسهل هذا الملتقى، أكيد يتخلل هذا الملتقى برامج معينة أو ورش عمل معينة أو فعاليات معينة، ما هي هذه البرامج يعني لو طلعنا عليها؟
3: يمكن من أبرز ما شهده المطلق الملتقى هو إطلاق البرامج الموجهة للمزارعين الذي تسد فيه الفجوات في احتياجهم، كذلك تم إطلاق تشغيل المختبر المتنقل للتحاليل الزراعية لخدمة المزارعين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون تخدم في الأساس المزارعين العضويين. والأهم بالنسبة لنا في هذه البرامج أنها تصل للمزارع في الميدان، وتقدم له المعرفة والممارسة الفنية والإرشادية اللي تساعده على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.
2: جميل جدا. مهندس عبد الله، كيف برأيك اليوم يبدو مشهد الزراعة العضوية في المملكة؟ وهل هناك فرق، يعني لما بيسمعنا المستمع في فرق بين الزراعة العادية والعضوية في المملكة؟
3: طبعا هي الممارسة الزراعية تختلف من الممارسة الزراعية التقليدية.
2: نعم.
3: والممارسة الزراعية العضوية، الممارسة الزراعية العضوية هي التي تستخدم جميع، سواء لا تستخدم المبيدات الكيميائية أو الأسمدة الكيميائية، بل تستخدم مواد عضوية وأسمدة عضوية في عمليات الزراعة، هذا بشكل مبسط.
2: نعم.
4: أستاذ أو مهندس عبد الله، نحن بنتكلم عن زراعة وملتقى وعضوية وألقينا لها اهتمام كبير، خلينا نقول المملكة أصلا تهتم بالزراعة جدا ونتائج. تتوقع أو إيش المتوقع من هذا الملتقى؟ هل له نتائج ممكن تكون موجودة نشوفها على أرض الواقع؟ هل هناك حيكون تحسين كبير؟ هل يعني حنطمح لنتائج كبيرة ولا لا؟
3: طبعا الطموح لا ينتهي، هي فعلا أيام الملتقى 3 أيام، ولكن نريد أن نرى أثره في الميدان في ممارسة أفضل وكفاءة أعلى في الإنتاج، كذلك جودة في المنتج ومحافظة على الموارد الطبيعية. كذا نتطلع إلى تعزيز التعاون والاستفادة من من المنصة اللي في الملتقى في تبادل الخبرات بين الجهات وبين المختصين والمزارعين، وانت تحول المعرفة اللي هم الآن استفادوا منها في الملتقى إلى تطبيق فعلي يخدم المزارع ويدعم النمو واستدامة القطاع.
2: طيب هذا الملتقى اليوم ليه نسخة، يعني هو نسخة من متسلسلة ولا لأول مرة يقام في المملكة؟
3: لعل نسخة ملتقى الزراعة العضوي هو النسخة الأولى.
2: جميل.
3: وإن شاء الله القادم إن شاء الله في كل سنة نطمح أن يكون هناك ملتقى
2: بإذن الله.
4: بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا مهندس عبد الله بن صالح، حدثتنا عن ملتقى الزراعة العضوية 2026. شكرا جزيلا لك. كان معنا المهندس عبد الله بن صالح سعادة المشرف العام على الوكالة والمساعدة الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في برنامج إبدأ صح. تقبلوا تحياتنا أكيد وتحيات فريق العمل. اليوم عدينا على كم فقرة من فقراتنا اللي تعودتوا عليها ودائما نستعرضها معاكم من تصبيحات واللغز. وأيضا اليوم الأربعاء كانت عندنا لعبة ممنوع الكلمة أو ممنوع الكلمة الممنوعة اللي هي نعم أو لا. إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد.
2: أكيد تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل علياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد ومن خلف الميكروفون دينا سعد ومني أجمل التحايا أنا إيمان بحيدرة. تحية كبيرة جدا لكم من سارة خوجة وأكيد إحنا منحييها. شكرا سارة خوجة في الإخراج. بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج

0: تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوري صورة فيها قائمة الكتب وخلاص، هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها، وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
1: خلاصة،
5: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
7: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
8: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
9: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
10: ولا شيء صار معك؟
8: هو شيء من كل هذه الأشياء.
9: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
8: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
11: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
10: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
9: كل يوم موضوع جديد
11: وتجارب وآراء
10: وزوايا مختلفة
8: وقضايا تهم الشباب.
9: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يما يما جقد حلو.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعه برامجك المفضله والوصول الى اي حلقه فاتت، مشاهده البودكاست، الدردشه والمشاركه على الهواء برسائل مباشره. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لاي او اس والاندرويد. اذاعات اس بي اي، صوت يسمعك.
5: يا شباب، عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع
5: او قصدك فكره خارج الصندوق
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الاشياء.
6: انت بتقولين ولا قاعده تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي وكمان اونلاين وكمان.
8: لحظه، هذه يبغى لها جلسه مو اقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: خلاصة: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة: تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضح لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي.

0: آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع ما سبق صراحة ناقشناه قبل كذا، اللي هو أحيانا يظهر دم مؤلم، يظهر أحيانا تحت الإبط أو حتى بين الفخذين، يختفي فترة وبعدين يرجع مرة ثانية، يمكن حتى لما يرجع في المكان نفسه. ممكن يتعامل معه البعض باعتباره التهاب عابر أو مشكلة مرتبطة بالتعرق أو حتى النظافة. قد تتكرر المضادات الحيوية، محاولات تفريغ الخراج، لكن المشكلة تستمر. خلف هذه الأعراض مستمعينا ممكن يكون هناك مرض جلدي مزمن يعرف بالتهاب الغدد العرقية القيحي، مرض ممكن يبدأ بكتل صغيرة ومؤلمة، لكنه لدى بعض المرضى ممكن يتطور إلى خراجات متكررة وأنفاق حتى تحت الجلد وندبات، فضلا عن الألم والإحراج وتأثيره في جودة الحياة بشكل عام. فلماذا يحدث التهاب الغدد العرقية القيحي، ولماذا يظهر غالبا في الإبطين وبين الفخذين ومناطق الاحتكاك؟ وهل له علاقة فعلا بالغدد العرقية؟ وهل التعرق أو قلة النظافة يسببان هذا؟ ولماذا يتكرر عند بعض الأشخاص؟ وما علاقته أيضا بالوزن والتدخين والهرمونات والوراثة؟ الأهم، متى نعرف أن ما نراه ليس مجرد دم عامر؟ وهل يمكن السيطرة على المرض قبل أن يترك ندبات وآثار دائمة؟ وما أحدث الخيارات العلاجية المتاحة اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها مستمعينا راح نطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد، ويلا حيا.
4: أهلا وسهلا أخوي محمد، وسعيد والله دائما أكون معكم.
3: يا مرحبا فيك دكتور. طيب خلينا نبدأ دكتور عشان نفهم المرض كبداية. ما هو هذا الالتهاب، التهاب الغدد العرقية القيحي؟
4: الالتهاب مثل ما تفضلت أخوي هو مرض مزمن ومتكرر على فترة طويلة من عمر الإنسان، لما أتكلم عن شهور أتكلم عن سنين، وهو حتى نبسطه للمتابعين هو أخو حب الشباب، لكن حب الشباب يكون فقط منطقة الوجه، منطقة الظهر، هنا لا، ممكن يتوزع على مناطق كثيرة مثل الإبطين، مثل المنطقة التناسلية بشكل أساسي، بحيث تطلع الخراجات هذه تتعالج وترجع تطلع ثاني مرة، وهكذا على فترة طويلة من الزمن. لذلك الآن هو يعتبر من الأمراض الالتهابية الذاتية، بمعنى أنه ما في سبب خارجي واضح للموضوع ممكن نشيله وبالتالي ينتهي المرض، لا، هو شيء ذاتي والتهاب متكرر على فترات طويلة في أماكن الغنية بالغدد العرقية.
3: بس الاسم يوحي بأن المشكلة تبدأ من الغدد العرقية مثل ما ذكرت، يعني هل هذا الوصف دقيق يعني دكتور؟
4: طبعا هو الوصف مو دقيق بالمرة، لأنه ممكن يكون في أماكن أخرى، لكن في بعض أماكن الجسم وجدوا أنها تتعرض أكثر مثل الإبط، المناطق الحساسة، فأعطوه في ذلك الوقت اسم التهاب الغدد العرقية القيحي. ولكن غير هالأماكن ممكن تتعرض للمشكلة.
3: طيب هو وش اللي يصير فعليا داخل الجلد عند الإصابة بهذا هذه المشكلة وهذا المرض؟
4: ممتاز. اللي قاعد يصير الحين انه مثل او شبيه باللي يصير في منطقة في حب الشباب في الوجه، يكون عندنا حنا اللي نسميها حنا منابت الشعر او الجراب الشعري، البصيلة الشعر، في الحالات الطبيعية تكون مرتبطة بغدد حوالينها، منها الغدد العرقية والغدد الدهنية. يبدأ ينشأ التهاب في المنطقة هذه، في الجذر، في عمق الجلد، ثم يبدأ يتجمع في المنطقة هذه الإفرازات مثل الصديد والإفرازات هذه، وينغلق المسام من الأعلى، تنغلق مسام الجلد

0: في مثلا جنس اكثر من اخر، يعني النساء اكثر من الرجال، ولا كلهم اسيان؟
1: لا كلهم متقاربين بالنسبه، فروقات بسيطه جدا. وزي ما انت عارف الان في تغير يعني ضخم، مو فقط كبير، ضخم في اللايف ستايل، نمط الحياه، فهذا اصبح له ارتباط بالامراض الالتهابيه، سواء تغير نمط الاكل، نمط النوم، نمط اللي هو النشاط الرياضي. كل هذه لها الان اسباب ممكن تؤدي للامراض الالتهابيه، من ضمنها الغدد العرقيه القيحيه.
0: طيب في له عمر معين دكتور ولا يظهر يعني؟
1: غالبا غالبا احنا نشوفه من فتره البلوغ وطالع.
0: يعني الاطفال ما يجيهم؟ الاطفال ما يجيهم دكتور؟
1: موجود في حالات موجوده، ولكن جدا جدا نادر، لذلك في الاطفال ما نفكر فيه على طول.
0: طب ليش ارتبط بمناطق معينه مثل البطين، الفخذين، وتحت الثديين ايضا عند النساء؟ مش المشكله
1: المناطق هذه هم اعطوها، قالوا انه المناطق هذه غنيه بنوع، يمكن تتذكر كلمنا عنه اول، اللي نسميه احنا الابوكراين جلاند، هي نوع من الغدد العرقيه ولكن لها وظيفه مختلفه، تنتج ماده دهنيه اكثر من انها تنتج العرق، ولها طريقه مختلفه، لكنهم يصنفونها تحت تصنيف الغدد العرقيه. اكثر الاماكن في جسم الانسان هي الاماكن الطيات، اللي هي الابط وتحت الثدي والمنطقه الخاصه. هذه فيها سبحان الله اللي هي الابوكراين جلاند، او الغدد هذه الخاصه اللي هي نوع من انواع الغدد العرقيه. فقالوا انه هي ممكن يكون لها دور في بدايه النشاط نفسه، لكن بعد كذا في ناس يظهر معهم مثلا حب شباب متكرر، في ناس ممكن يظهر معاهم دمل في مناطق مختلفه، مثلا في اسفل البطن، في الظهر، في اماكن اخرى.
0: اي نعم. طيب بالنسبه لدكتور، وهذه هم نقطه للمستمع صراحه، كيف فرق انا بين دم العابر يعني وبين التهاب الغدد العرقيه القيحي اللي نتكلم عنه اليوم؟
1: ممتاز. الالتهاب الدمل العابر غالبا يكون مصدره خارجي، اللي هي البكتيريا مثلا، زي ما تفضلت انت، يعني شخص قصر في النظافه الشخصيه، شخص مثلا تعرض مثلا لاحتكاك شديد وتمزق في الجلد فدخلت البكتيريا، فيكون في مكان واحد وياخذ فتره بسيطه، لما يتعالج ينتهي بالكامل، وحتى لو رجع يرجع بعد فترات طويله. بالنسبة للغدد العرقية القيحي عندنا أشياء رئيسية، الأول الأماكن زي ما قلنا يطلع في الطيات هذه اللي هي الإبطين تحت الثدي والمناطق الخاصة، زين؟ يعني واحد طلع له في الفخذ أو في الساق ما أقول له على طول أنه هذا التهاب غدد قيحي. الشيء الثاني التكرر، يعني على الأقل إحنا عندنا في التشخيص على الأقل مرتين في خلال 6 شهور اللي راحت. هذا التكرر والمكان المميز هذه، وأيضا العمومية، يعني إحنا إذا تفضلت أنت ممكن واحد يجي دمل في منطقة واحدة، هنا تلاحظ إنه يجي يمين وشمال.
0: أي نعم.
1: يمين وشمال في تناظر في الجسم، وهذا يدلنا إن العملية التهابية وليست انتقائية بسبب بكتيريا أبد. لما نشوفه هو يتكرر معاه كذا لازم ضروري يروح للطبيب، علشان الطبيب يبدأ بدري العلاج ويكون الأمور سهلة أكثر بكثير من الحالات المتأخرة. وحنتكلم إن شاء الله بعد بعد معك إن شاء الله ليش الحالات المتأخرة ما تستجيب أصلاً للعلاج.
0: يعني إذا ظهرت كتلة مؤلمة مثلاً تحت الإبط لأول مرة، هذا شيء يدعو للقلق دكتور؟
1: لا هذا متوقع أصلاً، لأن خصوصاً الحين يعني أبسط مثال إحلاقة الإبط مثلاً بالمكينة بالسموس، ممكن يكون جرح بسيط والبكتيريا تعمل لك المشكلة.
0: أيه.
1: طبيعي ويكون متعلق واضح. أنا عارف أني قبل أمس أو أمس أنا يعني مستخدم الموس مثلا، لكن هذه يسمونها ذاتية، يعني ما في أي شيء جديد علي فجأة طلع الخراج.
0: ممتاز.
1: وفي أماكن اللي إحنا ذكرناها ومتناظر، يعني عندك يمين وشمال ومتكرر على مدى طويل من الزمن.
0: حلو. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
1: أبشر.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
3: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم. للتذكير طبعا ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن التهاب الغدد العرقي القيحي. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، خلينا نبدأ يعني، بس أبغى أسأل الآن كيفية الإصابة. بعض المرضى يصفون الكتلة العميقة وأنها مؤلمة تحت الجلد من دون حتى رأس أو حتى إفرازات، هل هذا يعتبر من مظاهر المرض ولا شيء ثاني يختلف؟
4: صحيح أخوي محمد، هي المسام الخارجية اللي تطلع الإفرازات تتسكر، يكون عندي المنطقة اللي هو التصريف مقفلة، هنا تصير الالتهاب والإفرازات اللي تنتج عن الالتهاب تتجمع في تحت في عمق الجلد، فيكون عنده زي الكتلة اللي فيها ألم، مع الوقت حتوصل فوق للسطح وتطلع نفسها. لكن في البداية فعلا زي ما تفضلت ممكن تصير بالشكل هذا، كتلة عميقة زي العقد كذا ومؤلمة جدا في المناطق هذه.
3: يعني مو شرط تكون خراج واضح يعني في البداية،
4: لا لا، أحيانا تكون عميقة لسه ما وصلت فوق، بدون العلاج تبدأ تطلع وتطلع لها هي مخرج ثاني، عشان كذا تسوي نفق عشان يطلع الإفرازات اللي هي جوا.
3: هذا النفق اللي ذكرته الآن دكتور، يعني كثير نسمع أنه تكون النفق تحت الجلد في الحالات المتقدمة، هذا يكون يعني ولا؟
4: صحيح أخوي محمد، الآن مع الوقت والالتهاب الجسم ما يكتفي بالمسام اللي موجودة بحيث أنها تطلع منها الإفرازات الالتهابية، يبدأ يطلع هو قنواته الخاصة زي القنوات كذا، تطلع الالتهابات العميقة وتصرفها في الخارج، ولكن بفتحات وقنوات جديدة ما كانت موجودة أول. وهذه تفاقم الموضوع زين، لأن القنوات الجديدة هذه وجدوا أنها مصدر للالتهاب.
3: أوكي، طب أنت ذكرت قبل شوي دكتور أنه لازم العلاج المبكر، طب إذا تطور المرض ولم يعالج وش اللي يصير مثلا مستقبلا؟
4: ممتاز. الآن سبحان الله الجسم عنده زي ما نقول إحنا آليات للتعافي، لما الجسم على فترة طويلة يصير فيه التهاب متكرر يبدأ يسوي شيء نسميها التليف، يعني بدل ما يطلع جلد يطلع ألياف تسكر الفتحات الموجودة والقنوات هذه. الألياف هذه ضعيفة في الأوعية الدموية، ما فيها أوعية دموية كثيرة، فالمريض مثلا يجي يروح ياخذ مضادات حيوية بالفم زي ما كان يسوي أول، أو أخذ أدوية بالأبر أو أي شيء ثاني، اللي حيوصلها للأماكن هذه هو الدم. طيب الأماكن هذه الدم ما يجيها بشكل كويس لأنها ألياف فايبر، فعشان كذا تبقى الالتهابات والبكتيريا في المكان هذا لفترة طويلة بعيدة عن العلاج، ما يوصلها العلاج بالشكل الطبيعي. غير لما نبدأ بدري، ما في ألياف، ما في كتل ليفية، الأوعية الدموية سبحان الله توصل الدواء لكل مناطق الجلد العميقة والسطحية، فيكون التعافي سريع في البدايات. طب عشان كذا الناس يقولك دكتور أنا أخذ علاجاتي نفسها لكن أنا بديت ما أستجيب زي أول.
3: طب دكتور، في تحاليل ولا أشعة تؤكد التشخيص، ولا أنتم بتكتفون فقط في التشخيص السريري؟
4: هذا سؤال جدا جدا رائع. والحقيقة دائما أنا أقول للأخوان الأطباء في أمراض جلدية نسميها إحنا الأمراض الجهازية، يعني أنت اللي تشوفه في الجلد هو رأس أو قمة جبل الجليد، الباقي كله تحت الموية. لذلك المريضنا الآن لما يجي عنده التهاب الغدد العرقية القيحي، لكن وجدوا في أمراض كثيرة يسميها الأمراض المرافقة اللي هي تتصاحب المرض عند الناس المصابين اللي لقوها في الدراسات. فالناس اللي قال إحنا عندنا عشان أشخص المرض نفسه إحنا غالبا نعتمد على التشخيص السريري، يعني بالعين وبأخذ المريض المعلومات أنه متكرر في نفس المناطق أكثر مرتين في 6 شهور، وممكن نطلب نسوي أشعة صوتية العادية عشان نشوف هل والله تكونت قنوات عميقة، تكونت مشاكل تحت في الجلد، أو أن الأمور في لسه بدري. هذه غالبا تكون كافية. لكن الأمراض المصاحبة ما أعرف نتكلم الحين لو بعد شوية لازم أعمل لها تحاليل، لأن المريض أنا أخذه كله ما أخذه الجلد بس.
3: أوكي. طب بس سؤال فضولي دكتور، الندبات هذه اللي تركها المرض هذا تكون دائمة دكتور؟ ما يمكن تخلص منها؟
4: صحيح أخوي، لازم جراحة.
3: هذه طيب خلنا نرجع لها. طيب أبغى أعرف دكتور وش السبب، ليش يصاب الشخص اصلا بالتهاب الغدد العرقيه القيحي بينما في اخرين ما يجيهم الشيء هذا؟
4: جميل. طبعا اهم سبب للامراض المناعيه الذاتيه هو القابليه الجينات، اللي هي الجينات اللي هي تتحكم بعمل المناعه والاشياء فلها نسبه من الدور، لكن النسبه الاعلى هي الامور الخارجيه. الان وجدوا أنه الأشخاص اللي الآن فيهم صفات مشتركة عند المصابين، أول شيء عندنا من عوامل الخطورة هي السمنة. الشيء الثاني من العوامل الخطورة أيضا الموجودة عندنا التدخين نفسه. في حالات بسيطة اللي هي اضطرابات الهرمونية عند السيدات، علشان كذا ممكن يجيهم زي ما أنه يجيهم حب شباب في الوجه مع الاضطراب الهرموني ممكن يجيهم الالتهاب الغدد العرقية القيحي. فالمناعة ذاتية صحيح يعني ما غير معروف السبب واضح جدا، وزي ما قلت من الأشياء المغلوطة إن نربطها بالعدم النظافة أو نربطها بالبكتيريا، إني والله أخذت مضادات حيوية وأخذت غسولات مطهرة ولا راحت. البكتيريا جزء من السلسلة وليست هي الأصل، بينما في الخراج العادي هي الأصل، البكتيريا دخلت وعملت الخراج. هنا المرض التهابي طويل، فهذه الأشياء اللي إحنا زي ما قلنا اللايف ستايل هي اللي تتحكم بشكل كبير. أضف إلى السمنة والتدخين والاضطراب الهرموني نمط الحياة اللي غني بالكربوهيدرات، الأطعمة، قلة المزاولة، الأنشطة الرياضية، المشي، الأشياء هذه كلها سبحان الله سببت المشاكل هذه. والآن الآن في الغرب عندهم الآن مصطلح جديد يسمونه الأغذية الالتهابية. فيقول لك أنت وجدوا أنه في أغذية معينة لو الإنسان صار يعني اعتمدها نمط لحياته ممكن تسبب له التهابات في أي مكان في جسمه، على شكل غدد عرقية في الجلد ممكن تسبب له التهابات ثانية في المفاصل، أي حاجة ثانية. فسموها اللي هو الانفلاماتوري دايت، اللي هو الأكل اللي يسبب الالتهابات هذا. فقالوا هذا لازم أيضا أنك أنت تغير حياتك كلها. زين؟ يعني باختصار الآن الدواء ليس أدوية تأخذها في البيت، وإنما لا، تغيير نمط حياة شامل.
3: طب موضوع الدورة الشهرية عند النساء دكتور، كثير يعني النساء يشتكون في هذه الفترة تحديدا، هذه العلاقة بالهرمونات ولا الدورة نفسها ولا إيش الوضع؟
4: صحيح، الدورة عند السيدات بشكل عام هي عبارة عن ارتفاع يليه انخفاض شديد في الهرمونات، علشان كذا يحدث اللي هو مراحل الدورة من الدم والتبويض والأشياء هذه. بالنسبة للهرمونات هذه وجدوا أنها قد تؤثر على نشاط المرض، وبعض الأشخاص السيدات ما يجيهم أي مشكلة، مثل الآن حب الشباب. بعض السيدات تقول أنا عندي حب شباب قبل الدورة، دائما أول ما يصير قبل الدورة يجيني حبوب شباب وبعدين تتروح بعد الدورة. كذلك هنا ليش؟ لأنه بيطلع الهرمونات البروجستيرون والإستروجين بتزيد في بداية الدورة ثم تنزل، فممكن فعلا يصير عندهم زيادة أو نشاط في فترة الدورة الشهرية.
3: طيب دكتور، مثل ما يعني احنا عايشين في اجواء حار مثل ما انت عارف، يعني الاجواء الحارة هذه عندنا في المملكة وارتفاع الحرارة بشكل عام والتعرق، هذه يزيد الاعراض حتى وما كان السبب يعني ما كانت سبب مباشر للمرض؟
4: طبعا هي ما هي سبب مباشر، هذا نمبر 1. رقم 2، ممكن تؤدي الى تفاقم المرض. احنا عندنا مطين من الناس، اللي هو التعرق الطبيعي اللي هو اي انسان طلع في الحر وكذا ورجع هيتعرق، وفي ناس عندهم التعرق المفرط، يعني حتى في درجات ارتفاعات بسيطة يكون عنده تعرق. هذا لازم نفصل بينهم عشان نعالجهم. ولكن بشكل عام نعم، العرق إيش ممكن يسوي؟ ممكن يقفل لك المسام هذه بعد ما أنك تأخذ رياضة طويلة، بعد ما أنك في الجو الحار، ممكن الإفرازات هذه تقفل المسام. إقفال المسام يشجع أنه المنطقة اللي تحت تكون معزولة عن الهواء، فيبدأ يتكون فيها الالتهاب.
3: أوكي، جميل جدا.
4: عشان كذا من العلاجات إن شاء الله إذا نتكلم عنها، اللي هو كيف نتعامل مع العرق والشعر في الأماكن هذه.
3: ممتاز، راح أتكلم إن شاء الله في الجزء الأخير طبعا في محورنا الأخير عن العلاج، لكن خلينا نروح الفاصل إذن دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جتافة.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM. يا هلا

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم، وضيفنا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28، وحديثنا عن موضوع التهاب الغدد العرقية القيحي. طيب نبغى نتكلم دكتور على بعض المفاهيم الشائعة اللي نحتاج منك طبعا تصحيحها أو تأكيدها إذا كانت حقيقية. يعني مثلا يقولون أنه التهاب الغدد العرقية القيحي هو ناتج بالأساس عن قلة النظافة، هل هذا صحيح؟
2: لا، غير صحيح أبدا إطلاقا.
1: طيب يقال أيضا أنه مرض معدي، هل يمكن أن ينتقل بين الزوجين أو حتى أفراد الأسرة؟
2: لا، لأنه هو التهاب ذاتي زي ما قلنا، يعني ما هو بكتيريا تروح من شخص لشخص، فعشان كذا لا أبدا ما ينتقل.
1: طيب إذا لم تكن مثلا البكتيريا مثل ما ذكرت هي أصل المشكلة، ليش ممكن يحتاج بعض المرضى إلى مضادات حيوية؟
2: ممتاز، أو لسببين. السبب الأول، البكتيريا نفسها هذه عامل مساعد وليست هي العامل الأساسي. يعني لما يبدأ الالتهاب والاحتقان الجلد، البكتيريا نفسها تبدأ تفرز مواد تحفز الجهاز المناعي إنه يزيد من شدة الالتهاب. أوكي، فأنا بشيلها عشان كذا. الشيء الثاني، بعض الأدوية اللي احنا نعطيها للمريض وهي مضادات حيوية، هي أصلا يعني من ناحية صيدلانية لها مضاد التهابي، يعني هي مضادات بكتيريا ومضادات التهاب في نفس الوقت، زين. ولذلك احنا ما نختار أي مضاد حيوي في السوق، لا، في مضادات معينة هذه لها نسميها احنا انتي انفلاماتوري افكت، يعني هي تشتغل على الالتهاب زي ما انها تشتغل على البكتيريا، فتعالج الاثنين مع بعض. فهذا السبب اللي خلانا احنا ايش نعالجه، مثل ما يحصل مع حب الشباب

0: طيب كثرة مثلا الاستحمام واستخدام احيانا مطهرات قويه هذه تساعد ولا تزيد تهيج الجلد دكتور؟
1: لا في لازم احنا نستخدم مثل ما قلت لك اخوي البكتيريا نحاول ان نبعدها، لكن اللي دائما نقوله للناس اذا انت بعدت البكتيريا انت تقلل من رجوع المرض ومن حدته وليس تشيله بالكامل. زين، ولذلك في الاستحمام نحتاج انه يكون جزء من الروتين الاسبوعي استخدام المضادات البكتيريا اللي هي الموضعيه على شكل غسول او على شكل يعني مطهر زي التونر الموضعي. والمهم في الموضوع هذا اخوي انه مو اي ماده تنفع، لازم مواد معينه اللي وجدوا في الدراسات انها ممتازه جدا ان الواحد يدخلها في الروتين مرتين. انا اقول له للمرضى عندي مرتين بالاسبوع فقط ليس يوميا، مرتين بالاسبوع تضعها على المناطق هذه وتنتظر 5 دقائق بعدين تاخذ الدش. هذه وجدوا انها لها تاثير مره ممتاز، وذكرت انا في كتاب لي مجاني اسماءها واسماء البراندات المتوفره في السوق. لانه في ناس بيروح للصيدليه وبيروح كذا يقول ديتول ولا مش عارف ايش مش عارف. هذه ما تشتغل، هذه ما كانك استخدمت شيء اصلا.
0: اوكي، كتابك وين يحصلون عليه دكتور؟
1: انا حاطه عندي في تويتر، في هنا حاطه مثبت موجود يحملوه على طول بضغطه زر
0: الكتروني
1: بي دي اف كامل ومجاني ولا ممتاز. حقوق طبع ولا يحزنون،
0: ممتاز
1: ياخذوها.
0: موجود عموما حسابك اليوم طبعا منزلينه في في الحساب الاذاعه الرسمي. طيب
1: نعم، كل كتبي هناك.
0: ممتاز. طيب دكتور، معناته الناس اللي عندهم مثلا في الابطين هذه المشكله، مزيلات العرق لازم يكون لهم طريقه في اختيارها شروط معينه؟
1: صحيح، في مزيلات عرق فيها الصفات التاليه. اولا تكون يسمونها غير مسادة للمسام، علشان كذا السائل أحسن من الكريم، البخاخ أحسن من الاثنين، لأن البخاخ أنت ترشه من بعيد عكس الرول أنت تدهن وتسوي احتكاك بالجلد مباشرة. زين، هذه مهمة جدا. الشيء الثاني إذا هو عنده زيادة في التعرق وكذا ممكن هو يستخدم مزيلات العرق وليس مزيلات الرائحة فقط.
0: أوكي.
1: فدائما تعتبر ان المنطقه هذه اصبحت منطقه حساسه، يعني لا تستخدم عليها الاشياء الثقيله مثل الكريمات، مثل في مزيلات عرق على شكل كريم او على شكل اللي هو القطع الجامده هذه، يعني تبقى تسوي طبقه على الجلد ممكن تسكر لك المسام. فيا اما تستخدم البخاخ او الرول العادي لانه مائي وسهل جدا انه يعني ينغسل مع الوقت.
0: طيب، ما نتكلم عن الابطين ايضا وهذه منطقه يمكن كثير ما تتعرض لهذه المشكله. هل طريقه ازاله الشعر هنا لازم لها شروط معينه، يعني مثلا بالموس ولا بالشمع ولا وش الافضل؟
1: طبعا الافضل هي اما الطرق الدائمه مثل الليزر، او واحد قال لك والله انا ما اقدر اسوي ليزر، يفضل الطرق شبه الدائمه زي الان الحلاوه تعتبر افضل من الموس لانها بتشيل لك الجذر كله مش اللي على برا. فدائما نقول لهم اذا تقدر تعمل برنامج، والان الحمد لله يعني الليزر اصبح متوفر في كل مكان وفي عروض كثيره بتصير في المملكه، يعني اسعاره اصبحت جدا في متناول الناس.
0: حلو.
1: لكنه يحتاج جلسات وليس جلسه.
0: ايه.
1: رقم اثنين، اذا انت ما عندك مشكله يفضل تستخدم الشمع اللي نسميها الحلاوه، او تستخدم ايضا اللي هو الكريم. زين، هذا كلها أخف من الميكانيكال أو الأشياء اللي فيها جروح مثل الموس والماكينة، هذه خليها آخر شيء إذا أنت مضطر. أيضا رقم أخير ما تكلمت عنه اللي هو البوتوكس. أنت تتعرق بشكل كثير أو أنت شخص نشط أو شخص ميداني وكذا، اعمل بوتوكس، اعمل البوتوكس ويغطيك على 4 شهور على الأقل، أنت تعمله بداية الصيف وخليه يغطيك الصيف كله.
0: حلو حلو. طيب دكتور، في المنزل مثلا اذا شعر المريض ببدايه مثلا كتله يعني مؤلمه بدايه هذا الظهور للمرض، في شيء لازم يسويه لتقليل التطور قبل ما يروح للدكتور؟
1: ايوه، احنا عندنا حاجتين. اولا الالم، يبدا ياخذ مسكنات الم العاديه، يبدا من الضعيفه اللي هي البنادول الموجود في كل مكان، او يطلع على فوق ل مضادات الالتهاب الثانية زي البروفين أو الديكلوفيناك والأشياء هذه. الأمر الآخر يكون عنده في البيت

0: الأدوية الموضعية. الأدوية الموضعية لازم تكون موجودة عنده في البيت، اللي هي مضادات البكتيريا الموضعية، وهي شبيهة بحب الشباب. ثم يبدأ بمتابعة مع طبيب مختص، لأنه الطبيب المختص ما رح يعطيه علاج فقط للموضوع اللي الآن، لا، حيعطيه برنامج يمشي عليه فترة طويلة. احنا دائما نقول انت معنا في رحلة طويلة، البرنامج هذا رح نتكلم عن سنوات من حياتك لازم تمشي عليه، بحيث انك تكون كل سنة في احسن من اللي قبلها وليس أسوأ.
1: مصنف انه مزمن دكتور معناته؟
0: ايوه جدا مزمن، هو مرض مزمن. أوكي. يعني بالتعريف يعني ما فيها كلام.
1: طب سؤال الدكتور، في خطأ ان بعض المرضى يسوونها كثير في البيت، انهم يحاولون يعصرون الدمل ويفتحونه بنفسهم، هذا في خطورة؟
0: هذه ما نحبه الحقيقة الموضوع هذا، لانه انت لما تعمله انت كأنك ايش تجبر المحتويات اللي داخلها تطلع كلها مرة واحدة، فهيحصل ايش تمزق للجلد بسبب ضغط السائل.
1: إيه.
0: فهنا بيطلع السائل صحيح، لكن حيكون لك فتحة كبيرة فوق، هذه حتاخذ وقت على بال ما تنغلق. ولذلك نقول الآن أيضا أخوي محمد أصبح فيه جراحة يسمونها جراحة التهاب الغدد، وهذا تخصص تخصص كامل، ويعتبر من العلاجات الممتازة جدا في الموضوع هذا، لكن إحنا بالنسبة لنا في المملكة للأسف قلة المختصين فيه، قلة المختصين في الموضوع هذا، لذلك كثير من المرضى ما يدري فين يروح.
1: متخصص أنت في المجال هذا يا دكتور؟
0: أيوة. الجراحة هنا في في في الغدد العرقية القيح أخوي محمد ما هي التقليدية إنك تفتح وتنظف وخلاص، لا. أوكي. هذا مؤقت. الحلول للحالات المتقدمة إنه يشيل الجلد كله بالكامل، يعني تخيل عندي جلد الأبط هشيله كله بالكامل بما فيه من الغدد العرقية اللي قاعدة تلتهب من فترة لفترة،
1: يعني كان عملية تجميل.
0: أيوة، فتشيله كله بالكامل. أنت الآن شلت الغدد الملتهبة، وبالتالي ما في غدد تلتهب عليك بكرة وبعده.
1: حلو.
0: هذه العمليات والاستشفاء فيها طويل على فكرة، وبالتالي ما عندنا مراكز للأسف مختصة بالمشكلة هذه.
1: طيب آخر سؤال قبل ما نروح فاصل، لأنه نتكلم على بعد الفاصل على العلاج دكتور بشكل مفصل. إذا انفجر الخراج مثلا في المنزل وخرجت منه مثلا إفرازات، المريض كيف يتعامل هنا بطريقة صحيحة؟
0: ممتاز. الآن المريض حيجيب له زي ما نقول احنا قطعة قماش أو شاش كذا، ويحط فيها موية دافية ويعمل مساج. المساج هذا حيساعد انه الإفرازات تطلع على الفتحة اللي تكونت خلاص، زين، وياخذ اللي هو مضادات المسكنات الألم، زين، ويترك المنطقة حتى انها ايش تخف الإفرازات الموجودة فيها، ويتوجه ل الطبيب، وغالبا الطبيب هنا حيبدأ له في المضادات الحيوية المناسبة للموضوع.
1: حلو، جميل جدا. طيب نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نتكلم على العلاج لهذه الحالة. فاصل قصير وراجعين. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. وصلنا الآن لموضوع أو محور العلاج لالتهاب الغدد العرقية القيحي، وضيفنا طبعا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر. واتساب البرنامج لاستفساراتكم 800-244-28-28. طيب

0: دكتور الآن قبل ما نشوف كيف طريقة العلاج، هل علاج التهاب الغدد العرقية القيحي هذا يعتبر علاج نهائي ولا الهدف فقط هو السيطرة عليه مؤقتا؟
1: ممتاز، الهدف هو السيطرة أخوي محمد، وعشان كذا نحن نقول للمريض من البداية إيش أنت مفروض تتوقع من العلاج. لكن السيطرة هذه أصبحت الآن بدرجات عالية عن أول مع تحسن الأدوية، وممكن يعيش حياته الطبيعية، ممكن يرجع كأنه إنسان طبيعي مع الالتزام بالعلاج، خصوصا دائما أكثر من يكون عنده الهاجس والقلق هو البنات صغيرات العمر، لأنه تعرف حتكون في زواج تكون عائلة وكذا. فنطمنهم أنه ممكن نصل إلى نسب عالية جدا من التحكم بالمرض.
0: طب العلاج هنا يختلف حسب مرحلة وشدة المرض يا دكتور؟
1: طبعا كثير جدا تفرق معنا، المراحل الأولى مع المراحل الأخيرة جدا.
0: طب العلاجات الموضعية وش اللي تسويه، يعني وش تقدم للمريض في الحالات الخفيفة مثلا؟
1: أيوة طبعا، يعني خلينا نرجع بك خطوة بسيطة على وراء. المريض الحين إذا نقول له أنت الآن شخص عندك التهاب الغدد العرقية القيحي، لابد أنك تستبعد الأمراض المصاحبة، هذا رقم واحد وليس رقم اثنين، بمعنى أنه تعمل التحاليل الأساسية اللي هي السكر الصائم أو السكر التراكمي معك، رقم اثنين نقيس لك الوزن كتلتك نحسب لك الكتلة، رقم ثلاثة الدهون اللي هو تحليل الدهون في الجسم، ورقم أربعة هذه برضو ضغط الدم، لأنه إحنا عندنا شيء نسميها متلازمة الأيض. متلازمة الأيض هذه اللي هي يكون عندك رخبطة في وظائف الجسم من ضمنها الالتهاب، زين؟ لأنه أنا في الحالة هذه عيني مش على بس الجلد، عيني على الالتهاب المزمن زي ما قلنا على فترات طويلة، ممكن ينقل الالتهاب إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي تتأثر. فهذه رقم واحد عندي في المرضى. رقم اثنين أبدأ أشوف الحالات البسيطة، بالعادة إحنا نعطيهم اللي هو جدول الغذاء والفيتامينات والمعادن اللي هو لازم يأخذها، والأغذية زي ما قلنا اللي يتجنبها أو الأغذية اللي يحرص عليها، مع ممارسة الرياضة اللي هو اللايف ستايل، ومع طريقة اللي هي أدوية موضعية يستخدمها بشكل يومي على المكان، بحيث أنه تخليه دائما ما في أي مشاكل ولا هو عرضة لتكون الالتهابات، وغالبا تتكون من المضادات الحيوية الموضعية على الجلد. هذه الحالات البسيطة.
0: ممتاز. طيب دكتور بالنسبة اللي هو الانتيبيوتيك المضاد الحيوي،
1: أيوة.
0: هذا متى يعني تقررون انكم تستخدمونه؟
1: المضاد الحيوي الموضعي، ونبدأ نستخدمه على طول في الحالات البسيطة. الحالات المتوسطة فما فوق لابد انه ياخذ بالفم، لابد انه يبدأ ياخذها على شكل اقراص بالفم ولفترة طويلة جدا، مع اللي هو العلاج الموضعي. والعلاج الموضعي أحيانا نضطر نحقن مادة الكورتيزون الموضعي في الجلد، لأنها بتؤدي إلى تحسين الالتهاب عنده، فالتحسن يكون أعلى في الحالات هذه. ولكن المضاد الحيوي غالبا في الحالات المتوسطة إلى الشديدة بالنسبة للمرض.
0: هل صحيح أحيانا تستخدمون حقن كورتيزون داخل الدم نفسه دكتور؟
1: صحيح، لأنه إحنا قلنا الدمل هو التهاب وليس بكتيريا تموت بالمضاد الحيوي. وهذه طبعاً أنا إذا يتابعونا الأخوة طب أو مهتمين، أنا بالنسبة دائماً أحطها في البدايات. ليش؟ لأنك لما تعطي جرعات مخففة طبعاً من الكورتيزون في الجلد، الميزة المادة هذه أنها تجلس من 4 إلى 6 أسابيع وهي في المكان نفسه. فتعطيني مفعول طويل، وأيضا تخليني أتجنب تكون الأنفاق اللي تكلمنا عنها قبل شوية اللي حتزود علي المشاكل.
0: أوكي. طب متى تنتقلون في مرحلة العلاج لاستخدام الأدوية البيولوجية اللي تكون للمرض المناعي بشكل عام؟
1: طبعا الأدوية البيولوجية هنا عند لما تفشل الخطوط اللي احنا متعودين على الاستخدام، وفي جايد لاين يعني من المؤسسات العلمية في أمريكا وأوروبا انه متى الطبيب يعني يلجأ للبيولوجيك. لكن بشكل عام نقول للمريض الحالات اللي تكون متقدمة من البداية أبدأ فيها، خلاص جاني هو لسه الحين تبدأ على طول، أو إذا هو يتابع معي وصلت المرحلة ما هو قاعد يتحسن مع العلاجات اللي أنا قاعد أعطيها المضاد.

0: الشدات اللي بالفم والموضعية والحقن وهذه، في الحالة هذه مباشرة لازم أبدأ له بالعلاجات البيولوجية. العلاجات البيولوجية عيبها واحد هو السعر، لكن الحمد لله احنا عندنا في المملكة مع مجانية العلاج هي متوفرة في عيادات الجلدية ولله الحمد، فهذه تعطي نقلة، يعني نقلت المرض إلى نقلة نوعية بعد ما أنه بدأت المضاد.
1: التأمين يغطيها دكتور هذه العلاجات؟
0: أيوة يفترض أنه يغطيها لأن هذا مرض وليس يعني تجميل.
1: طب متى تحتاجون تدخل جراحي دكتور للمريض؟
0: ممتاز. في الحالات المتقدمة أخوي يتكون عندك أنفاق ويبدأ يتفيد في تليف، يعني حتى المنطقة تتغير شكلها، يتغير بشكل كامل. الآن الهدف الجراحة هو إزالة الجلد كله اللي فيه الألياف واللي فيه الغدد الملتهبة واللي فيه المشاكل كلها، ويطلعه خارج الجسم بالكامل، فيعطي المنطقة فرصة لأنها تستشفي. عيبه هذه فائدته أنه نتائجه ممتازة، لكن عيبه شكليا راح يكون غير جميل يعني، وقد يؤدي لبعض الأشياء البسيطة الأخرى، يعني مثل اللي هو الوذمة أو تجمع السوائل بسبب التصريف أو أشياء معينة أخرى، لكن غالبا مع الجراحين الممتازين اللي عارفين في الموضوع ما في أعراض جانبية أبدا، لكن حيكون العيب الأساسي خصوصا في السيدات الشكل.
1: طب دكتور في مرضى يروحون للطوارئ في كل مرة لتفريغ الخراج؟
0: إيوة، وهذه ممارسات خاطئة جدا. أنت الحين قاعد تفرغ التهابات وليس بكتيريا، تفرغ الصديد العادي أنت تفرغه وتعطي المضاد الحيوي تموت البكتيريا، المريض يرجع الحياة بشكل طبيعي. ولكن هنا ما راح يرجع بشكل طبيعي بالمضاد والتفريغ،
1: يعني هذه حلول مؤقتة، هذه ما هي بحلول دائمة
0: جدا جدا.
1: طيب خلينا نتكلم على الأنفاق اللي ذكرتها دكتور أكثر مرة في حديثك، اللي هو إذا تكونت هذه الأنفاق والندبات تحت الجلد تستطيع الأدوية وحدها إزالتها، ولا أنت مثل ما ذكرت قبل أنه لازم تدخل جراحي؟ وش التدخل هذا؟
0: الأفضل الأفضل أنه يكون في تدخل جراحي، والتدخل الجراحي لا يفهمون مني الأخوة المتابعين أنه افتح ونظف، لا، هذا ممكن أي واحد يسويه في أي مركز صحي. التدخل الجراحي هو إزالة طبقة الجلد من الأعلى إلين الطبقة الشحمية، هذه كل المنطقة هذه تزال بالكامل، يعني أنت تتكلم عن مثلا طول 6 سنتي في 5 سنتي مثلا منطقة المصابة بالمرض. هنا أنا أكون عطيت الجلد أنه يطلع يكون فيه استشفاء، وأخرجت المشاكل هذه اللي كانت تمنع تدفق الدم ووصول الأدوية للمكان نفسه. أيضا مثل ما قلنا أنه الأدوية البيولوجية هي تعطى في الأخير عن طريق الدم، وبالتالي إذا كان عندي تليف مع الوقت راح تكون الاستجابة ضعيفة في المكان هذا. فبالتالي العلاج الجراحي هو أساس في الحالات المتقدمة جدا في التهاب الغدد.
1: طيب ما أنه الآن تكلمنا عن العلاج دكتور، وعرفنا أنه الآن هو مرض مزمن يجب أن يتعايش مع المريض، ولكن نمط الحياة أعتقد يساعد في الوقاية من النوبات وحتى في تخفيفها. مثلا خلينا نتكلم عن زيادة الوزن دكتور، خسارة الوزن مثلا تقلل من شدة المرض وحتى في عدد النوبات ولا لا؟
0: جدا جدا. الدهون أخوي محمد هذه اللي خصوصا اللي في منطقة الخصر إيش يسمونها كذا، يسمونها مصنع الالتهاب. كل ما يكون عندك الدهون هذه عالية خصوصا منطقة البطن والخصر، زين، هذه مصنع قاعد يطلع لك التهابات في جسمك. فالشيء الثاني الاحتكاك، الناس اللي عندهم سمنة الاحتكاك في مناطق الفخذين والإبطين عالي جدا.
1: أوكي.
0: والاحتكاك من مصادر المشكلة نفسها. فهذا أضيف إلى ذلك الأمراض المصاحبة زي ما قلنا، أنت الآن كسمين لو ما عندك التهاب ذاتي أنت عندك خطورة في مشاكل القلب والأوعية الدموية. لما تكون عندك برضو التهاب مناعي أنت زودت المشكلة مشكلتين الآن صاروا بالنسبة لك. فإنزال الوزن حتمي، لذلك أنا أقول للمرضى هنا أنت لازم تأخذ برنامج حياة.
1: أي نعم. طب التدخين دكتور؟
0: والتدخين مهم سبحان الله، وجدوا أنه حوالي 70% من المصابين لما سألوهم وجدوا أنهم كلهم مدخنين
1: بكل أنواعه طبعا.
0: أيوة. فلذلك الحين التدخين ضروري جدا، بالإضافة إلى معامل الخطورة. الآن أنا

0: معاملات الخطورة. لما أتكلم عن القلب والأوعية الدموية، عند الالتهابات الذاتية هذه هي معامل خطورة، أنت أضفت عليها التدخين معامل خطورة لوحده independent. أضف إلى ذلك الأشياء الثانية مثل الكوليسترول والسمنة، فكل ما أنك ما تزيد من عوامل الخطورة على نفسك مع الوقت.
1: طيب في السوشيال ميديا يعني قرأت وأنا حضر الحلقة دكتور إنه في يعني حمية غذائية ثبت علميا أنها تعالج التهاب الغدد العرقية القيحية، هذا فعلا صحيح ولا هذا مبالغ فيه الكلام؟
0: لا صحيح جدا، طبعا ما تعالج لكن هي تساعد كثير إن الأدوية تكون فعالة وتساعد إنه ما يرجع المرض بشكل زي أول، لكنه تعالج تماما ربما يحتاج الموضوع إلى وقت. وهي الأدوية، الأكل اللي يسبب الالتهابات تبتعد عنه، الأدوية اللي تخفف، الأكل اللي يخفف الالتهاب تأكله. عشان كده سموها حمية البحر المتوسط، إنه الناس قديما في منطقة البحر المتوسط ما كان يعني ما هو علشان هم مهتمين بصحتهم، لكن ما كان عندهم شيء أصلا يأكلوه إلا السمك والخضار والزيتون، فوجدوا إنه الأمراض الالتهابية في المناطق هذه جدا متدنية. فقالوا إنه والله خلونا ندرس الموضوع يا جماعة، فوجدوا فعلا إنه الطعام المعتمد على الأسماك أو اللحوم البيضاء اللي يدخل فيه زيت الزيتون، يدخل فيه الخضار، ويدخل فيه الابتعاد عن السعرات الحرارية العالية، لأنه المناطق دي أول ما كان عندهم كروسان وكيك وحلا وما عندهم البقلاوة والأشياء هذه،
1: صحيح.
0: فوجدوا إنه الكربوهيدرات ضعيفة في المكان في المناطق هذه، وهذا واحد من عوامل إنه عندهم يعني يتمتعون بصحة ممتازة.
1: طيب النقطة المهمة دكتور إنه الرياضة متفقين إنها حل ومهمة جدا، لكن كيف نوازن بين إنه الرياضة مفيدة رغم إن فيه تعرق واحتكاك ممكن يسبب إزعاج المريض، كيف نوازن بين الأمرين؟
0: ممتاز، أول شيء لازم إنه يعمل رياضة، ما يكون هذا عذر له. رقم اثنين يتدرج من البسيط إلى الأعلى. رقم ثلاثة دائما نقول لهم خل عندك روتين، تجيب مثلا في أشياء مخصصة للمناطق هذه، وفي أشياء بسيطة يعني أنت لو جبت المناديل الآن في بعض المناديل عالية الامتصاص قوي، يعملها شكل طبقات ويحطها في منطقة الأبط أو يحطها في المنطقة اللي تكون فيها التهاب الغدد العرقية القيحي، ويلبس ملابس تكون قطنية. أنت الحين قاعد تمتص السوائل على طول سريع سريع. الشيء الثاني بعد ما أنك تطلع من ممارسة الرياضة فورا تأخذ اللي هو شاور عادي، بحيث أنك تغسل العرق والأماكن هذه وتفتح المسام مرة ثانية. هذا الروتين جدا جدا بسيط راح يساعدك إن شاء الله أنك تستمر بالرياضة بدون مشاكل.
1: جميل.
0: عندنا أشياء أخرى، الناس اللي يكون سمين ممكن يحطوا اللي احنا نسميها مضادات أو الكريمات المضادة للاحتكاك أو الحفا، أنت شايفي هذول يحطونها في الأماكن علشان الاحتكاك هذا اللي يكون أثناء الرياضة ما يؤدي إلى تهيج المرض.
1: ممتاز. طيب خلينا ناخذ الأسئلة دكتور، في كثير من الأسئلة صراحة وصلتنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب لمياء تقول صباح الخير، شكرا على الموضوع المهم، جربت علاجات كثيرة وما وصلت لنتيجة، أبغى دكتور يشوف حالتي بنفسه، دكتور متعب في أي عيادة يعمل حاليا، وهل يحتاج المريض تحويل أو يقدر يحجز مباشرة؟
0: أنا الآن أنا موجود في اللي هو مستشفى المدينة الطبية لجامعة القصيم.
1: في القصيم.
0: أنا أعمل فيه الآن في مستشفى الجامعي، هو مستشفى حكومي.
1: ممتاز. طيب في سؤال أيضا من صالح يقول دكتور متعب، سمعت عن إزالة الشعر بالليزر كجزء من علاج المشكلة، هل فعلا ممكن تقلل النوبات أو أنها فقط لإزالة الشعر؟
0: لا جدا ممتازة، جدا من ضمن الأشياء اللي إحنا ننصح فيها وبقوة، سواء الشعر في الأبط أو في المناطق حتى اللي فيها التهاب زي المناطق الخاصة.
1: ممتاز. نورة تقول أنا جربت أكثر من مضاد حيوي وتحسن فترة بسيطة وبعدها ترجع المشكلة، هل معنى هذا أن التشخيص ممكن يكون التهاب الغدد العرقية القيحي وأن المضاد لوحده ما يكفي؟
0: صحيح أخت نورة، بقول لها دائما إذا هو الأماكن اللي احنا تكلمنا عنها ومتكرر يعني بشكل دوري، خلينا نقول فيه كل 6 شهور مرتين، هذا يعتبر متكرر، ترى مو شرط يكون كل أسبوع، معناته أنك أنت ممكن تكونين عندك التهاب الغدة العرقية القيحي. المضاد هل هو كويس ولا ما كويس؟ لازم يعتمد على نوع المضاد، لأن المضادات في أنواع منها ما لها فائدة في الموضوع، ما تشتغل. فنحتاج مضادات حيوية معينة

0: الطبيب ويتابعك الاستجابة معها.
1: طيب مها من جدة تقول صباح الخير، أنا استخدمت كريمات ومضادات حيوية وغسولات طبية ومسفت بشكل واضح، ما الخطوة التالية عادة إذا فشلت هذه العلاجات؟
0: ممتاز. الآن نقول للأخت أنه أولا اللايف ستايل، نمط حياتك أختي لازم تضبطينه. رقم اثنين، بما أنك سيدة إذا عندك أعراض ارتفاع الهرمون لازم تشوفيها، اللي هي إيش؟ إحنا قلنا حب الشباب، الشعر في الوجه، تكون شعر في الوجه، تساقط الشعر في مقدمة الرأس، يكون في تساقط واضح. والرابع والمهم تأخر الدورة الشهرية، هذا عامل مهم ومتكرر كثير عند السيدات اللي عندهم هذا. إذا إحنا ما ضبطناه ما راح تضبط عندك أبدا موضوع الغدد العرقية القيحي. بعد كذا أمورك لا والله كويسة بس الأدوية ما تفادت، لازم تطلعين خطوة على إما المضادات اللي بالفم أو العلاج البيولوجي على طول.
1: طيب فهد من جدة يقول أنا عندي تحت الأبط كان في أكثر من فتحة صغيرة وأحيانا تنزل منها إفرازات، هل هي هذه الأنفاق اللي تكلم عنها الدكتور في الحلقة وهل ممكن تختفي بالأدوية ولا تحتاج تدخل؟
0: لا هي تختلف، احنا قلنا زي ما تفضلت أخوي أنت، هي خراجات ومؤلمة. اللي يتكلم عنها أخوي، أحيانا بعض الناس يكون عنده أكياس صغيرة جزء من البشرة الدهنية تطلع إفرازات بسيطة جدا من فترة إلى فترة، ولا هي بصديدية ولا فيها ألم. في الحالة هذه يقول لك لا، هذه مشاكل الجلد الدهني.
1: جميل جدا، يعطيك العافية. في ختام الحلقة الدكتور
0: أخوي محمد
1: تفضل
0: تسمح لي بنصف دقيقة.
1: دقيقة كاملة خذك.
0: بالنسبة لموضوع التهاب الغدد العرقية القيحي، أنا كتبت حتى على التواصل الاجتماعي، قلت يا ليت يكون عندنا في رجال الأعمال والقطاع الخاص يتبنون مركز متخصص لعلاج الأمراض الالتهابية الجلدية بشكل عام، أو على الأقل المرض التهاب الغدد العرقية القيحي. إحنا محتاجين فعلا مركز متخصص، ناس تدور ولا تدري وين تروح.
1: صحيح.
0: لأنه أنت الآن لما المريض أنت محتاج تقدم له خطة علاجية تتعلق بالطعام، تتعلق بالرياضة، تتعلق بالمشاكل الهرمونية مثلا اللي موجودة عند السيدات، الكوليسترول، مشاكل القلب اللي ممكن تكون موجودة في الموضوع هذا. على الطرف الثاني تحتاج أنك تتدرج فيه بالأدوية وتكون موجودة عندك، من الكريم إلى الجراحة المتخصصة كلها موجودة عندك. هذه الأشياء أخوي من الصعب جدا طبيب الجلدية العادي يكون ملم فيها كلها، فتحتاج مركز يكون فعلا مرجعية لعلاج الأمراض هذه. القطاع الخاص قادر أنه فعلا أحد المستشفيات يعمل سنتر اوف اكسلنس او مركز لعلاج الامراض الالتهابيه، او على الاقل علاج الاتش اس. في الغالب هناك جمعيات وهناك مؤتمرات وهناك مستشفيات خاصه بالالتهاب الغدد العرقي، لذلك نشوف تحسن كبير مع جوده الحياه للمصابين في المناطق هذه.
1: مصداق لكلامك، يمكن في كثير من المرضى فعلا يسالون وين يروحون، يعني لانه تتكرر عندهم المشكله. صحيح،
0: هذه المشكلة، ولذلك احنا فعلا نحتاج الى سنتر اوف اكسلنس، ولا احنا مثل بعض الناس كل شيء يرميه على وزارة الصحة. لا، احنا عندنا ما شاء الله مستشفيات واستثمار قوي قاعد يصير الان، حركة في البلد والله الحمد. نحتاج انه يكون المراكز زي ما احنا عندنا مراكز متخصصة بامراض القلب والشرايين، يكون عندي مركز متخصص بالامراض الالتهابية الجلدية، او مثل ما انا قلت على الاقل الاتشز، والنسبة عالية قد تصل إلى 1-2%، يعني هذه نسبة كبيرة ترى.
1: صحيح. أشكرك.
0: هذه اللي حبيت أقولها. الله يحفظك.
1: تسلم يا دكتور، شكرا على هذه الحلقة المفيدة، وإن شاء الله يعم الفائدة للجميع. دكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخوي محمد.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: عاصمة الإبداع الرياض تعود لاحتضان مهرجان أثر في نوفمبر المقبل لتشعل حماس صناع التسويق والابتكار. في إنجاز مجتمعي ملهم، جائزة الأميرة صيتا تكرم 30 فائزاً وترسم آفاقاً جديدة للتميز في العمل الإنساني. الريادة السعودية تترجم ميدانياً عبر استضافة منتدى تنظيم المياه في الرياض لابتكار حلول مستدامة تشكل مستقبل القطاع عالمياً. طاقات شبابية مبدعة تصنع الفارق، مؤسسة سكن تسدل الستار على سكنثون متوجة بأروع الحلول الابتكارية للإسكان التنموي. وختاماً، مقتنيات وصور نادرة تروي حكايات الفخر في مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، مستعرضة محطات التأسيس والتحولات التنموية الكبرى.
0: في 60 ثانية. ريشة.
2: ابدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدا افراد الحرس وكانهم يتحركون امام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: خلاصة.
1: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.

0: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خيار، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM

0: يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها، لا ظروفك، ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20، يومياً

0: الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ريشة.
5: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
6: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
7: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
8: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
8: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
8: تيكي تاكا.
9: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: تحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش.
0: لمسة جمال على جدة اف ام.
1: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم ما رح نتكلم عن مشكلة دائما تواجه النساء، وهي الانفصال العضلي، والتي

0: تسبب تشوه طبعا لمنطقة البطن عند النساء، وكيف يمكن علاجها بالطرق الحديثة، وما هي أسبابها وأعراضها؟ كل هذا وأكثر رح نتكلم أكيد مع الدكتور محمود فقيها عن الانفصال العضلي وأسبابه. أما في فقرة الموضة رح نتكلم عن صحة الأظافر وكيف يمكن تركيب الجل والإكستنشن طبعا بطرق صحيحة، وما يؤدي طبعا إلى فطريات حول الظفر، وكيف يمكن المحافظة عليه لفترة أطول. أخيرا وليس آخرا رح نتكلم عن الكولاجين، أضراره، مخاطره، الفوائد، أيضا على صحة البشرة والشعر والعمر المناسب لاستخدامه. خلينا نروح لفاصل وراجعين.
1: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
8: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
9: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
10: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة،

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، ورح نتكلم مع خبيرة المظهر الأستاذة نجلاء قشعر عن طبعا تركيب الإكستنشن وعن آثاره في الصيف، كيف ممكن، هل هو بيضر بالشعر، هل هو لا ممكن أنا أحافظ عليه لفترة أطول. أكيد مع الأستاذة نجلاء. يسعد أوقاتك أستاذة نجلاء، ويا هلا فيكي معانا.
1: اهلا وسهلا استاذ ريهام، يسعد اوقاتك.
0: يا هلا فيكي. طبعا استاذه نجلاء ما شاء الله تبارك الله كثير الان يعني بيحطوا الاكستنشن بسبب يعني كثافه الشعر خلينا نقول، لكن احنا مو كيف ممكن الان في فصل الصيف يعني نحافظ عليه، خاصه للناس اللي بيروحوا البحر، خاصه يعني خلينا نقول للناس اللي دائما يعني بيركبوه باستمرار، تتكلم شويه عنه.
1: بالنسبة للإكستنشن يعني عشان نحافظ عليه، بالذات الناس اللي دايما يروحوا على البحر، أنا دايما أقول لهم حاولوا حتى لو إنه هو اللوك ما كان عاجبكم، بس أنتوا حاولوا إنكم تحطوا بلسم مرة كثير على الإكستنشن وتضفروا وتلموا شعركم، هو الأفضل. ليه؟ لأنه الإكستنشن يعني مو شيء ينغرز في الفروة، هي توصيل خصل موصلة،
0: موصلة بطرق معينة، صح يا أستاذة؟
1: ايوه موصل بطرق معينه، في عده تكنيكات لتوصيل خصل الشعر بالخصل الاساسيه. فلما الواحده تيجي تسبح طبعا عارفه مع المويه وكده بيصير في تقل على الشعر، بعد الخصل بتنفك ونفس الشعر احيانا الا ما بيلحقوا شيء من الضرر. لكن لما هي تكون حاطه كميه من البلسمة، والان في حتى مواد تحافظ على الاكستنشن وقت السباحه، فالافضل انها هي قبل لا تدخل تسبح ما تدخل وانه كان شعرها هو كده طبيعي، لا لازم تبحث ايش المواد اللي تحطها عشان قد ما تقدر تحافظ على الاكستنشن من الضرر، لانه حرام دافع فيه مبلغ وسوء العنايه به بتخسر الاكستنشن اللي هي خسرت فيه وتخسر النتيجة الحلوة اللي هي وصلت لها.
0: طيب هل أستاذة نجلاء يعني بيأثر مثلا معانا إذا كان هو شعر طبيعي أو شعر مثلا خلينا نقول اللي هو كواليتي درجة أولى، أو خلينا نقول شعر صناعي، هل بجودة يعني نفس الشعر ممكن تأثر على الشعر نفسها؟
1: هي ما تأثر على الشعر نفسها، شوف يعني نقطة الكواليتي ما حتأثر على الشعر،
0: لأنه كثير بصراحة الطبيعي. ناس يقول لك يعني أفضل شيء مثلا لا أنا سويته في المكان الفلاني، لا ضحكوا علي ما كان شعر طبيعي. طب أنا كيف أعرف إذا هو شعر طبيعي ولا شعر مثلا صناعي، أو شعر خلينا نقول مخلوط بين الطبيعي والصناعي؟ هذا أنا بسمعه يعني.
1: أيوه أكيد مزبوط. شوفي في طرق إحنا نختبر بيها الإكستنشن إذا كان مخلوط أو إذا كان طبيعي 100%. طيب نعم. ممكن العميلة تسأل عن الطرق هذه وتختبر الشعر قبل لا هي إذا سمحوا لها، طبعا أغلب المحلات ما حيسمحوا لها تستخدم الطريقة دي، فهنا يجي إيش، يجي مصداقية المكان اللي هي حتاخذ منه الشعر،
0: صح؟
1: لأنه في طريقة لاختبار الشعر إذا كانت هي حقيقي يعني طبيعية 100% بالحرق، بالحرق. فمو يعني اكيد من غير المنطق ان هي تروح صالون تقول لهم لا اعطوني الاكستنشن وهي ما دافع الحق وبختبره، اكيد لا، مستحيل احد حيوافق لها. فهذا يعتمد على مصداقيه المكان اللي هي حتشتري منه. لكن اذا كمان في شيء ثاني، اذا هي شافت ان السعر مره نازل،
0: ايوه
1: اكيد حيكون في يعني الاكستنشن مخلوط، لانه الشعر الطبيعي 100% ما بيكون سعره رخيص، فكيف حينباع بأسعار رخيصة؟
0: صح.
1: في حاجة ثانية، إنه إذا كان هي مرة عندها خبرة في الشعر ترى يبان لمعة مرة زايدة في الشعر من ملمس الشعر، اللي عنده خبرة ترى يقدر.
0: طب من ناحية يعني الصبغات والاستشوار يعني، واللي هو الفير خلينا نقول هذه الأشياء يعني بتختلف كمان يعني في استخدامي، يعني طريقة استخدامي مثلا إذا كان مثلا لا والله هذا مو شعر طبيعي، هذا شعر مثلا صناعي، كثرة الاستخدام لهذه الأدوات ممكن تؤثر على نوعية الشعرة؟
1: شوفي أول حاجة بدي أقول لك عليها، لما قلت صناعي، الصناعي هذا أبدا يعني موضوع تاني عن الشعر الطبيعي. الصناعي إنك تشتريه وفي موجود وأسعاره مرة يعني رخيصة، تلبسيه فترة واحدة وعادي يعني كمان مطلوب.
0: يمكن

0: الكلام مرة مرتين بالكثير.
1: مرة مرتين بالكثير وخلاص. وقت التسريحة تبغى الوحدة تعمل فوليوم وقت تسريحة وقت فرح زي كده. حتى في عرايس ترى بيستخدموا الصناعة لأنه هي ما هي محتاجة أنها تركب الدايم ولا تبى تدخل
0: وما تبى تضر شعرها يعني.
1: وما تبى تضر شعرها أيوة أكيد. فهذه البدائل الموجودة السريعة الاستخدام وأسعارها أقل موجود. لكن التعامل مع هذا الصناعي طبعا حيفرق زي لما نتعامل مع الاكستنشن الدائم. الاكستنشن الدائم لازم يكون طبيعي ليه؟ لأنه هو بيكون خلاص لاصق في شعرها على طول. بتستحمى بي يوميا، بتستشوره شبه يومي، بتفيره. بس لازم تستخدم الأشياء اللي تحافظ على هذا الاكستنشن، بخاخات الحماية، الفير ما تكون حرارته مرة عالية، شامبوهات معينة، البلسم ضروري في أطراف الاكستنشن. يعني ما تيجي تحطه وتعتبر أنه هو شعرك الطبيعي خلاص أنه هو طويل وبس. بعد فترة أكيد حيتشابك، أكيد حتدخل في أمور هي وصلت لها بسبب عدم خبرتها وعدم اهتمامها بهذا الاكستنشن. وتجي تقول مثلا الصالون والله هذا اكستنشن ما هو تمام. لا هو ما هو تمام،
0: انت طريقة استخدامك يعني. او فعلا
1: طريقة استخدامك ما انت عارف. اسألي، مو عيب انك تسألي. اسألي المكان اللي شريتي منه، ابحثي، ما شاء الله تبارك الله المعلومات صارت متوفرة على قفل منشيل. بس في ناس ما تبي تتعب وتدور وتبحث. حتى انا دائما انصح البنات قبل لا تركبي ابحثي واسالي وتطقصي وشوفي الفرق بين هذا النوع وشوفي ايش اللي يناسبك. لا تروحي بس تجري كده فجاه وانت ما عندك اي خبره او يعني معلومات عن الموضوع تقولي يلا انا بركب وتجي تنصدمي. حقيقي ترى في عمليات
0: فعلا والله فعلا يعني إيوة. كثير بينغشوا او بتروح تركب مثلا في مكان تقولك لا هذا المكان صح بيبيع شعر طبيعي بس ارخص من المكان الثاني. وفي منهم بيركبوا مثلا خلينا نقول صح. خارج المملكه بيروحوا يركبوا صح وبيكتشفوا بعدين انه لا انضرب شعرهم، انه فعلا انضحك عليهم انه ما هو شعر طبيعي، شعر صناعي.
1: بس مو كمان على موضوع انه هي انغشت وانضحك عليها، كمان على موضوع النتائج والاثار. يعني هي لما بتيجي تركب انت لو جيتي تستخدمي منتج انت ما انت عارفه ايش اثاره. يعني تيجي تركب ما هي عارفه انه في اليوم الاول الا ما تحس انه في شيء، هو شيء جديد، هي حاجه جديده تركبت على شعرك. فطبيعي لما تيجي تنسدح، لما الحركه طبيعي في شيء جديد، في احساس جديد حتحسي به. طب انت لازم تكوني من البدايه مهيئه نفسك انك عارفه اليوم انت حتحسي بكده، اليوم وقت الاستحمام حتعملي كده. لا تيجي تعملي شيء وانت ما انت باحثه عن الموضوع، حتنصدمي.
0: هي بتعاملوا معاملة الشعر الطبيعي طبعا شيء مستحيل.
1: بالضبط. تيجي بعدين بعد اسبوع لا والله بيعورني. لا بالذات يعني عارفه التقنيات كترت مو زي زمان. كل بعد فترة شركات الشعر بتنزل تقنية جديدة، فكل تقنية طريقتها غير، آثارها غير، التعامل مع التقنية هذه غير. فلازم العميلة لازم يكون لها دور ووعي، لازم يكون عندها وعي في الشيء اللي هي تبغى تدخل فيه. أما بس إني لا أنا أبغى شعر طويل وأبغى شعر كثيف وبس، لا ما ينفع كده. أبحثي ودوري وأعرفي أنت إيش حتركبي، وأرجع وأقول إذا أنت تحتاجي أو ما تحتاجي.
0: طيب لو جينا نتكلم أستاذة نجلاء، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم خلينا نقول مثلا مشاكل في الشعر، بتحسسوا تساقط غزير في الشعر، هل هذه الأشياء أنتوا بتفحصوها مثلا قبل ما تركبوا الشعر نفسه؟
1: أيوة طبعا أكيد. لا هذا لازم. يعني لو واحدة عندها يعني نسبة التساقط عندها خلينا نقول تساقط مرضي وبتتعالج، أو إنها عملت أدوبة عاملة زراعة الشعر لسه وبري، فهنا لا أكيد بنقول لها إحنا بنوضح لها ليش نمنعها من إنها تركب. أنا أقدم لها النصيحة وأقول لها شوفي نصيحتي كده، بس إذا هي راحت مكان تاني وما قالوا لها وركبت هترجع تفتكر كلامي. لأنه فعلا مو أي شعر يتركب عليه extension، ومو صح. أي حالة نقدر ننصحها إنها تركب الاكستنشن.
0: في ناس يعني للأسف بيكون عندها مشاكل أساساً في الشعر، ممكن القشرة الزايدة، الصدفية، الإكزيما، هذه الأشياء يعني المفروض انتبه لها. أنت في النهاية هذه سمعة المحل تبعك، وفي النهاية أنت تبي رضا العميلة. أما إن العميلة تخرج من عندك وتروح مسكينة تتعالج عند دكاترة جلدية بسبب منتج أنت ركبتي لها هو، أو بسبب مشكلة معينة، هذه حاجة
1: يعني حتى احيانا ممكن المصداقيه تخسرك عميل، مو تخسرك عميل، تخسرك المبلغ اللي كان العميل بيدفعه، لكن لا انا اكسب مصداقيتي اللي هي حتجيب لي زبائن بعد كده على المدى البعيد. فلازم احنا نشوف العميله ونفحص شعرها فعلا، هل هي تحتاج كم الكميه اللي هي تحتاجها. ما ينفع تجي واحده شعرها مره خفيف واجي اركب لها كمية كبيرة مرة.
0: أنا لسه كنت بسألك هذا السؤال، أنا لسه كنت بسألك يعني على أي أساس بتحددوا الكمية؟ أنا بسمع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير يعني من الخبيرات إنه أنا حركب لك 100 جرام، أنا حركب لك مثلا 200 جرام. كيف العملية، كيف بتصير؟ هل هي بالخصال، هل هي يعني وصلات كاملة، ولا كيف بتصير؟
1: هو حسب، شوفي هي وهي هي خصل، هي الخصل هذه في خصل صغيرة في خصل عريضة حسب التقنية اللي العميلة حتركبها، إذا كانت تبغى تيب، إذا كانت تبغى اي بي، إذا كانت تبغى ريب.
0: طيب إيش الفرق بينهم؟ خلينا نتكلم بتوسع عن التقنيات. طيب، إيش أفضل شيء يعني؟
1: طيب التيب اللي هي الاستكارات، وفي ناس بيسموها الدبل فيس، أول ما طلعت كان اسمها الدبل فيس، يعني قطعة بتنحط على قطعة بينهم خصلة شعر العميلة، هذا التيب. طيب نعم. في الرينج، الرينج اللي هي خصلة شعر نحيفة بتركب على خصلة شعر العميلة برينج، يعني حلقة صغيرة كده اللي هي الخرزة، قلنا أيوة يسموها الخرز. نعم. أو الرينج، أيوة نكبسها على خصلة شعر العميلة. الاي بي هذه التقنية اللي طلعت جديدة، يعني من جديدة مرة لها دحين يمكن 2-3 سنين. الاي بي برضها خصلة شعر ولكن رينجة صغيرة اللي هي خرزة مرة صغيرة مخفية، هذه الاي بي. طلع كمان تكنيك جديد بيسموه التكس دي، بجهاز ليزر، بس هذا مو مطلوب كتير في السعودية لأنه الشعر ما ينعمل له صيانة، فالعميلة بتدفع وخلاص تخسر، تجي مرة تانية لازم تشتري شعر جديد، فما هو مطلوب ولا كتير دارج عندنا في صواليننا يعني. لكن التقنيات الثلاثة هذه اللي قلت لك عليها هذه مطلوبة. زمان كان في كانت في تقنية مو كتير برضهم بيركبوها، أكتر حاجة اللي يعني أنواع شعورة من الشعور الأفريقية بتمسك معهم اللي هي الضفاير، يعني بيجيبوا لك خصل الإكستنشن طويلة وبتعمل ضفاير وبيركبوها عليها بتكنيك معين، يعني في كذا طريقة للتركيب. لو جيت تقولي لي إيش أفضل شيء، يعني ما هقول لك إيش أفضل شيء قد ما أقول لك يعني كل واحدة تشوف إيش اللي يناسب شعرها. مثلا أنا نجلة، أنا من النوع أنا جربت كذا نوع، الرينج ما ناسبني، الرينج ابدا ما ناسبني، التيب ناسبني. تيجي عميله تانية لا الرينج ناسبها التيب ما ناسبها، ليه؟ لانه حسب نوعيه شعري انا، في شعر نسميه شعر وبري، في الشعر السميك، في الشعر الخفيف، في الشعر الافريقي، في فيفرق وحسب
0: يعني انا ممكن شعري. اختار يعني اذا كان ابغى مثلا شعر املس، اذا كان ابغى كيرلي، الالوان ممكن ادخلها في بعض يعني على حسب ذوق العميله ولا على حسب ذوق الخبيره؟
1: على حسب ذوق، لا مو على حسب ذوق العميله ولا على حسب ذوق الخبيره، على حسب نوع شعرك. يعني خليني اسهل لك الصوره، لو جات واحده شعرها افريقي، طيب يعني كيرلي مرة، هذا الشعر كيرلي مسمى كده في أنواع الشعر، الشعر الأفريقي شعرها مرة كيرلي، وجات بتركب نوع شعر ستريت ناعم مرة، هل ينفع؟
0: لا طبعا مستحيل،
1: ما ينفع صح؟ فهنا هي يا إما إنها تختار الشعر اللي يناسب نوع شعرها اللي هو الشعر اللي بيكون كيرلي، أو إنها تعمل معالج لشعرها عشان ينعم وتركب الشعر اللي هي، إذا هي أغلبهم يبغوا الشعر الناعم تركب الشعر الناعم اللي اختارته، لكن إنه شعر كده والركب كده لا ما ينفع، حيكون مو متجانس ومو حلو، حيتعبها هي أصلا صح. لما تيجي تمشي
0: طب والطول يعني يحكمك مثلا في جودتك أكواليتي الشعر الأصلية، إذا كانت تتحمل مثلا الطول وتتحمل الكثافة ولا لا؟
1: الطول لا ما له دخل بجودة الشعر، الطول يعني شوفي في نقطة كمان مرة مهمة دائما أقول لهم، اللي تبغى طول لازم تكون متأكدة إنه هي حتركب خصل كثيرة. يعني كيف؟ يعني مثلا جات واحدة شعرها لحد رقبتها كاري، قصة كاري، وشعرها غزير تمام، بس إيش تبغى معناته؟ هي تبغى طول صح؟ تبغى طول طول. طيب وشعرها غزير، هل ينفع أنا أركب لها كمية بسيطة؟ أتخيل المنظر من فوق شعر غزير،
0: واضح
1: واضح المنظر، حيبان إنه فيك وإنه مو طبيعي وإنه مركبة، أصلا المنظر مو حلو، إطلالاتها الأخيرة حتكون وحشة. فهي لازم تكون عارفة من الأساس شعري قصير شعري غزير أنا رايحة أبطول أنا هحتاج خصل كثيرة تعمل ميزانيتها على هذا الأساس.

0: لكن إذا شعرها خفيف وهي تبى طول، هنا الموضوع يفرق. هنا ممكن أحط لها خصل قليلة بس حتتناسب مع الكثافة حقت شعرها، حتطلع بإطلالة حلوة. فهو كله يعتمد على زي ما قلت شعر العميلة. صح. شعرها خفيف قصير غزير يعتمد عليه الخصل اللي احنا حنحطها.
1: كمان في بعض العميلات أنا بشوفهم إنه هي ما هي محتاجة كثافة ولا محتاجة طول، بس تقول لك أنا ما بقى أصبغ شعري وأخربه، أنا أخذ خصل مثلا هايلايت وأضيفه في شعري وبعدين بعد فترة مثلا أفكها إذا كان عندي مناسبة.
0: أيوة هذا حلو، هذا صح، هذه من الخيارات اللي مرة حلوة في موضوع الإكستنشن. وأنا نفسي كمان بسويها، يعني أنا أحيانا ما أبغى أصبغ شعري، أنت عارفة الهايلايت إحنا بنسحب سحب لون.
1: صح. كل شوية فهي ما تبغى تضر الشعرة،
0: ما بضر شعري، أقوم أروح أجيب خصل يكون لونه فاتح لون الهايلايت وأدمجها مع خصل شعري يعطيني لوك إني صابغة. والله ذاك اليوم شافتني واحدة رحت ما أدري إيش بشتري، قالت لي ماني مصدق أنت مركبة.
1: صح، في ناس في حرفية بالضبط. المهنة هذا يعتمد على حرفية المهنة.
0: أيوة، هذه من الأشياء اللي بنلعب فيها، نلعب في الألوان بخصل الإكستنشن يطلع، يعني يطلع مرة حلو، بس تعرفي كيف تدمج الخصل
1: تكنيك معين يعني تستخدميه.
0: بالضبط.
1: طب على أي أساس بتختاري، طبعا من الطرق اللي أنت ذكرتيها في التركيب، على أي أساس بتختاري لا هذه العميلة تحتاج كده لا هذه العميلة تحتاج كده؟
0: على نوع شعرها، يعني زي لو واحدة
1: مثلا في بعضها تقول لك أنا ما أبغى مثلا اللي هو اللصق، أنا أبغى مثلا اللي هو الكبس أو اللي هو بالخياطة يعملوه، أنا بصراحة ما عندي خلفية مرة واضحة، عشان كده حابة أني أنا أستفسر منك.
0: هو على أساس ما قلت لك، على أساس نوع شعرها. يعني بالنسبة للكبس أنت عارفة أن هي حلقة وبنكبسها، لو شعرها مرة خفيف ما أنصحها، أقول لها لا، لأنه هذه الحلقة هذه حتضغط على, على, على شعرتك، وشعرتك طالعة من فين؟ طالعة من البصيلة.
1: طب لازم تكون يعني متصلة نهائيا بالشعرة بالفروة، ولا لازم نبعد مسافة معينة؟
0: لا لا لازم لا أكيد لازم نبعد، هي حتى لو بعدنا بس الأساس هي ماسكة في الشعرة.
1: صح.
0: فلما بيكون في إيه وتقول على الشعر، شوفي بقول لك على حاجة، لما أنت تجي تحطي تحطي مثلا هذه الخصلة على شعرة، يعني كم شعرة خصلة بسيطة، يعني نسبة إنه الخصلة تنقطع بتكون أكبر من لو انت حطيتي على مجموعة خصل، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنا زي كده أشرح لها، انت شعرتك خفيفة، لو ركبت التكنيك إلا بيكون حاجة بسيطة على خصلة صغيرة أسهل إنه تقطع. اليوم انقطعت خصلة بكرة خصلة، إيش بقي من شعرك؟ لكن لما
1: طب لما بتنزل الخصل طبعا بيطول الشعر وبتنزل الخصل. طيب يفضل إن هي تفكه وعلى طول تركبها، ولا تعطي الشعر يعني فترة راحة؟
0: هو حسب، هو الأفضل أنها تعطي فترة راحة.
1: فترة الراحة طيب قديش تكون؟ يعني أنت كخبيرة، يعني خلينا نقول نصيحتك.
0: نصيحتي أنها حتى لو تقعد شهر تريح فروتها، بس في ناس ما تقدروا، يعني لما تقعد هي فترة طويلة بلوك معين بشعر طويل، أول ما تفك الإكستنشن تحس أنه ما هي قادرة، أنه هذه مو أنا، ما تتقبل شكلها كثير كثير، مرة مرة كثير ما عاد يتقبلوا شكلهم من غير الإكستنشن. خلاص تفك الإكستنشن تكون هي جاية مثلا تبى تريح شعرها، شوف نفسها تقول لها ماني قادرة شعرك كبير، ما أقدر أنا أرجع واجه جمهوري وأنا ما.
1: طب على الأقل بس خدي استراحة 24 ساعة.
0: ما يرضى، لا بعضهم ما يرضوا. أنت عارفة إن في عميلات في نفس اليوم، يعني تفك اليوم وفي نفس اليوم نعمل صيانة وفي نفس اليوم
1: فك تركيب، يعني في نفس اليوم
0: في نفس اليوم. الأغلبية نادرا ما تجيك عميلة تقول لك لا اليوم أنا حفك وأرجع، ناد يعني هدول مرة نادرين، الأغلب في نفس اليوم فك وصيانة وتركيب في نفس اليوم.
1: طيب هل في صيانة على الخصلات هذه، يعني من ناحية جودتها، من ناحية طبعا أنت عارفة بتتقطع أكيد، يعني إذا الشعر نحن الأصلي بيتقطع، فما بالك يعني الشعر اللي هو يعني التركيب ممكن يتقطع ممكن ينخرب، هل في صيانة عليه مثلا من ناحية الصالون، ولا تضطر العميلة كل بعد فترة إن هي تشتري خصل زيادة إذا كان احتاجت؟ يعني
0: شوف في عميلات بيقعدوا بالإكستنشن سنة ونص، بعد سنة ونص خلاص بيبدأ يعني بيتقصف، لأنه هو ما هو شعر يعني. صح. طالع من
1: وهو أساسا الشعر الطبيعي بيتقصف، فما بالك يعني التركيب. أيوة.
0: فهي بتقص الأطراف، تعمل تريتمنت وكذا، لين ما يجي وقت لازم خلاص تغير، خلاص تستغني عن الشعر القديم وتأخذ شعر جديد. بس برضو أرجع وأقول هي لو حتى جلسات التريتمنت تنفع للإكستنشن، لو داومت كل أسبوع كل أسبوعين عملت لو تريتمنت في البيت ماسكات وكذا تحافظ عليه. بس صح. الواحد البنات صار ما عندهم وقت خلاص.
1: خلاص أنا أبغى شيء سريع.
0: أيوة ما في وقت ما في، سبحان الله الحياة صارت. فما ما بيهتموا بالأمور هذه. ولا ترى تقدر تحافظ عليه في اكستنشن؟ والله بيقعد يعني لو حافظ عليه بيقعد سنة. مرة عميلة والله قعدت سنتين بي ما شاء الله استحافظ، ولا ما أعمل فير ولا أعمل سشوار ولا تقول أنا بس استحمى.
1: شوفي هو يعني يختلف من عميلة لعميلة. في عملاء أنا أشوفهم يقول لك لا خلي شعري قصير أريح أسهل في السشوار، أسهل مثلا حتى في الصبغات ما يكلفني كثير. في عميلات تقول لك لا أنا والله ما أبغى، أنا أبغى شعر طويل وأبغى يعني أعتني فيه، وكن عندها هي طولة بال وقت. لكن في النهاية يعني الحياة أذواق. يعطيك العافية أستاذة.
0: الحياة أذواق وهو كمان تغيير يعني، عارفة حلو التغيير، نغير نظهر بيطلع. في بعض السيدات احتاجوا كده انهم يغيروا من نفسيتهم عشان ثقتهم بنفسهم، وكلنا نحب نغير ونحب انه نظهر مظهر جميل، فهو عشان كده يعني.
1: وهي فعلا يعني في النهاية أذواق. يعطيك العافية أستاذة نجلاء قشعر خبيرة المظهر، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو الله يسعدك حبيبتي وشكرا لكم.
1: شكرا لك.
0: مع السلامة.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام. لمسة جمال على جدة اف ام.
5: وأكيد من المظهر، وخلينا نروح لتصميم العبايات. ورح نتكلم اليوم مع الأستاذ عبد الله خان عن تصميم العبايات. أستاذ عبد الله، يسعد الله أوقاتك.
6: الله يسعد أوقاتك يا غالية.
5: أستاذ عبد الله، في البداية نبي نتكلم اليوم عن العبايات، خاصة العبايات الصيفية، الألوان، خلينا نقول الأقمشة المناسبة. يعني ما شاء الله تبارك الله، الآن في كثير موديلات، ما أصبحت العباية السوداء التقليدية الآن، لا يعني اختلفت صراحة العبايات من ناحية الأقمشة، من ناحية خلينا نقول الموديلات، كمان يعني من ناحية أنه صيف أو شتاء وكذا.
6: جميل، ممتاز، ما في شك انه العباية في السعودية طورت بشكل كبير، وسبب هذا التطوير طبعا احتياج المرأة السعودية. اليوم المرأة السعودية بتشهد حضور في مناسبات،
5: حتى المناسبات الرسمية والوطنية. يعني احنا الان عندنا اليوم الوطني، اكيد كل السيدات استعدوا يعني للعبايات.
6: اكيد هذه طبعا اصبحت الان يعني موسم في سوق العبايات. كل البراندات الكبيرة وكل المصممين والمصممات بيكونوا مستعدين لهذا اليوم، لأنها صارت فرصة إنه يكون فيها حجم مبيعات، يكون فيها توفر للاحتياجات المرأة السعودية. ما في شك كمان إنه سوق العمل اليوم أصبحت المرأة السعودية متواجدة فيه بشكل كبير، فصار التواجد المهم للعبايات، صار المرأة أكثر شيء تبحث عن الشيء اللي يناسبها في دوامها، في عملها، إذا كان عملها مكتبي ميداني. هذه كلها أشياء لازم تكون حاضرة في أذهان المصممين، إنه كيف يوفروا احتياج المرأة.
5: خلينا نتكلم، يعني احنا الان صيف وتعرف الاجواء عندنا يعني حاره، ايش الاقمشه المناسبه خاصه للسيدات العاملات؟ ما بقول للسيدات اللي بيروحوا يعني مثلا مناسبات وكذا، لا، للسيدات العاملات، لانه يعني تعرف الاجواء حاره، تحتاج المراه عبايه مريحه من ناحيه الخامه، من ناحيه التصميم، من ناحيه جوده كمان القماش، اذا تقدر تستحمل ولا لا.
6: بالنسبة يعني تصميم العبايات الآن أصبح له سيزن، يعني سيزن الصيف، سيزن الشتاء، بكل سيزن بنطرح فيه كوليكشن يناسب السيزن. بالنسبة للصيف طبعا تعرفي العباية يظل فيها قيود، يعني
5: صح.
6: احنا مجتمع الحمد لله محافظ على يعني
5: على عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا.
6: بالضبط، على عاداتنا وتقاليدنا. ففي مجموعة كبيرة من السيدات يعني داخل إطار اللون الأسود. فاللون الأسود في الصيف نعرف إنه كيف إنه يعني ما يعكس
5: لون جاذب للشمس صراحة.
6: صحيح. فبالتالي الآن أصبحت في أقمشة فيها تقنيات كيف أنها ما تمتص الحرارة، كيف أنها تعكس الحرارة، حتى في الصيف تكون باردة. هذه الآن أصبحت موجودة، يعني صار في تقنيات بالذات في الأقمشة اليابانية، والشركات اليابانية تهتم كثير ترى بالسوق السعودي والسوق الخليجي عموما.
5: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الألوان برأيك الآن الألوان إيش اللي هي تكون مناسبة ولا تختلف من سيدة لأخرى على حسب يعني جسمها على حسب خلينا نقول المكان اللي هي رايحته؟
6: والله شوفي ما زالت إلى الآن النسبة الأكبر اللون الأسود هذا شيء يعني
5: والله يعني شوف أنا بالنسبة لي بشوف سيدات ما زالوا متمسكين بالأسود تقول لك يعني أنا إذا غيرت أخذ البني أو الكحلي وفي سيدات تقول لك لا أنا ما أحب اللون الأسود يعني أنا ما صدقت أنهم هم يغيروا يعني
6: صحيح لأنه حتى في مجموعة كبيرة لما تخرج من اللون الأسود تخرج للغوامق للألوان الغامقة الرمادي الغامق الكحلي الغوامق أكثر مطلوبة في في في سوق العبايات ما زال مع إنه في ألوان وفي ألوان الباستيل وألوان كثيرة برضو عليها طلب وعليها إقبال لكن يظل اللون الأسود بعدين تجي الغوامق بعد كذا تجي الأقمشة الملونة
5: نعم طيب لو جينا نتكلم عن الموديلات الآن يعني هل الموديلات كمان تحكم فصل الصيف أو فصل الشتاء أو لا على حسب كمان جسم السيدة على حسب لون بشرتها
6: والله شوفي إحنا هنا ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية ما شاء الله قارة كبيرة يعني عندنا جدة أجواء حارة ما عندنا شتاء في جدة لكن في مثلا الرياض ما شاء الله تبارك الله عندهم شتاء فهذه كلها أشياء حاضرة في هذا المصممين وهو يخاطب أي سوق بالضبط في جدة ما في إقبال كثير على العبايات الشتوية لكن سوق الرياض ما شاء الله تبارك الله ومناطق المملكة الثانية اللي
5: هي تكون أجواءها باردة جدا
6: اللي تكون أجواءها باردة هي اللي بيكون عليها إقبال في الأقمشة الشتوية وغالبا يعني يستخدم المخمل في الشتاء
5: فعلا المخمل يعني هو أحس أنه مناسب للشتاء أو مناسب كمان للناس اللي بتداوم في أعمال بيكون فيها يعني برودة زايدة بصراحة
6: صحيح طبعا غير موضوع الخامة يعني ديزاينات العبايات الشتوية بتختلف مثلا تكون الهاينيك الفاهمة عليا
5: أيوه.
6: تكون الديزاين نفسه ديزاين شتوي في جدة مثلا احنا في براندنا بنحاول انه نقدم خامات صيفية بقصة شتوية يعني تعرفي المرأة برضو تحب انه تغير لوكاتها
5: انا بشوف كثير برضو. يعني استاذ عبدالله البليزر يعني كثير من السيدات يفضلوه خاصة في المناسبات الرسمية حضور مؤتمرات فعاليات يعني بس بتكون فعلا زي ما حضرتك ذكرت بأقمشة خفيفة فأحس انه في تغيير لكن هو ما يظل البليزر نفسه يعني
6: البليزر صراحة قصته من يوم بدأت يعني وأنا كنت أقول
5: أنا من الناس محبين البليزر فعشان كده يعني بحس إنه هو حلو يعني
6: هو البليزر عليه إقبال صراحة حتى أنا مستغرب يعني أنا أول ما طلع البليزر قبل يمكن تقريبا 7 سنوات قلت يمكن موضة حتاخد وقتها زي العبايات اللي كانت تيجي بحزام أو اللي كانت تيجي بطريقة ما لكن ما شاء الله البليزر خلاص أصبح شيء ثابت ورسمي وموجود وأتوقع السبب طبعا وجود المرأة

0: السعودية في مجالات كثيرة، في مجال العمل والأعمال المكتبية، فهذا السبب خلى البليزر خلاص شيء أساسي رسمي موجود. إحنا في كل سنة تقريباً مع كل كوليكشن جديد لازم نطرح البليزر مرة ثانية.
1: والله أنا صراحة بشوف فعلا، أنا بشوف بصراحة يعني أكثر شيء بيلبسوه في الأعمال اللي بيكون فيها زي البنوك، زي الأعمال اللي بتضطر مثلا وحدة عندها اجتماعات، فعاليات، مؤتمرات، يعني بشوفهم يلبسوه كمان بألوان فواتح جدا جدا رائع صراحة.
0: صحيح صحيح. وبعدين ترى المرأة السعودية اليوم موجودة حتى في المجالات العمل الميدانية، اليوم عندنا ما شاء الله مهندسات، عندنا أعمال ميدانية كثير،
1: وبصراحة أريح يعني ما في قصات كثيرة ممكن تعيقني في الحركة.
0: البليزر جميل ويعطي لوك يعني رسمي، وفي نفس الوقت يعني موجود فيه رسالة الحشمة والحجاب في العباية.
1: صحيح، حتى الآن في عبايات اليوم الوطني، أمس كنت جالسة أتصفح يعني في وسائل التواصل فشفت أنه ضايفين لمسات لليوم الوطني على البليزر، بصراحة عاملين جايبينه أخضر على لون العلم السعودي، عاملين اللي هو عليه يعني رسومات أنه هي يعني خاصة باليوم الوطني، فعجبتني الفكرة أنه هم دمجوا بين الألوان، بين اللون اللي هو اليوم الوطني وبين كمان البليزر وبين انه حطوا لمسات حلوه يعني.
0: صحيح صحيح، البليزر من الاشياء الثابته الان، اصبحت يعني خلاص قصه اصبحت كلاسيكيه خلينا نقول.
1: طيب بالنسبه لكم انتم، هل يعني يعطيني الحصري لكم كمصممين ازياء لازياء اليوم الوطني، ايش عبايات اليوم الوطني الان اللي دارجه او اللي انتم اضفتوا عليها لمسات جديده خلينا نقول مختلفه عن الاعوام السابقه؟
0: هو شوفي ترى العباية يعني ستيل ما زال عليها قيود، وبالعكس احنا من الاشياء اللي احنا نفضل انها تكون يعني موجودة. فاللون اللون الاخضر لون جميل، لون الوطن يعني، وكثير من البنات والسيدات يفضلوه حتى في غير مواسم اليوم الوطني، فما بالك بمناسبة عزيزة على قلوبنا.
1: صح،
0: زي اليوم الوطني نفتخر بهذا اللون
1: أكيد. طيب بالنسبة خلينا نقول العبايات اللي هي ستيل المشلح أو الفراشة اللي هم بيقولوها، هل ما زالت موجودة يعني خاصة الآن، ولا بدأت لا تتلاشى شوية ويظهر بدالها موديلات أجمل؟
0: لا، هذه من القصات الكلاسيكية، قصات المشلح والفراشة، هذه ستيل موجودة ما تنتهي، لكن بسبب انها صارت ما تلبي كثير احتياج المرأة، لانه شوية يعني ما هي عملية شوية في الدوام في الاشياء هذه، فاصبحوا كثير يفضلوها للمناسبات.
1: نعم فعلا، هي أيوة. انا احسها كثير بتلبس في المناسبات اللي هي يعني زي الافراح، زي المناسبات.
0: نعم، في المناسبات، في الطلعات المسائية يعني بتعطي لوك جدا جذاب، وتعبر كثير ترى عن العباية الخليجية.
1: اكيد. طب بالنسبة خلينا نقول للأقمشة، هل تفضل يعني الأقمشة اللي تكون سادة ولا اللي تكون مثلا فيها مشجرة؟ الآن بدأ اشوف اللي هو المنقط دارج الأبيض والأسود، فأنت من اي ناس اللي تفضل تكون الأقمشة سادة وبتعطي فخامة اكثر، ولا تكون مثلا لا فيها شوية مثلا لمسات من الألوان خاصة الصيفية؟
0: إحنا كبراند خان أند كو، وأنا كعبدالله خان كمصمم، أنا أفضل بالعكس الأشياء الصراحة السادة، لأنه يعني العباية اليوم بالذات إذا كانت فاخرة بيكون يعني سعرها شوية مرتفع، فبالتالي المرأة ما تفضل أنها تأخذ ترند شهر شهرين وينتهي. الملونة والأشياء المشجرة هذه بتكون يعني زي ما تقول ترندات فترة معينة كذا وتنتهي موضتها، لكن احنا بنقدم شيء فاخر، بنقدم اشياء كلاسيكية اكثر، او خلينا نقول في النيو كلاسيك اللي صحيح. هو بين ايوه اللي هو الكونتمبرري، يعني اللي هي بين الكلاسيك وبين الاشياء خلينا نقول المودرن الفاشن كذا.
1: لو جينا نتكلم

0: نتكلم مثلا يعني الآن كثير من السيدات يعني تقول لك أنا مثلا بلبس عباية ما بحد يلبس زي فتلاحظ إنه لا إني أنا مثلا ألبس وفي غيري مليون وحدة تلبس شوية النساء يغاروا من وعده. فلو وحدة طلبت منك مثلا عباية خاصة هل بتسترجع تصممها مرة ثانية ولا لا؟ هذه حصرية.
1: احنا والله حاليا لا، احنا بنطرح مجموعة، بتكون المجموعة هذه متاحة في المعارض او عن طريق الويب سايت. وعلى فكرة ترى يعني هذه ترى من الافكار اللي يعني انا اسمع عنها لكن ما الاحظها. انا الاحظ بالعكس انه اغلب الناس تحب تلبس الشيء يعني خلينا نقول اللي في اطار الذوق العام، فاهمة؟
0: بس أيوة. في تصاميم خاصة ممكن تكون مثلا واحدة فرحة، أنا حابة والله يوم فرحي أخرج مثلا بعباية ما حد يعني ما حد يلبس زيي، أو بتصميم خاص مثلا فيها اسمي، أو يعني بغض النظر إيش كان التصميم، لكن في بعض السيدات يكون عندها لا أنا بهذا الشيء حصري لي.
1: صحيح صحيح، لكن النسبة الأعظم في العبايات إنه ما زالت الواحدة تفضل إنه ما تلبس الشيء اللي ملفت بالطريقة، لا أنا ألبس الشيء الملفت اللي يبين لي أنيقة لكن داخل إطار الذوق العام. صح. هذا الأغلب يفضلوا أغلب السيدات.
0: حتى الآن يعني أنا اللي لاحظته أنه في بعض مصممين الأزياء وخاصة فساتين الأفراح والمصممين الكبار يقول لك أنا التصميم هذا خاص للسيدة هذه، حتى لو جات مثلا سيدة ثانية ممكن يعمل لها شبيه للتصميم ولكن نفس التصميم مستحيل، يقول لك لا هذا حصري لشخص للسيدة هذه وما رح أعمله لسيدة ثانية، ممكن أعمل لها شبيه لي لكن نفس التصميم لا.
1: نعم صحيح، نعم صحيح، هذا موجود لكن ما هو النسبة الأعظم.
0: صح
1: النسبة
0: فعلا
1: الأعظم. أيوة النسبة الأعظم اللي الناس اللي تحب تلبس شيء أنيق داخل إطار الذوق العام. يعني حتى لما يكون يعني خلينا نقول لو كان مميز في التصميم أو حاجة بس يكون داخل إطار ذوق معين. هو في شوفي في شعرة بسيطة أغلب الأذهان المصممين ما توصل لها، اللي هو إنه أنا كيف أسوي عباية بسيطة جميلة أنيقة مختلفة.
0: أكيد. نصيحتك الأخيرة خلينا نقول في دقيقة للسيدات اللي حابين يشتروا عباية، هل أراعي يعني القماش، هل أراعي مثلا لا إذا كانت هذه مريحة لي ولا لا، ولا أراعي مثلا شكل جسمي ولون بشرتي، ولا إيش النصيحة المهمة؟ أو أربط هذه كل الجمل اللي أنا قلتها في نصيحة واحدة.
1: شوفي خليني أقول لك حاجة، بالنسبة للخامة يعني المرأة تقدر تشوف الخامة تقدر تميزها، لكن في حاجة ما ينتبهوا لها أغلب السيدات اللي هو تشطيب الخياطة، التكفيل، الاهتمام بجودة الخياطة خلينا نقول بجودة.
0: والله فعلا في جودة خياطة جدا رديئة للأسف، في جودة خياطة يعني أحسها هذه كأنها يعني اللي خيطها واحد فنان صراحة.
1: بالضبط، لأنه تعرفي ما شاء الله تبارك الله السوق ما شاء الله تبارك الله مفتوح وفي منافسة، فصار يعني ما في خلينا نقول اليد الماهرة الحرفية.
0: هو حيخيط يعني أكثر من عباية، ما حيقعد يعني يكون لو حيخيط مثلا عباية عبايتين أقول لك ممكن يتقنها بدرجة كبيرة، لكن هو بيخيط مثلا 100 عباية فمستحيل يتقن الخياطة بالدرجة الممتازة.
1: بالضبط، هذه أنا نصيحتي لكل سيدة لكل امرأة إنه تهتم بالتكفيل، تهتم يعني تشوف التشطيب، الفينيشينج، الخامة، دقة الخيط، ميلان، فاهمة علي؟ أيوة. الحردات، الأشياء هذه هذه للأسف أنا أشوف إنه أغلب السيدات ما يهتمون
0: ما يركزوا عليها، بس أنا أركز عليها صراحة.
1: أي بالضبط بالضبط، لكن على فكرة أنا أتوقع أنا يعني من خبرتي أنا أشوفها إنه 60-70% ترى من أناقة العباية.
0: صح فعلا، أنا أيدك أستاذ عبد الله، لأنه أنا والله من الناس اللي دايما أدقق في موضوع خياطة العباية، يعني أنا تهمني خياطة العباية وجودة القماش أكثر من الموديل نفسه أو أكثر من اللون نفسه.
1: صحيح صحيح،
0: الله يعطيك العافية.
1: وللأسف هذا الشيء ترى غايب كثير، يعني
0: فعلا ما في ناس بتركز عليه، لكن الحمد لله لقيت إنه في أحد مؤيد لي. يعطيك العافية أستاذ عبد الله، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: العفو يا غالي، وأنا سعيد جدا.
0: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: عدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عباب البحر الأحمر يتألق وطناً، أرويا كروز تطلق رحلة استثنائية من جدة نحو شرم الشيخ والعقبة احتفاءً باليوم الوطني. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح أبواب الإبداع عبر 8 دورات رقمية تحيي نقوش الجص وتطريز البشت وفنون المجوهرات. السينما السعودية تحط الرحال في فرنسا، مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تتألق حضوراً في قمة لومير الدولية وسط نخبة صناع القرار العالمي. ريادة بيئية متجددة، محمية الملك سلمان الملكية توثق نجاحاً علمياً عالمياً في تكاثر وحماية النسر الأسمر. وختاماً، دراسة دولية تحذر من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في المهام.

0: المهام المدرسية وتأثيره المباشر على التحصيل الدراسي.
1: في 60 ثانية. تجوال الآن على جدة FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال تطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، معكم فريق العمل لهذا اليوم، من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة، ومن الإخراج زميلي معتز بخش، وتحية مني معكم من أمام المايك نهى الجديبي.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. سمو ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعا من المواطنين. أمير حائل يرعى حفل إطلاق فعالية بوصلة دلني بالمنطقة. أمير القصيم يزور مزاد مدرج للإبل في نسخته 9 ويطلع على حراكه الاقتصادي. نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية يفتتح المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية في الرياض. انطلاق النسخة الثانية من برنامج الأمير فيصل ابن نواف الطبي بالجوف. اختتام مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بالرياض وسط حضور واسع وتفاعل كبير. الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة يفتتح النسخة الأولى من معرض سوق السفر العالمي سبوتلايت في الرياض. وزارة الصحة تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحة اليوم. أمانة الباحة تمدد فترة استقبال المشاركات في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني 2026. تدشين حاضنة ومسرعة الأعمال للشركات الناشئة بجامعة الحدود الشمالية.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على البيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى يوم الاثنين المقبل. وكان مركز الأرصاد قد أوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة الكثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة الكامل، الجموم، بحرة، الليث والقنفذة. وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر

0: المنطقة عبر خدمات تخصصية وعلاجية ووقائية تلبي احتياجات المستفيدين بالقرب من أماكن إقامتهم. للحديث عن البرنامج ومستجدات نسخته الثانية يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية والمشرف على برنامج الأمير فيصل ابن نواف الطبي بتجمع الجوف الصحي الأستاذ سلطان نوار السلمي. مرحبا بكم أستاذ سلطان.
1: أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ سلطان. يعني بداية، ما الذي يميز النسخة الثانية عن من برنامج الأمير فيصل بن نواف الطبي عن نسخته السابقة؟ تفضل.
1: شكرا على الاستضافة. النسخة الثانية تأتي بشكل مختلف قليلا عن النسخة الأولى والتي انطلقت سابقا في أبريل من 2026. النسخة الثانية ركزنا أكثر شيء، انتقلنا من الخدمات الاستشارية الطبية التشخيصية إلى التدخلات العلاجية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية الضرورية. هذا ما أبرز ما يميز النسخة الثانية، بالإضافة إلى انتقلنا إلى التدريب السريري للممارسين الصحيين بالمستشفيات المحافظة والمراكز الصحية التابعة لها.
0: نعم، بالنسبة للتجمع الجوف الصحي أستاذ سلطان، كيف يحدد احتياج كل محافظة من الخدمات التخصصية؟ ما هي الأسس التي تتبعونها في ذلك؟
1: تحديد الاحتياج أو من التخصصات الطبية أو التدريب أو خلافي أو اللقاءات المباشرة مع الموظفين بالمحافظة يستند إلى أسس وأطر معينة. عندنا إحنا بيانات صحية وعندنا أيضا ديتابيس لكل الحالات، من قوائم الانتظار، من العمليات، من الإجراءات الطبية، من مسار المريض من أول وصوله إلى العيادات أو الطوارئ إلى اكتمال الرحلة العلاجية. لذلك فيها أولوية. عندنا البرنامج لا يعتمد على تقديم الخدمة عامة وإنما على احتياج صحي محدد لكل محافظة. لذلك نرى في محافظة القريات على سبيل المثال مثلا الخدمة الصحية المقدمة والتشخيص العلاجي والإجراءات الطبية تختلف قليلا عن المحافظة التي تليها في طبرسة. وهكذا كل محافظة لها احتياج محدد من التدخلات الطبية وأيضا من العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الأخرى.
0: نعم. طيب ما هي يعني أبرز الحالات التي تستفيد من التدخلات العلاجية والجراحية في البرنامج أستاذ سلطان؟
1: نستهدف الحالات التي تحتاج إلى تدخلات تخصصية وإجراءات وعمليات نوعية يمكن تقديمها بأمان وجودة داخل المحافظة. الأهم بالنسبة لنا هو استكمال رحلة المستفيد من التشخيص إلى العلاج إلى المتابعة بعد البرنامج. إحنا لا نستهدف مدة الأسبوعين هذه في المحافظات أو اليومين في كل محافظة، وإنما استمرارية واستدامة الرحلة العلاجية للمستفيد من التشخيص إلى العلاج إلى المتابعة لاحقا.
0: نعم. طيب كيف يسهم البرنامج في رأيك أستاذ سلطان في تعزيز التكامل يعني أو الربط بين الجهات الصحية لخدمة المستفيدين؟
1: طبعا تجمع الجوف الصحي عنده مكونات من مستشفيات تخصصية ومراكز متخصصة وأيضا مستشفيات ممتدة على كامل المحافظة، بالإضافة إلى مراكز رعاية أولية، بالإضافة إلى رعاية مركزين رعاية عاجلة. التكامل البرنامج هو متكامل يربط كل هذه المنشآت مع بعض. رحلة المستفيد متكاملة في حلقة أو في سلسلة متكاملة من مستشفيات إلى مراكز متخصصة. نعم. إلى مراكز رعاية أولية إلى رعاية عاجلة.
0: نعم. طيب كيف سيستفيد التجمع من نتائج البرنامج في تطوير خدمات الرعاية التخصصية مستقبلا؟
1: حقيقة البرنامج أكثر منه إحنا ما نطمح لأرقام نحققها أو منجزات وقتية.
0: نعم.
1: إنما نرسم أثرا صحيا يمتد ما بعد البرنامج. الهدف الأساسي هو الاستفادة المستفيد أو المراجع لأحد المنشآت تجمع الجوف الصحي هو أن يستفيد ويمتد أثر الاستفادة من هذا البرنامج إلى ما بعد البرنامج. أن يحصل المستفيد على الخدمة بالقرب منه في محافظة التي بدل الانتقال إلى المراكز المتخصصة في المحافظة أو في محافظة أخرى، إحنا ننتقل من هذه المحافظة أو المركز المتخصص إلى المستفيد في مقر سكنه أو في مقر محافظته. نجاح البرنامج بالنسبة لنا يقاس بما تغير فعليا.

0: في رحله المستفيد وجوده بحياته والوصول له في مقر في المحافظه او بالقرب من مقر سكنه.
1: نعم، كلمه اخيره توجهوها طبعا للساده المستفيدين من الخدمات المقدمه.
0: نحن وجدنا في تجمع الجوف الصحي او ما نقدمه في تجمع الجوف الصحي هو للمستفيد، تبدا من المستفيد وانتهي من المستفيد، من خدمات صحيه، من تجارب مستفيدين، من خدمات تخصصيه هي للمستفيدين. محور تقديم الرعايه الصحيه شعار نتبناه ونطبقه ونمضي عليه.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذ سلطان نوار السلمي، نورتنا في هذه الحلقة اليوم من تجوال. شكرا لكم مساعد نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية والمشرف على برنامج الأمير فيصل ابن نواف الطبي بتجمع الجوف الصحي الأستاذ سلطان نوار السلمي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا. تجوال على جدة FM. مستمعينا الكرام، الآن حان موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
2: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة منتجع قمرة الجبلي في منطقة الباحة، ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة للقطاع السياحي في المنطقة. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة.
3: بعد انتباد أحب أنسب الفضل لأهل، أحب أشكر مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد على ما يولونه للمنطقة وللمملكة عموما من جميع الاستثمارات اللي تعود بالنفع على منطقتنا وعلى التقاء السياحة فيها. كما أشكر صندوق البي آي أف على هالمشروع النوعي الممتاز الحقيقة، وأشكر شركة أسفار كذلك على إنجاز المرحلة الأولى للمشروع، وإن شاء الله أنه يكتمل بإذن الله ويكون إن شاء الله شيء نوعي بإذن الله ينبسطون فيه الزوار، وأنا شفت الحقيقة عمل جيد وشيء نوعي ممتاز.
2: وإلى العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية السودان. تتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة بالتطور والنمو في شتى المجالات، حيث تربط بين البلدين الصديقين علاقات تاريخية تقوم على أساس التعاون والمصير المشترك. سفير المملكة لدى السودان زيد الحربي.
4: عددا من موضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيق. وأكدت خلال لقاء حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة تطوير علاقاتها مع السودان وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وانطلاقا من اهتمام قيادة البلدين بما يجمعهما من روابط تاريخية ومصالح مشتركة والتطلع إلى البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور خلال المرحلة الحالية.
2: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مؤتمر حوار الأمن والتاريخ. اختتمت في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر حوار الأمن والتاريخ، والذي استعرض مسيرة الأمن في المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى وقتنا الحاضر. معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي.
5: ليست قصة الأمن في المملكة العربية السعودية قصة أجهزة نشأت ولا قطاعات اتسعت ولا أنظمة تعاقبت فحسب، إنها في معناها الأعمق قصة دولة أدركت منذ لحظة التأسيس أن الأرض لا يوحدها الامتداد الجغرافي وحده، وإنما يوحدها سلطان يحميها ونظام يحكمها وأمن يجعل الانتماء إلى الدولة حقيقة يلمسها الإنسان في حياته وماله وطريقه ومستقبله. ومنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى 1727 ميلادي كان الأمن جزءا من معنى الدولة ذاتها، لأن قيام الدولة لم يكن مجرد انتقال في السلطة، بل انتقال من التفرق إلى الاجتماع، ومن هشاشة المجال إلى انتظامه، ومن القلق على المصير إلى وجود مرجعية تحفظ النظام وتصون الحقوق وتبسط الاستقرار.
2: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام كنا مع الجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
6: تجوال على جدة اف ام.
7: مستعد للحماس؟
8: أي كرة قدم؟
7: نتشوق للمتعة والإثارة؟
8: أي متعة؟
7: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
9: تيكي تاكا.
10: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
11: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
10: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
12: جدة اف ام على هواك.
6: تجوال على جدة اف ام.
1: رياضة الهجن موروث اصيل ارتبط بتاريخ المملكة وثقافتها، ويحظى اليوم باهتمام كبير اسهم في تطوير منافساته وتعزيز حضوره على الساحة العالمية. وفي محافظة الطائف تتواصل منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن في حدث رياضي وتراثي يجمع نخبة المشاركين ويعكس المكانة المتنامية لهذه الرياضة العريقة. المزيد من التفاصيل عن المهرجان وأبرز منافساته في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمد حسين.
13: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحتضن محافظة الطائف منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 3 وحتى 13 من سبتمبر الجاري على ميدان سباقات الهجن بالطائف. ويأتي المهرجان امتدادا للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الهجن في المملكة وحرص القيادة الرشيدة على المحافظة على هذا الموروث الوطني الأصيل وتعزيز حضوره محليا ودوليا، بما يعكس مكانة الهجن بوصفها جزءا راسخا من الهوية والثقافة السعودية. وتشهد النسخة الحالية إقامة 248 شوطا بمشاركة نخبة من ملاك الهجن والمطايا وسط منافسات قوية على جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، في أرقام تعكس حجم المهرجان ومكانته ضمن أبرز الفعاليات المتخصصة في رياضة الهجن. وتتضمن هذه النسخة كأس مهرجان ولي العهد للهجن للمشاركين السعوديين بجائزة مالية تبلغ 500,000 ريال، في خطوة تعزز المنافسة وتحفز المشاركين على تحقيق أفضل النتائج. ومنذ انطلاق نسخته الأولى في العام 2018 نجح مهرجان ولي العهد للهجن في ترسيخ مكانته حدثا رياضيا وتراثيا بارزا، كما سجل حضورا عالميا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما يؤكد حجم المشاركة والتطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة في المملكة. ولا تقتصر أهمية المهرجان على المنافسات الرياضية، بل يمتد أثره إلى التعريف بموروث الهجن ونقله إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب دعم الحراك السياحي والاقتصادي في محافظة الطائف واستقطاب المهتمين بهذه الرياضة من داخل المملكة وخارجها. مهرجان ولي العهد للهجن تظاهرة رياضية وتراثية تجمع أصالة الماضي بطموح المستقبل، وتجسد اهتمام المملكة بموروثها الثقافي، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهة عالمية لرياضة الهجن.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا لتقرير مهرجان الهجن في الطائف والذي قدمه لنا الزميل محمد حسين.
6: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، أعلنت أمانة منطقة الباحة عن تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في هاكاثون الابتكار البلدي الثاني 2026 حتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس 17 من سبتمبر الجاري، وذلك لمنح الراغبين في المشاركة مزيداً من الوقت لاستكمال متطلبات التقديم وتجهيز أفكارهم ومشروعاتهم. وأوضحت الأمانة أن هذا التمديد يأتي في إطار حرصها على استقطاب المزيد من الأفكار والمشروعات النوعية ودعم الطاقات الوطنية والحلول الإبداعية وتمكين المبتكرين من استكمال طلباتهم بالشكل الأمثل، مما يسهم في تقديم حلول مبتكرة تخدم القطاع البلدي. ويهدف الهاكاثون إلى توفير بيئة تنافسية تجمع المبتكرين وأصحاب الأفكار لتطوير حلول ومشروعات قابلة للتطبيق تسهم في معالجة التحديات البلدية وتعزز من جودة الخدمات واستدامتها.
6: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، دشن محافظ عنيزة سعد بن عبدالله سليم اليوم ملتقى الزراعة العضوية 2026، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب تحت شعار نزرع بوعي نحصد بيئة سليمة، وذلك في المركز الوطني للزراعة العضوية بمحافظة عنيزة. ويهدف أعزائي الملتقى إلى تعزيز ممارسات الزراعة العضوية واستدامة الإنتاج الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية ورفع وعي المستهلكين بالمنتجات العضوية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
6: تجوال على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، تستعد العاصمة الرياضة الاثنين المقبل لاحتضان حدث دولي يضع مستقبل الذكاء الاصطناعي على طاولة صناع القرار، مع انطلاق أعمال النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في أول استضافة عربية لهذه المنصة الدولية، وسط مشاركة دولية واسعة وترقب لمخرجاتها من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 194 دولة. ويأتي أعزائي انعقاد المنتدى في مرحلة تتسارع فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتوسع آثارها في الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وسوق العمل وغيرها من القطاعات، ما يرفع الحاجة إلى قواعد دولية تحقق التوازن بين إطلاق إمكانات الابتكار وحماية الإنسان وحقوقه.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال، وإليكم أبرز العناوين. منشآت تنظم أسبوع القانون لتعزيز التوعية التشريعية في بيئة الأعمال. أرويا كروز تسير رحلة بحرية خاصة من جدة احتفاء باليوم الوطني السعودي. غرفة جدة تنظم لقاء قطاع الأعمال السعودي مع وفد الشركات البنغلاديشية. هدية تطلق مؤسسة سيماهم لدعم الأسر المتعففة. صندوق التنمية الزراعية يشارك في ملتقى الزراعة العضوية بالقصيم. ولا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على نجران والمدينة المنورة، مع رياح نشطة كذلك على الرياض.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين في كل مكان، بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. لكم منا كل التحايا، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الرحلة لهذا اليوم. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم والذي يشكركم على متابعتكم، من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة، وبكل سرور كنت معكم من أمام المايك من التقديم نهى الجديبي. وهذه تحيات زميلي المخرج، تقبلوا تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: مستعد للحماس؟
5: اي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: اي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب، ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه، وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدا افراد الحرس وكانهم يتحركون امام المشاهد، ولهذا تعد اللوحه محطه مهمه في تاريخ الرسم الهولندي.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. في هذا الزمن الذي بات فيه التواصل الإلكتروني غالبا وفي جمود في التعبير عن المشاعر، صرنا نستبدل الضحكات بإيموجي ونستبدل أيضا علامات التعجب بوجوه تعبيرية، وبالتالي لا يوجد تواصل إنساني صادق، وهذا خلق مساحة من الاختلاف في تقدير الاهتمام ما بين من يرى في بعض الأسئلة تعديا على الخصوصية واقتحاما لبعض المناطق التي يرى أنها محمية خاصة، وآخرين يجدون في هذه الأسئلة مجرد أسئلة تعبر عن الاهتمام. نواجه الكثير من هذه الأسئلة التي تزيد الخلافات في مواقع التواصل الاجتماعي. أصبحت الأسئلة الشخصية والمتابعة المستمرة جزءا من المشهد اليومي، وهذا يطرح تساؤلات مهمة حول حدود الخصوصية وحق الإنسان في الاحتفاظ ببعض التفاصيل حياتي لنفسه دون أن يساء فهمه أو يتهم بالغموض أو التعالي، لكن البعض يعمد إلى نشر خصوصياته على الملأ ثم بعد ذلك يشتكي من أنه في تعدي وحديث عن خصوصياته، وهو من أعطى الباسورد، باسورد كلمة المرور لمعرفة تفاصيل حياته للآخرين. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نسلط الضوء على الفارق بين الاهتمام والتطفل والتعدي على الخصوصية، ونتعرف على كيفية حماية حدودنا الشخصية بأسلوب راق يحافظ على العلاقات الإنسانية ويصون الخصوصية في الوقت ذاته. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي، ومني أنا عزام الخديدي، ومن زميلي معتز سمير بخش. حياكم الله مرة أخرى في نقاش. إذن اليوم ما بين الاهتمام والتعدي على الخصوصية، أسئلة

0: مشكلة تصنع التوتر في العلاقات، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. حياك الله يا دكتورة. في البداية، في استطلاع رأي طرحناه بالأمس على مستمعينا ومتابعينا على منصة إكس، كان السؤال: برأيك ما هو أكثر سؤال ترى أن فيه تعديا على خصوصيتك وتواجهه بشكل دائم؟ 56%، يعني أكثر من النص، ذهبوا إلى سؤال. إحنا حطينا ثلاثة نماذج: السؤال الأول كم راتبك، كم دخلك الشهري يعني، والسؤال الثاني متى بتتزوج أو متى بتتزوجين، والسؤال الثالث كيف وضعك الدراسي. 56% قالوا إنهم يواجهون سؤال كم راتبك أو كم دخلك ويشوفون فيه تعدي على الخصوصية، و44% يواجهون سؤال متى بتتزوج. 0% اللي واجهوا سؤال في هذه العينة، طبعا واجهوا سؤال كيف دراستك أو كيف أنت ماشي في الجامعة ولا في دراستك بشكل عام في كل المراحل. تعليقك على هذه النتيجة يا دكتورة؟
1: أولا أهلا وسهلا ومساءكم سعيد أستاذ أزام. طبعا بداية تعليق على النماذج اللي أنتم وضعتوها، وجدنا أنه أعلى نسبة 56% هي للراتب، فمعناته أنه الآن أصبحت النظرة مادية، أصبح في ظل يعني الارتفاع الاقتصادي اللي نشاهد الآن في كافة مجالات الحياة، أصبح فعلا اقتحام للخصوصية. بسألك فعلا كم راتبك، بناء عليه تقول لهم أنت على بالك بينتهي الموضوع؟ لا، يدخل في نظام طيب كيف آلية التأمين، طيب كيف نظام القرض لو فعلا، طيب هل أنت فعلا في تأمينات طبية
0: يعني تفتح باب ما يتقفل.
1: أيوة يعني كل ما يتعمق تعمق يتعمق إلى أمد أنه أنت فعلا ودك تتخلص من هذا الشخص أو أنك تسكر عليه. فهذا هؤلاء الأشخاص يسمون فضوليين، فعلا ما في عندهم احترام للحدود. أحيانا في نظرة مني أنا أو أني أعمل نفسي مش سامع السؤال، فيعرف أني أنا الآن عندي شوي تحفظ على هذه النقطة فيحترم هالحدود. بعضهم هو عارف أني أنا قاعدة أتجاهله فيعيد ويزيد بالسؤال، مجرد أني أعطيه أي رقم يزيد في أشياء كثيرة، فكل ما يتعمق. هنا الأشخاص أعتقد أنهم فضوليين، هنا فعلا أنهم بدأ يتلاحقوني بالأسئلة ليه وطيب وكيف ومتى ومن وكيف ومتى الترقية، فيضغطونك فعليا نفسيا. أحيانا أنه يبدأون يزاودون مثلا، طيب ما شفت أسنان، طيب ما شفت الهيئة الفلانية، الوزارة هذيك الفلانية، يعني هو ما مستحيل أن يجيب يعني شخص الكريم في هذه المقارنة، لكن في النهاية يظهرك أنك فعلا أنك أقل من البقية، أو تظهر من هذه الجلسة حدودك مستباحة، تفاصيلك كلها لدي، تظهر بنظرة سوداوية أنه راتبك فعلا ما يكفي. فهنا يعني كل هذه الجلسة تظهرت سبحان الله العظيم بأزمات نفسية، والسبب في ذلك أنه أنت سمحت بهذه التعديات على حدود. لذلك دائما الإنسان يختصر، يعني مجرد أن يسألك سؤال إما أنك تتجاهله تعمل نفسك فعلا مو منتبه للسؤال، ولو سألك فحاول تصمت أو تنشغل بأي شيء آخر إذا ما تفضل أنك تجيب على هذا السؤال. هو هنا يحترم حدوده. الفضولي أحيانا يستوعبها أنه لا أشوف أنه شيء خاص ما ودي أني أتحدث، أحيانا ما يدرك الإشارات، وأحيانا يتعمد أنه فعلا ما يفهمها، فأحيانا يعني يفهمها فعلا بالرد القاسي حتى يستوعب انه هذه حدود مستحيل انه احد يعني يتجاوز.
0: في الاستطلاع، وبالمناسبة يعني عشان الحقوق الأدبية، فكرة الاستطلاع هي من الدكتورة نجوى اللي هي شريكة معنا في هذه الحلقة الأسبوعية. ف 44% من اللي شاركوا في هذا الاستطلاع، وان كانت العينة يعني صغيرة لكن ايضا تعطيك فكرة عن يعني كيف يفكر الناس، 44% وضعوا سؤال متى بتتزوج أو متى بتتزوجين من ضمن الأسئلة اللي فيها تعدي على الخصوصية. أتوقع أنه هذا في المجتمع النسائي يعتبر سؤال فيه نوع بين قوسين، خلينا نقولها بالمصطلح الشعبي، فيه نوع من اللقافة،
1: وإذا تزوجت متى تحمل، فهي الأسئلة المجتمعية بزيادة يعني تتوالد للأسف. لكن هي سبحان الله أنه ترجع للشخص ومدى أنه فعلا يوضح هذه الحدود. بالنسبة لفكرة الاستبيان، أعتقد أنه فعلا شركاء أستاذ عزام، وهذا ما هو اللي نكاسك أيضا حتى نفهم أنه إن المجتمع يشاركنا أيضا في هذه الإجابات، إيش أكثر شيء متأذين منه. فعلا نفس فكرتي أنه الآن النظرة أصبحت اقتصادية للأسف.

0: مستباحة، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: هذا يتحملها كاملة، لأنه هو من فتح الباب على مصراعه، هو من شارك الجمهور، لم يطلب منه أحد. فطبيعي جدا أن الجمهور لما تشارك خصوصياتك بيسألون وين رحت، طيب منين جاي، طيب ليش كذا أبنائك، حتى يتدخلون في أشياء كثيرة ممكن أنت تغيب عنك كتفاصيل. لكن من فتح هذا الباب الشخص نفسه مسؤول 100%. لذلك دائما مهم جدا الإنسان يحافظ على خصوصيته، خصوصا في السوشيال ميديا، لأن أنت تفتح على شبكة كبيرة جدا، يعني عالمية، يعني ما تتكلم عن منطقة ولها أعراف وتقاليدها ولها، يعني لا، أنت تتكلم عن عالم مختلف، الأقطار والأديان. فما تراه أنت في دينك الآن تمام، لا، في دين آخر يعتبر أنك يعني أضعفت مثلا هذا الحق. فتفتح بوابة شر، نسأل الله السلامة. فالمفترض أن الإنسان يحافظ على خصوصيته، وفعلا أنه خصوص ما يخص الأسرة، الزواج، الأبناء، عددهم، مدارسهم، هذه تعتبر خاصة بك يعني. ما تشارك للجمهور مثلا أفكارك التطويرية في جانب تخصص، هنا المجتمع يستفيد منها. أما غير ذلك ما أعتقد أن هذه الخصوصية بتزيد أحد أو أنه يعني بتنفع أحد.
0: طيب دكتورة، السؤال المفتاحي في هذه الحلقة، متى يتحول السؤال من اهتمام طبيعي إلى تعدي على الخصوصية، وكيف نقدر نتعامل معه؟
1: طيب متى يتعدى؟ إذا فعلا بدأ أن يتسحب في جانب تفصيلي، يعني قاعد يحقق عليك، أنت مثلا بتشبع في إجابة واحدة وتكتفي بالصمت. بعض الأشخاص يفهمون ترى هذه الحدود ويكون عنده لباقة ويستوعب أنه خلاص أنت ما ودك تفصل، فأنا أحترم حدودك فأسكت على الموضوع وأفتح سالفة تانية. بعضهم لا، مثل الأشخاص الفضوليين، فيتحول من اهتمام يتحول إلى سبحان الله العظيم إلى فضول، وبالتالي لازم تشبع بتفاصيل التفاصيل. طيب ليش سكنت هنا؟ طيب ما تشوف أن الشقة غالية؟ طيب الحي هذا اللي أنت فيه ما تشوف أنه مش كويس بالنسبة لأبنائك؟ طيب المدارس ما تلاحظ رسومها؟ يدخل يدخل يدخل إلى توصل مرحلة أن يضيق عليك الخلال. فإذا سألت طيب معليش أنت إيش تسأل كده، أو تحمل سبحان الله العظيم بعضهم أنه مستحيل تدخل في خصوصية، لأنه ذكي جدا في يعني دخوله في تفاصيل آخرين، بس بالنسبة له هو حامي حدود. هذا جانب. الجانب الآخر دائما سبحان الله لما تحاول أنه مثلا يعني توقف هذه الحدود، تحظى أنه يسقط عليك، يعني يشوف أنك أنت لا، اختياراتك سيئة، أنت ما تعرف تختار، أنت مثلا وضعت نفسك في مثلا في مدارس سيئة جدا، أبنائك رسومهم غالية. فيحاول حتى أنه وانت أخذ التفاصيل بعد يحاول أنه يقلل فيها. لذلك دائما قد ما يقدر الإنسان أنه يعني لو حتى بتجادل يقول والله أنا من باب الاهتمام، ترى أنا قاعد أكلمك وأناقشك، ترى من باب محبة. هي ليست محبة بقدر ما أنها فعلا فضول زائد وتدخل في تفاصيل الشخص الآخر، وهذا ما احنا نسميه اختراق للخصوصية.
0: حتى يتعدى إلى الحديث في غيابه، مثلا يقول والله أنا نصحته ووضعه ما هو عاجبني، وأنا مدري، يعني يبدأ ينقل صورة فيها
1: أو تسفيه في شخصه،
0: يعني كأنه أستاذ ولا كأنه ولي أمره ولا. طيب أنت لما تتكلم عن هذا الشخص قدام مثلا زملاء ولا قدام أصحاب، وتبين أنه أنت تعرف مصلحته أكثر من نفسه، ما تشوف أن هذا فيه انتهاك لخصوصيته وحتى تشويه لسمعته أمام الآخرين؟
1: صحيح. ولو فعلا فيه نصح وخايف على مصلحته، وجه لوجه بس خلاص انتهى. فما يحتاج تجيش البشر وتروح تفضح زيادة وتعلم. هو مسكين يعني ما علم غيرك أنت، يعني ما قال أحد غيرك أنت بحكم أنك ضغطت نفسيا وبديت تتخذ تفاصيله. وفي النهاية وخلصت هذه الجلسة، أنت رح تزيد تنشر وتفضح، تبين أنك الناصح الأمين الآخرين، وأن هذا الشخص يعني حتى بعد قلت من شأن أمام الآخرين وعطيتهم تفاصيل. فدائما إحنا نقول إذا كان فعلا فيه نصيحة وفيه اهتمام للشخص الآخر، وجه لوجه، كلمة بالخفاء وتحدث معي إذا أنت فعلا ناصح. غير ذلك ما أعتقد أنها من أساليب المناصحة بقدر ما هي من أساليب التصريح.
0: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن

0: ممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان
1: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
2: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
1: وتجارب وآراء
2: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: ما بين الاهتمام والتعدي على الخصوصية، أسئلة قد تصنع التوتر في العلاقات، هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى نطيري، المستشارة الاجتماعية والأسرية، دكتورة والتربوية عفوا. دكتورة نجوى، في أحيانا تعدي يأتي تحت لافتة القرابة والبحث عن المصلحة، يعني مثلا أنا أخوك الكبير، حنا أهلك، أنا صديقك، ويكون فيها نوع من انتهاك الخصوصية، وأحيانا يتدخل في اتخاذ قرارات أو معرفة بعض الأمور اللي يفترض أنه ما يعرفها. فكيف الإنسان يتعامل مع هذا التعدي المغلف بصلة القرابة أو الصداقة؟
6: هو في البداية بس عشان نرجع للمنهج الإسلامي، المصادر الربانية، القرآن الكريم والسنة النبوية، أكيد هذه القرابة فيها صلة رحم سواء في الدرجة القريبة أو الدرجة البعيدة. بس في النهاية بالنسبة لهذا الموضوع الخصوصية والتفاصيل حياتي أنا الشخصية، ما أعتقد أن القرب يعطينا صلاحيات هذه أنه فعلا أنك تدخل في هذا العمق. لكن إحنا دائما نقول أنه القرب هذا يعطينا أنه مكانة، يعني مساحة في حياة الإنسان أنه يصل بها يعني أقاربه ويكسب بها أجر دنيا وآخرة، تمام. ولكن ما يعطي هذا القرابة هذه، ما يعطيه الحق أنه تكون حياتك مفتوحة على مسراحة بكل تفاصيلها للآخرين. أي نعم، من الأم والأب والإخوان والإخوة، خصوصا لما تستقل في أسرة جديدة يخافون عليك، مهتمين في تفاصيل حياتك، بس إنه لك حق أنت خصوصية، بإمكانك بعد شوي يعني تبعد فيها وتحفظها بها لنفسك في أسرتك أنت الصغيرة، تناقش بها أسرتك وتحافظ بها عن الدائرة القريبة. ليه؟ لأن التفاصيل هذه مجرد أنها تشارك ممكن يتم فيها إقحام آراء أخرى. ما تلاحظ شوي لأخوك داخل، الثاني أختك الثانية داخل، كل واحد يتكلم من زاويته بناء على حياتك أنت الخاصة. لا، أنت لازم تطلق، لا أنت لازم تتزوج، أقولك ليش ما تروح تودي زوجتك لأهلها. يحاولون أن سبحانه يشغلون أنفسهم في تفاصيل أنت أشاركتها، بإمكانك أنت وزوجتك تحلون هذه المشكلة بدون تدخل هذه الأطراف. فإحنا دائما نقول المحبة موجودة، القرابة موجودة، يعني لو تبى تشرك يعني اخوانك او تبى يعني بتحاول تقرب من تفاصيلهم، اعطيهم مساحتهم الشخصيه وبين لهم انه في حاله احتجت شيء انا موجود. يعني احنا دائما نقول اذا في الخلافات الاسريه بحكم المنهج النبوي والمنهج الاسلامي انه حكم من اهله وحكم من اهله، اذا صار في خلافات اسريه فمن هذا الحكم احكمهم واهداهم وعقلهم واوزنهم يعني في الامور الاسريه، يعني واحد وليس العائله كلها تشرك في هذه المشاكل. فإذا كان فعلا هناك احتياج يعني أبين لأنه ترى أنا موجود، أنا هنا في الوقت الفلاني، تقدر تجي وتسولف معي، تشركني المشاكل اللي عندك أو التفاصيل إلى آخره. ولكن ما أقحم نفسي أنا فيها وأجبر مثلا أخوي أو أختي أنه يتحدث فيها، وين رحت وين جيت. فالتفاصيل هذه تتعب أولا، ثانيا يصير فيها تدخلات مي سهلة، خصوصا لما تفتحها على الأسرة القريبة، أهل الزوج أهل الزوجة، فيصير فيه مناقشات، إما أنك أنت مضيع أموالك وقاعد تصرف من دولة لدولة على زوجتك أبنائك، إما يعني أقصد عليها وقيس.
5: البعض يعتقد يا دكتورة أنه في علاقات ما فيها خصوصية، يعني مثلا علاقة الزوج بزوجته يفترض أنه تكون ما لأي طرف خصوصية، علاقة الأخ بإخوانه ما يكون في خصوصية، يعني بعض الزوجات تنزعج تماما من أنه الجوال زوجها عليه باسورد، وتشوف انه مو من حقه انه يقفل جواله بباسورد. هل فعلا في علاقات مرفوع عنها موضوع الخصوصية، ولا لكل انسان حقه بان يكون عنده مساحته من الخصوصية اللي يحتفظ فيها لنفسه؟
6: طبعا بس عشان نرجع قانونيا السؤال اللي هو فتح الباسورد، هذا الان تعتبر من الجرائم المعلوماتية حسب الاجراءات القانونية فيها. مجرد اني انا افتح جوال او اطلب منه يفتح الجوال واقعد افتش الجوال واشكك فيه وادخل كرة دردشة وافسرها بعقلي، هذا أصلا ممنوع نهائيا قانونيا. غير ذلك أنا أقتحم مساحته الشخصية. طب هو له زملاء، له مثلا زملاء عمل، أصدقاء في الاستراحة أو في النادي،
5: ولغة المحادثة بين الرجال
6: تختلف. صحيح. ونفس الفكرة هي بعد أيضا تختلف، هي ممكن مناقشاتها ودردشتها مع أهلها، ممكن من باب المزح مثلا تسيل أهل الزوج، فهذه بعد تصير فيها مشكلة. مجرد أني أنا أفتح هذه المحادثات أدخل في باب الشك وأدخل في باب المنازعات وغير ذلك وذلك. هو أصلا الآن ممنوع قانونيا، ما يحق لا للزوج ولا للزوجة اقتحام هذه الخصوصية. بالنسبة للمسألة الأخرى اللي هو تقول أن الأخوان ما بينهم خصوصية، هي مساحات شخصية. يعني في النهاية مثلا أخوي مثلا طلب تخصص معين، أنا ما يحق لي أني أدخل خصوصيته وأقول لا ترى هذا التخصص ما ينفع لك روح، إلا إذا جاء واستشارني. ففعلا تحس أنه فعلا ضايع، ما يدري لسه محتار وش يعمل، استخار أكثر من مرة، فيجيني يقول مش رايك كذا كذا كذا، أقوله شوف واحد اثنين ثلاثة، ولا أقولك خلينا نروح نرجع مثلا مستشار برغبته وليس بإجبار مني وتنفيذ السلطة على يعني اقتحام خصوصيته وفرض أيضا قيود عليه بحكم نظرتي عن المستقبلية.
5: حتى في الحديث النبوي إذا استنصحك فانصح، يعني إذا طلب النصيحة منك، لكن البعض قد يبادر. هي نصيحة يعني مغلفة على أنها نصيحة، بس ترى فيها لوم وفيها نقد وفيها نوع من التعدي على الخصوصية، وهذا اللي يصير غالبا.
6: وأحيانا يكون فيها تقليل، يعني ترى ما تفهمت، أنت ما تفهم، أنت ضايع. فالمسكين فعلا قاعد تضرب في ذاته، فبناء عليه يتحطم نفسيا على أساس تستقبل الكلام اللي أنا قاعد أقولك إياه، ترى أنت فعليا ضايع. فهذه بعد النقاشات تحتد أحيانا أن يصل فيها السباب واللعان، نسأل الله السلامة. يعني في النهاية لا أنا اللي فاهمة ولا أنا مستقبلة منك هذا التدخل، ولا أنت اللي راضي أيضا بعد توسع عندي شوي وتعطيني مساحتي.
5: طيب دكتورة، في بعض الآباء والأمهات عندهم تعدي على خصوصية الأبناء والبنات، بالذات في مرحلة المراهقة، ما يقبلون أنه مثلا الابن كبر وصار عنده مساحته الشخصية، يعني بالنسبة لهم هذا يعتبر نوع من الشك في وضعه، أنه عنده بلا، ليه ما هو زي أول، ليه مثلا صار يسكر على نفسه الباب، ليه عنده بعض الأسرار. كيف يقدر الأب والأم يوازنون بين الرقابة للأبناء دون التعدي على خصوصيتهم؟
6: هو في طبيعة المرحلة اللي هو مر فيها من طفل دائما عندي ويسولف معايا إلى أنه دخل مرحلة المراهقة، فصار عنده تخبطات هرمونية أثرت على نفسيته، أثرت على اندفاعيته، أصبح عصبي، أصبح مندفع، أصبح غاضب، أصبح بيحاول أن يثبت ذاته، وأنا مرة يعمل دور أنه رجل، ومرة دور أنه لا أبي أكون كذا ما بدون أي شيء في الحياة، ومرة بيرجع الطفل. ففي تخبطات الآن في مرحلة المراهقة، وهذه طبيعية جدا. يرافقها أيضا إهمال في النظافة الشخصية، بعضهم يرافقها أيضا أنه انطواء، فعليا ما يبي يسمع الناس، كذا مقفل نفسي حقته فجالسة في غرفة على هالبلايستيشن أو الجيمينج حقه. ف طبيعي إحنا كأمهات وآباء أنا مستحيل إني أدخل في سالفة إني بشك فيه، لا فيه بلاء فيه. فأنا ليش دائما أضع الظنون السيئة في أبنائي، بقدر ما إنه أنا ليش ما أحتويه، ليش ما أتقرب له، ليش ما أنزل إلى إيش اهتماماته. هو مثلا يحب هذا الجيم، أو مثلا يحب مثلا هالنادي، يحب مثلا هالأكل المعين، أتقرب من أسولف معه. كل ما سبحان الله تقربت المسافات بين الأم والأب، فعليا ترى بيتجاوزون هذه الفكرة. أعطيه نعم مساحته الخاصة، إنه مثلاً بيجلس لوحده، بيلعب مثلاً في الجوال، أو مثلاً بيطلع مع أصحاب النادي، مساحته الخاصة. لكن كل اللي حسن ظن فيه أعرف منهم الأصحاب وأعرف وين هذا النادي، يعني زي تقول رقابة ولكن عن بعد، بدون تشكيك وبدون سوء ظن في ابني وبدون أسئلة تحقيقية. بالتالي ابني بيصير عنده هز في ثقته، يمشي المسكين وهو شاك في عمره إنه فعلاً أمه تشك فيه. فإحنا ما ودنا ندخل في هذه الأمور السيئة، بقدر ما إنه نبني علاقة ودية قائمة على الاحترام وعلى الفهم المتبادل، والنزول أيضا إلى اهتمامات هذا المراهق.
5: طيب البعض عنده درجة من الشك، بحيث أنه لو الشخص ما جاوب على بعض الأسئلة اللي تكون خصوصية، يبدأ يتهم بأنه يقول أنت لو ما عندك بلا ما كان صرفتني ولا ما كان.
6: هذا التفسير الشخصي، هذا سبحان الله يرى من منظوره. فدائما الناس اللي عندهم إشكاليات دائما يسقطون بما فيهم، أو يعلقون أخطائهم شماعة على الآخرين. فدائما أنا يهمني أنا إيش عندي، يهمني علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، فهمك وسوء ظنك بينك وبين نفسك، ولكن ما يأثر علي أنا. هذا دائما بعض الناس لما يصير في مداخلات وكذا ويحاول يسقط علي، وهذا متحفظ فيبدأ أنه يشكك ويضرب ذاته، لا أنت أكيد عامل شيء خطأ، لا أنت عامل جرم وعشان كذا ما راح تقول لنا. فهو على أساس ينجو من هذا الشخص، خصوصا لما يكون قريب، يبدأ أنه يروح يدافع عن نفسه ويروح ويحلف ويروح، فشك في عمره وشك في حتى المسكين في أخلاقياته. فإحنا دائما نقول أنت واثق في نفسك، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى طيبة، أمورك تمام ماشي سيدة، أهدافك واضحة لديك، حاول تحافظ على خصوصيتك، من يشكك فيك أو من يضع أفكار مغلوطة عنك حتى لو أمامك، حاول أنه فعلا تتجاهل هؤلاء الأشخاص ولا تنزل حتى إلى يعني إلى حتى مستوى تفكيرهم، لأنه تفكير دائما مربوط بالأشياء السلبية السيئة للأسف.
5: اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي أصبح في نوع من التدخل في الخصوصية بصراحة مزعج، لما شخص يقول والله أنا شايفك أونلاين في الواتساب بلين الساعة 12 ورسلت لك كذا رسالة ما رديت، أنا والله شفت الحالة حقتك واضح أنك كنت في مطعم ولا في كافي، وين كنت أنت موجود ولا أنت أي، وش الرسالة اللي حذفتها؟
6: أيوة هذه مزعج. من مساوئ التكنس، صحيح التكنس سبحان العظيم على جانبها الإيجابي، صح قربتنا وما يحتاج الآن يعني مجرد أني أطمن على أخوتي في جروب واحد وصلى الله وبارك، في نفس الوقت سبحان العظيم بتقريب هذا المسافات يعني كجهة إيجابية أتتنا بجهة سلبية. الآن يلاحظون حتى حالة الواتساب، يشوفونك أنت الآن أونلاين أو لا، ليش ما رديت، أنا قاعد أرسل لك، أنت طالع في السناب مين معك، ليش طالع، طيب ليش في المطعم هذا تحديدا، فقاعدين يدخلون في خصوصيات كثيرة جدا. طيب أي نعم أنا فتحت الرسالة بس ما كان عندي الوقت أو المزاج أني برد عليك، نعم قرأتها ووصلني إشعار لها بس الوقت اللي أنا برد فيه ما أشوفه مناسب، ممكن أنا عندي تخطيط معين، أفكار معينة، مواعيد نسيت، طيب أنت اعذرني، بعد الواحد ينسى في هذه الأيام مع الضغوطات. فالآن صارت سبحان الله تضييق هناك، صارت الآن يعني للأسف يعني تدخلات كبيرة جدا، لكن إحنا دائما يعني قد ما نقدر نوضح هذه الحدود، يعني أوكي أنا أونلاين بس مو معناته أني أنا متفرغ هاللحظة أني أرد، لكن في أكثر من دردشة ضرورية مهمة أني أرد عليها في هذه اللحظة. الجانب الآخر حاول أنك ما تشرك هذا الخصوصية، خصوصا في السناب، الطلعات الخاصة مع أهلك، عبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه حتى يدققون في طبيعة المطعم. يعني أنا أذكر في أحد الاستشارات دخلين على اللوكيشن وشايفين المطعم إيش فيه وإيش طبيعته، وكان في سهرة ما أدري ميوزيكا أو كذا، يعني دخلت قضية شك بين زوج وزوجة، هي الزوجة هي اللي طالعة، فدخلنا في أشياء وسوسة. فإحنا دائما نقول مو لازم تشرك هذه التفاصيل، خصوصا إنك تطلع مثلا مع أهلك أو مؤسرتك أو مع أخواتك، الفكرة إنه إذا يعني نشرتها فأنت أشركتها، فبالتالي تدخل في تفاصيل تبرر فيها عن نفسك، وتدخل يعني تضع نفسك في موطن شكوك، خصوصا لما يكون الدائرة قريبة بهذا النمط. فالواحد قد ما يقدر يتحفظ على خصوصيته، وفي حالة مثلا ردود على الواتساب كذا أنت بعد أشعرهم إنه فعلا أنا أونلاين بس ما عندي الوقت إنه أرد عليك في هذا الوقت. يعني كمزاج أنا فعليا ماني متهيئ إني أرد عليك.
5: وهذا اللي قلناه في البداية، إنه أحيانا الشخص نفسه هو اللي يفتح الباب. يعني أنت طالع مثلا مع عائلتك أو حتى مع أصدقائك، استمتع باللحظة. يعني أنا أتفهم إنه مثلا يشرك المقربين منه ببعض اللحظات الجميلة، لكن أنت أحيانا نحطها على العموم للعامة، وبعد كده يشتكي من إنه والله يدققون على مكان وجودي، يدققون على إنه والله أنا قلت لهم أنا في الدوام وبعدين طلعت في إجازة، فيطلع شكلك كده غير جيد وأنت اللي فتحت الباب.
6: ذاك الخصوصية دائما الواحد قد ما يقدر يحافظ عليها، خصوصا ما يخص الطلعات الخاصة، السفريات، الأشياء الخاصة بك وبأسرتك تحافظ بها، لأنك يعني تفتح نفسك بوابة انتقادات من مختلف الأطياف. يعني ما تتكلم مثلا أنتم عندكم على جدة، لا أحنا نتكلم مثلا على الرياض، على الجنوب والشمال، العالم بأجمع، شوفون تصرفك أنت في المطعم هذا، وأنت ما شاء الله موظف، ليش جاي في المطعم هذا أبو نجمة، ليش ما جيت أبو خمس نجوم، مو أنت ما شاء الله تعمل فيك، فهم عارفين تفاصيلك، فبتستقبل يعني على قولهم سيل كبير جدا من الانتقادات السلبية، سواء حتى أنت لو أنك راضي بحياتك، لا يجيك سبحان العظيم شكوك أنه فعلا أنا صدق ليش حياتي كذا، فتبدأ تنفر من نفسك ونفسك، تنفر من وظيفتك ثم من زوجتك وأبنائك، بسبب هذه الانتقادات بدأت تتكرر وبالتالي بدأت تؤثر عليك نفسيا.
5: طيب استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
4: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
7: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
8: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
7: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
9: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.
4: نقاش على جدة أف أم.
5: ما بين الاهتمام والتعدي على الخصوصية أسئلة تصنع التوتر أحيانا في العلاقات، هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، فيما يتعلق بالمحادثات الخاصة، البعض يعتقد أنه هذه المحادثات محمية ويبدأ يفضفض بأمور خاصة جدا، لكن بعد فترة يكتشف أنه تم تسريب هذه المحادثات إما من الطرف الآخر أو حتى التقنية لا نأمنها، سواء في خوارزمياتها أو في يكون في اختراق أو في غيرها. كيف الواحد تكون محادثاته الخاصة على درجة من الاحترام للطرف الآخر، لكن دون أن أفرط بخصوصيتي ومعلومات الحساسة، خصوصا موضوع المعلومات البنكية، المعلومات الأسرية، المعلومات الصحية، لأنه في البعض اليوم البعض يستغل حتى المعلومات الصحية للشخص.
6: تتكلم على مثلا برنامج الواتساب مثلا كمحادثات بين زملاء، ولا تتكلم على الأسرة؟
5: لا نتكلم عن اللي يكون مثلا أصدقاء تعرفوا على بعض مثلا في تيك توك، في أي منصة أخرى، مو الأقارب.
6: صحيح، عادة الأشخاص يتعرف عليهم من أنا ما أدري فعلا هم فعليين حقيقيين ولا وهميين، أنت ما تشاركهم بياناتك الخاصة نهائيا ولا طبيعة حياتك ولا إلى آخره. هي الفكرة أنه مثلا التقيته في جانب فكري معين تناقشه، مع أنه حاول تبتعد بعد عن أنه فعلا ما تتواصل مع الأشخاص الغرباء أو الوهميين، لأنه فعليا أنا ما أدري هو فعلا صاحب الحساب ولا أحد يديره، فهذا بعد يصير فيه شوية مشاكل فيما يخص الجرائم المعلوماتية. فيما يخص اللي إحنا نعاني منه إحنا كمستشارين تربويين في هذا الجانب، أنه لما يكون خصام بين الزوج والزوجة، يعني واحد منهم يدخل واتساب فيقعد يفرغ فكل شيء يكتبه، فهذا مصيبة. فهي الآن تحت لائحة الجرائم المعلوماتية، أنت قاعد تسب وتكذب وكل شيء مشحد عليك، فهذه ممكن تدخل في القضاء وتدخل في إشكاليات وتعويضات إلى آخره. فإحنا دائما نقول انتبهوا للكتابية، الرسائل خليها قد ما تقدر أن ما تحمل أكثر من فهم أو من أكثر من فكرة. يعني وانت تكتب هالرسالة في الواتساب خليك حريص كل الحرص أنه ما فيها معلومات خاصة بك، أو مثلا يعني بيانات مثلا سرية، أو مثلا حياتك الخاصة، وانك بعد في اسلوب الكتابه ان يكون شويه يعني عام، بمعنى انه ما يحمل اي فكره ممكن هو في مزاج معين يفهم انك مثلا تقلل من شانه، او انك انتقصت الدوله الفلانيه او المكان الفلاني والى اخره. احنا دائما نقول ننتبه الى الدردشات خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، اهمها واعلاها هي منصه الواتساب، لان احنا فعلا نستخدمها بشكل يومي. المنصات التواصل الاجتماعي أعتقد أنه أصبحنا الآن متحفظين، أنه ما نعرف أنه ها هو الشخص نفسه هوية الحقيقية أم أنه فعلا مزيف.
5: البعض يا دكتورة، وهذا يمكن في المجتمع النسائي أكثر، يرفعون الميانة بين بعض لدرجة تقول أنا صديقتي ما أخفي عنها شيء، حتى الملابس نتبادلها بين بعض فما أخفي عنها شيء، وبعد فترة تكتشف أنه إذا صار أي أدنى خلاف بينهم بدأ يعني كشف بعض الأمور اللي تندم على أنه أباحت بها لهذه الصديقة.
6: تماما، تبدأ مرحلة لوي الذراع والابتزاز، وهذه المشكلة دائما. حتى إحنا الآن على فكرة أستاذ عزام، إحنا الآن في الدورات التدريبية اللي قاعدة أطبقها على أبنائي وكافة الأطفال ومراهقين في كافة المدارس من خلال دورات الثقة بالنفس، إن نقول لهم لا تعطون أحد شاركونا أسراره، وهذا هو طفل وهذا هو مراهق، في شيء حاب تقول، في أسرار معينة شارك بها أمك هي الأقرب، ثم أبوك إذا كان بدرجة من القرب، لكن إنك مع الزملاء والصحبة فعليا لا تشارك أي أسرار أو أي أخطاء أو أي ماضي لديك. ليه؟ لأنه في يوم من الأيام فعلا نصير هذه الممارسات، إنه يختلف معك ثم يلوي ذراعك ثم يبتزك ثم يفرض عليك قيود معينة أو ممارسات أنت فعليا رفضها، ولكن بس خوفا من أن ينشر هذه الأفكار أو الأسرار، بناء عليها أنت تنطاع يعني تنطاع إلى أمور جدا سيئة. فهذا جانب ما يخص الأسرار، قد ما نقدر نحاول نحافظ على خصوصيتنا، ممكن شيء نتحدث به حتى لو كانت هي صاحبة أو صديقة إلى آخره، فالواحد قد ما يقدر يتحفظ على هذه الأسرار، يشركها مثلا في حال أني احتجت أحد بالاستشارة إلى أمي إذا كانت هي فعلا درجة يعني درجة الود والعلاقة قوية، حتى أستشيرها في هذه الأمور، أو أختي إذا كان بيننا درجة الود بعد أيضا وأنا استشرت في هذا الجانب، فهي ما عندي ولا أحد أعرف من أخواني كلهم بعيدين، أضطر إلى مستشار يعني أتفاهم معه في هذه النقطة، بناء عليها أخذ هذه الأساليب العلاجية في هذه المشكلة.
5: طيب يا دكتورة، البعض هو يتبرع من عنده أنه يذكر لك بعض أموره الخاصة ويطالبك في المقابل أنه أنت تكون، وإذا تحفظت قال لك يعني أنت إنسان غامض، أنت إنسان ما تبغى، شفنا أنا علمتك مثلا كم راتبي، علمتك وين أسكن مثلا، بالذات الناس الغرباء.
6: فهذا احنا دائما نقول انه ما في احد فعليا اجبره في هذه النقطه، هو من باب الفضفضه، حاب يسولف حاب يتكلم يفرغ ما في، بس في النهايه انا مستمع، انا مو مضطر بعد اني اشاركك واتبادل معك الادوار على اساس انك ترتضي، انا في النهايه هذه حدودي. فينتبه انه فعلا في مشكله وانه ذا، فيبدا يبتزك او يبدا انه يقلل من قيمتك. فدائما احنا ننتبه من الأشخاص اللي يفضفضون بزياده، لانه فعليا اولا يسبب لك ازمه انه استماع عالي جدا، زيادة الكلام عنده عالية جدا، وبالتالي يطالبك أنه فعلا تبادل هذه الأسرار الخاصة بك، فأنت غير مطالب، ما في أي أحد يجبرك أنه فعلا تتحدث بهذا الجانب.
5: يعني بالذات في مرحلة المراهق اللي يبحث فيها المراهق والمراهقة عن القبول وعن علاقات الصداقة وغيرها، يمكن يعتقد في لحظة من اللحظات أنه من باب الصداقة القوية أنه ما يكون في أسرار بينه وبين صديقه أو بين صديقة وصديقتها. كيف الأب والأم يتصرفون مع هذه النظرة وهذا الاعتقاد لدى المراهق والمراهقة؟
6: وهذا لازم أسس فيها، لأن المراهقين الآن ما مو عارفين فعلا في آليات الصحبة أو الصداقة وإلى أي مدى، فلا بد أن يعني قد ما نقدر نوصل لهم هذه الفكرة.
5: هم عندهم اعتقاد كل ما كانت العلاقة مكشوفة وما فيها حدود كل ما كانت قوية.
6: لا، في هذا معتقد خاطئ، لأنه فعلا أنا ما أعرف، الناس سبحان الله متقلبين مزاج، لهم يعني طبائع مختلفة، الأيام تغيرهم، ينتقل إلى مدارس أخرى وأماكن أخرى مختلفة، يتغير الفكر، يعني قبل 10 سنين مختلف فكري عن ما أنا عليه الآن، فطبيعة البشرة تتغير الأفكار، ممكن هذه الأسرار اللي أنا الآن سمعتها في يوم من الأيام ممكن أني أبتز هذا الشخص حتى أنا الآن أخذ منه مصالح يعني مثلا شخصية. هذه مشكلة الآن لابد ننبه أبنائنا خصوصا المراهقين إنه الأسرار تحفظوا عليه، خصوصا ما يخص المشاكل الأسرية، عيشتك، طبيعة نمط الحياة اللي أنت ساكن فيها وإلى آخره، لا تشرك بها الصحبة، بل بالعكس إنه إذا في فعلا هناك يعني أشياء تشركها، مستواك التعليمي، إيش تفضل مثلا من المقررات، أفضل معلم مثلا لديك، إيش يعني توجهاتك فيما يخص الاهتمامات، إلى العاب إلى آخر، لكن الأشياء الخاصة هي اللي فعلا لابد ننبه عليها بها. احنا بالمناسبة أستاذ عزام، لما فتحت هذا الباب في أيضا عندنا لدينا إشكالية في جانب الآن إشراك مستشارين الوهميين الموجودين في اللايفات على مدى 24 ساعة، فلما يظهر أو تظهر وحدة مثلا تشكي الساعة 2 أو 3 في الليل لواحد وهمي أيضا سهران بعد نفس الفكرة، ف قاعدة تشكي من زوجها بخيانات بصوتها الرسمي الواضح لدى وتسجل هذه الشكوى وتنشر برياكشنات وشورت فيديو أكبر وأكبر، فنسأل الله السلام، هذا اللي فعلا إحنا لابد أن يعني يكون فيه يعني يعني جهة توقف هذا العبثية اللي صاير الآن فيما يخص هذه الاستشارات الوهمية من أشخاص فعلا انتحلوا هذه الصفة وبدأوا ينتشرون بتزايد لينشرون حتى هذه المشاكل الأسرية. أنا دائما عتبي على الشخص المتصل أو المتصل اللي نشر الأسرار واشتكى وهو عارف أن هذا الشخص وهمي، فهذا هو العتب يتحمل 100%. هي الآن اتصلت في جانب واحد، خيانة واحدة، مشكلة واحدة تسببت في تشويه سمعة العائلة. ماذا لو سمع هذا الزوج هذه المحادثة؟ ماذا لو سمع أهل الزوج؟ ماذا لو سمع الأبناء؟ هي كيف قاعدة تقول عن أبوهم كده؟ أي نعم صحيح وواقع، بس مستحيل أن الابن يرضى أن أبوه على خيانة. فوين وين وين حفظ الخصوصية في هذا الجانب؟ يعني مع علمها السابق أو المسبق أن هذا الشخص وهمي، فهذا مصيبة. هذا اللي إحنا الآن نتكلم بخصوصية دردشات وخصوصية أسرار، إحنا نتكلم الآن أمام العالم الإلكتروني المفتوح، الشبكة المعلوماتية هذه اللي فعلا الآن تظهر على السطح المجتمعي وتشوه أن هذا هو المجتمع بأكمله كله خيانة، فهذا بعد مصيبة خارجية.
5: بس أحيانا يرد عليك البعض يقول أنه تحت ضغط نفسي وشخص يبغى يفضفض ويبغى شخص يسمعه فما لقى غير هذه الطريقة.
6: هناك أرقام خاصة، وزارة الموارد البشرية ما قصرت، عملت أيضا استشارات مجانية، برامج الحماية الأسرية عمل برامج مجانية، خط ساخن للمشاكل الأسرية على مدى 24 ساعة. بس أحيانا بعض الناس سبحان الله عندهم، أتوقع لا زال عندهم جهل في هذا الجانب، وأتوقع أيضا بعد أنه طريقة هؤلاء المستغلين والوهميين في جذب هؤلاء الأشخاص لكسب التفاعلات والتريندات، أتوقع أن هذه وسيلتهم في استقطاب هذه المشاكل، نسأل الله السلامة. فالعتب على المتصل المشتكية والتحميل المسؤولية، نرجو أنه فعلا هيئة الإعلام مريم مسموع من هذا المنبر فعلا تنتبه لهذا الجانب، لأنه فعلا بدأوا عبثية كبيرة جدا، ما يعني صار المجتمع يعرف الوهمي من الحقيقي بسبب كثرته.
5: طيب باقي معي تقريبا دقيقتين يا دكتورة، كيف نقدر نتصدى لهذه الأسئلة اللي تتعدى على الخصوصية ونرد عليها بأدب دون أن نكشف أنفسنا ودون أن نخسر هذه العلاقات؟
6: صحيح، طبعا احنا دائما نقول الحدود قد ما نقدر نوضحها، يعني مو لازم أحيانا تضطر إلى مواجهات حادة، أحيانا جملة بسيطة محترمة أقدر أني أقفل هذه الأسئلة. مثلا تقول معليش أفضل أنه هذا الموضوع شوي خاص، أفضل أنه فعلا ما نناقش مثلا
5: كذا بشكل مثلاً. مباشر
6: بس أنها تكون ألطف عليه، يعني مثلا ما تقول ما بدل ما ترد تقول مالك دخل، لا معليش أتدخل، فقاعد أنا وياه مواجهة عنيفة، لأن تكون بطريقة لبقة أنه معليش أنا أفضل أن هذا الموضوع شوي خاص، يعني ما أفضل أن أحد يتعش، يعني بطريقة ألطف وأكثر احترام. إذا لاحظت أن الشخص أصلا فضولي وما فهم صمتك ولا فهم تجاهلك، فأنت قد ما تقدر تواجه بس بشكل ألطف. خلينا نغير الموضوع، مثلا كلمات أنه والله أنا أقدر اهتمامك وسؤالك، لكن أنا أفضل أنه ما نتكلم في هذا الجانب. فيعني قد ما تقدر أنه توضح له من هذه الحدود، وإذا فعلا يا فلان إذا كان هو قريب عندي مشكلة تأكد أن أنا أول من يعني يتوجه لك، المهم أنك وضحت هذه الحدود بطريقة لبقة وبطريقة يعني ودية أو أكثر احتراما.
5: نعم، ودائما لما تكون الحدود واضحة هذه تبني علاقة فيها ثقة، حتى الشخص الآخر يحترمك أنه أنت حطيت حدود من البداية ويحترم هذه الحدود.
6: ولا تشرح بعد، دائما ترى بعض الناس وانا اوضح لهم هذه حدود، مجرد انك تشرح كثير وكذا وكذا وتحاول تبرر ترى تعطي فكره للطرف الاخر انك قاعده تخبي. فدائما هي اختصارات، جمله بسيطه لبقه وصلابات، هو يستوعب خلاص عرف الحدود.
5: نعم، انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتوره نجوى مطيري المستشاره الاجتماعيه والتربويه، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتوره.
6: شكرا لله، شكرا لكم.
5: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نقاش للحديث بقية في أمان الله.
4: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في 60 ثانية.
1: عباب البحر الأحمر يتألق وطناً، أرويا كروز تطلق رحلة استثنائية من جدة نحو شرم الشيخ والعقبة

0: احتفاء باليوم الوطني. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح أبواب الإبداع عبر 8 دورات رقمية تحيي نقوش الجص وتطريز البشت وفنون المجوهرات. السينما السعودية تحط الرحال في فرنسا. مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تتألق حضوراً في قمة لومير الدولية وسط نخبة صناع القرار العالمي. ريادة بيئية متجددة. محمية الملك سلمان الملكية توثق نجاحاً علمياً عالمياً في تكاثر وحماية النسر الأسمر. وختاماً، دراسة دولية تحذر من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في المهام المدرسية وتأثيره المباشر على التحصيل الدراسي.
1: في 60 ثانية.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
5: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، أهلا ومرحبا فيكم بحلقة ومشوار جديد من برنامجكم اليومي، برنامج في الزحمة. معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم وسونا وعلى جدة أف أم لاقونا. الربوع اللي بتزين فيها الطبوع اليوم أصدقائي، هذا اليوم الذهبي، دائما أنا بطلق عليه اليوم الذهبي، ما بطلق على الخميس الونيس. الخميس الونيس هو اليوم الألماسي، يستحق اللقب هذا. فاليوم ما أعتقد الأسبوع هذا كان سريع، حيل سريع، أنا حسيته كذا مر حيل سريع وخفيف بالرغم من الأجواء حارة، ولكن مر حيل سريع. عموما أصدقائي خليكم معاي، تابعوني على مدى الساعتين الجاية إن شاء الله من 4 إلى 6 مع مواضيعنا المتفرقة والمختلفة والجميلة اللي إن شاء الله رح تنال على إحساسكم وتنال على استحسانكم وعلى أيضا رضاكم. تسمعوني واستمتعوا معاي ثروة ترددات وتطبيقات والبث المباشر على منصة إكس على @جدة_راديو وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون أيضا عندنا بث على سعودي راديو بلس.

طبعا اليوم عندنا ملكة النميمة، ملكة النميمة أصدقائي، ملكة النميمة. من هي ملكة النميمة تتوقعون؟ والله العظيم سالفة عجيبة غريبة. ملكة النميمة راح نتعرف عليها في سناكة اليوم، سناكة مقرمشة، وراح نشوف شنو سالفة ملكة النميمة. لكن كل اللي عليكم فقط أنكم تشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM.

طبعا ملكة النميمة راح نسولف حولها على واتساب إذاعة جدة فم على 6477154، أيضا على 6478544. الناس كيف اللي يستغلون مواهبهم؟ في ناس تستغل مواهبها، راح نتعرف شلون استغلت ملكة النميمة موهبتها. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم شوف المقولة اليوم هي البروفيسورة اسمها إيميلي، هي السيدة كتبت مقولة كان حولها حوار جدا كبير ما بين عن الابن والابنة، بنشوف مين أقرب في العائلة، الابن ولا الابنة، من اللي بيستمر؟ تبغون تعرفون؟ خليكم معاي أصدقائي على أبوي أنا واتساب الإذاعة، رحت قلت الأرقام هذه اللي قلتها خلوها حق الساعة الثانية، الساعة الأولى واتساب الإذاعة على 800-24-24-22-8. عد شقلبتكم، فأنتوا شقلبوا الأرقام. واتساب الإذاعة الساعة الجاية. طيب يلا أصدقائي، أحلى ساعتين راح تقضونها وراح تستمتعون فيها الساعة هذه. أوكي معتز، شكرا لك، يعني كنترول معتز، كثير كنترول، معنا اليوم ما عندي والله أي تشتت، جاية رايقة. شفت لما تصحون من النوم وتلاقون اتصالات، اتصال حلو، اتصالين بمعنى أصح، وتلاقون تدشون على سنابكم، تلاقون تعليقات حلوة، تلاقون ما شاء الله صديقاتكم، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أدري إيش عندهم، الكل قاعد طالع سنابك عشان حطيت ترند الثمانينات، تلاقيهم كلهم فجأة تعرف، حتى تعرف كم الرقم اللي عندك في السناب. يعني أنا صراحة اليوم اكتشفت كم الرقم اللي عندي، أنا عملت لهم فولو بالسناب. عموما أحلى وأجمل المنوعات، الـ24 ساعة، شفتوا الـ24 ساعة، عقارب الساعة الـ24، أحلى ساعتين فقط رح تكون هذه الساعتين من 4 إلى 6، الفرد طوفون عليكم في درب التبانة على الكرة الأرضية، في هذا الجزء الكبير من درب التبانة. استمتعوا معي أصدقائي ومع أيضا مخرجنا معتز سمير بخش. عاد باي ذا واي، سويتوا الترند الثمانينات التسعينات ولا لسه ما سويتوا؟ اللي سووه دزل الصور، يلا دزوا لي الصور اشوف، ما راح اكبشرها، بس دزوها. معتز لين الان سامل ما يبي يسويها، والله طافك ساعة السيكو، طافك عيني. عرفت تذكر الاغنية هذه اللي كانت زمان واللبس الالوان؟ يلا اصدقائي

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: نتشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: زحمة على جدة FM.

Welcome guys, حياكم الله أصدقائي, أهلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم. لكن قبل نروح للسناكة خلينا نروح حق طيراننا, نروح حق الأحلى تحية لأحلى مستمعين, لأروع مستمعين يعني معنا أصح صراحة. أبو يلا متحمس انظر. طيب خلينا أقرأ الواتساب. عموما اللي يبي هذه التحية اللي أنتوا تسمعونها يلا أبدو دزوا هاتوا السناكة على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-242-8-8. هذا صراحة مهيب, محمد يستحق أحلى طيران في الكرة الأرضية. اللي يبيه بصراحة مساء السعادة لأسطورة درب التبانة أمونة. سمعت لأسطورة أمونة ونجم, شوف ونجم, منو النجم هذا؟ نجم درب التبانة منو هذا تتوقع؟ إيه أنت بكو غيرك. يقول أنا ونجم درب التبانة المضيء معتز. ونقول هات السناك, هذا نعطيه ولا ما نعطيه؟ عاش عاش مهيب, عاش عاش عاش الأسطوري, أسطوري وهم بعد نجم مضيء. يلا هلا هلا هلا. طيب أيضا عندنا منو اللي قال هاتوا السناكة, لو أي ما قال هاتوا السناكة ما نعطي طيران, بس قال مساء الورد أمينة. بس شكرا لك عموما يا لو أي. أيضا عندنا منو شكل السناكة اليوم مقرمشة وسبايسي. وين مقرمشة وسبايسي؟ مهندس بندر, مهندس بندر مو بس سبايسي, كثر شطة, كثر شط عليها اليوم, جدا جدا لاذعة اليوم السناكة. أوف من الأخير راح التعليقات ألف أنا متأكدة. اليوم ملكة النميمة, ملكة النميمة معانا يا باش مهندس. طيب أيضا معانا مساء السعادة والروقان, وسمعونا طيران من وحش, خلوك وحش مو بس النجم المضيء, هم بعد وحش معتز, من الوحش المايسترو معتز بخش. وهاتوا السناكة, هاتوها هاتوها. وين أمينة أنا؟ وين أمون أنا يا حسن الهلالي؟ وين معتز ترى اتحادي؟ وين ما قلت النجمة الساطعة ولا قلت يلا عطا معليش. مستانس مستانس معتز. طيب شفتوا قفل المايك علي عشان كل هذا عشان قال الوحش. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السرور والورد المنثور من أبو إلاف. ماكو طيران يا أبو إلاف لأن ماكو هات السناكة. الروح صراحة لصديقنا الوفي مازن الغانمي, حياك الله يا مازن, هاتوا السناكة وحوش

0: هذا قال وحوش، ركزي، قال وحوش تحية للجميل دائما معتز بخش. ترى ها وين أنا قاعدة أشوف أنا سكيب، إيش دعوا عليكم؟ أبي أسمع أقوى وأحلى طيران لأم نورة. ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي يا أمون، مساء الخير عليك وعلى الجميع. وعلى بنتي نورة، نورة الوالدة تسلم عليك يا نورة، بتقول لك بشويش انتبهي وانت راد من الدمام، جيبيها سرعة لست. تقول صنعة الاسناك، والله العظيم انا بتضحك اليوم يا ام نورة، راح تسمعين واحدة في تيني. يعني هي لما قالوا ملكة النميمة، فعلا ملكة النميمة في الكرة الارضية. طيب عندنا منه بعد هنا، هاتوا الاسناك، الحين جايبينها لك. طيب وتحية للمميزة امينة، شكرا. بعد وشو يا مازن، بعد وشو قاعدين تكتبون اسمي؟ خلاص عطني هات الاسناكة
1: سناك.
0: الروح الملكة النميمة، تبون تعرفون شنو سالفتها؟ تبون تعرفون ليش أطلقوا عليها ملكة النميمة؟ صراحة هذه ولا وكالة أخبار، يعني وكالات الأخبار أتوقع أكبر وكالات الأخبار العالمية. I think إنهم كلهم رح يتعاقدون معاها، 100% رح يتعاقدوا معاها. لا تنسون أول شيء الفويسات يا جماعة، أبي الفويسات، الفويس نوت، ابدوا سجلوا تعليقاتكم على سناكة اليوم، وأيضا شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة. طيب شنو تتوقعون بما ان اسمها ملكة النميمة؟ ابدوا شاركوني الحين، شنو تتوقعون وظيفتها؟ شنو وظيفة ملكة النميمة؟

ملكة النميمة سبعينية تبيع أسرار الحي وسعر المعلومة. تخيلوا تبيع أسرار الحي وسعر المعلومة عندها تبدأ من $1.60، يعني المعلومة بدولار، يعني دولار ونص، خليها يا معودة دولارين. تخيلوا سعر المعلومة اللي تبي تعرف أي معلومة، هي هذه السيدة أو ملكة النميمة بتبيعها $1.60. يعني اللي ما عنده وظيفة يخترع له وظيفة من الآخر. أسناك بتقول لكم أصدقائي إن في قصة اجتماعية لافتة أثارت اهتمام وسائل الإعلام. حولت سيدة كولومبية بتبلغ من العمر 76 سنة ما تعتبره مهارة في متابعة أخبار الحي إلى مصدر دخل غير تقليدي. شوفوا متابعة أخبار الحي وخلت مصدر دخل غير تقليدي، ولكن كيف صار السؤال؟ شلون صار مصدر دخل عندها غير تقليدي؟ تقول لكم بعدما أدعت إن نشاطها في بيع المعلومات والأسرار مكنها من شراء منزلين. قاعدين حاطين ريولكم رايحين الدوام من 7 أو من 6 وتردون 4 أو 5 وبنحاول نشتري بيت، هذه وهي قاعدة عند باب بيتها اشترت منزلين من وشو؟ من النميمة. السناكة بتقول لكم السيدة المعروفة باسم مريم اكتسبت لقب ملكة النميمة، لقبوها ملكة النميمة مريم بين سكان منطقتها بعدما بدأت بجمع ما يدور من أحاديث ومواقف مقابل مبالغ مادية بتختلف بحسب قيمة المعلومة. يعني سبحان الله، شوفوا ديننا الإسلامي كيف منع النميمة والنقل والكلام، ويعني كره هذه الشخصية في ديننا الإسلامي. حتى إحنا أصلا بطبعنا بنكره الشخص، ودائما بنتكلم عن الشخص اللي بيجي يتكلم عندك، معناته يتكلم على غيرك، عند غيرك. السيدة هذه تخيلوا أنها أخذت الأحاديث والمواقف اللي بتصير بالحي بتبيعها بمبالغ مادية بحسب قيمة المعلومة. يعني المعلومة تبدأ عندها من $1.16 إلى وما، وتشوف أنتوا عاد شوفوا أنتوا قيمة المعلومة وأهميتها. هذا يعني بصريح العبارة أنا بعتبره استغلال. يعني وهي بكيفها، ترى هي بكيفها، يعني تجي مثلا السيدة أو يجي الرجل عندها تكفين، أو يجون عندها مجموعة من النساء الحي تكفين، فلانة أسار لها، فلانة سمعناها تهاوشت مع ريلها، فلانة عاد هي تقعد تشرب القهوة ولا تفصفص تاكل الحب مالها وتقول كم تدفعوا لي، يلا لا ارفعوا يلا، وهم عاد بيقطون السيدة تبون يعرفون شو السالفة، يقومون يقطولها علشان يعرفون المعلومات. طيب يقولوا في مقابلة مع صانعة المحتوى، اطلقوا عليها بعض صانعة المحتوى او مو بها، عفوا واحدة ثانية اسمها صانعة المحتوى الليدي، بتقول ان مريم بتمضي وقتها امام منزلها. شوفوا بتقعد قدام بيتها بتمضي وقتها امام منزلها بتراقب ما يجري وتستمع الى الاحاديث المتداوله. انا هذه لفتت نظري، شلون يعني قاعده قدام بيتها بس شلون تسمع الاحاديث؟ شو الاذون هذه؟ شنو الاذون هذه؟ الاذون فيها مكبر، شلون تقدر تلقط السالفة؟ شلون يعني مستحيل إن جوة البيت بتعرف شو اللي يدور أو شو اللي بيحصل. هذه أكيد بتعرف لما يكون خرج عن الباب، عن باب البيت. هنا أنا يعني 100%. طبعا يقول لكم وشوفوا مو بس تستمع، وبتدون ما يصل إلى ما سامحها في دفتر خاص، جايبة دفتر خاص وبتدون فيه. ليه يا معودة؟ ليش يا مريم؟ ليش يا ملكة النميمة؟ جيبي لك لابتوب وقعدي، خلاص البيت الفلاني مين سكانه، وحطي له رقم بعد رقم البيت، ويبدي يدوني بدون بدفتر. أيضا يقول لكم أن أسعار المعلومات زي ما قلت لكم تبدأ من $1.50 للأخبار البسيطة، هذه الأخبار البسيطة عندها هذا سعرها، بينما ترتفع المبالغ للأسرار الحساسة. مستشهدة بقصة أحد الرجال اللي كان له يعني مشكلة جدا كبيرة مع زوجته وأثناء سفرها، فكان هذا أخذت فيه مبلغ جدا مرة كبير. مؤكدة أنها حصلت على نحو، شوفوا حصلت على نحو في هذه السالفة، سالفة هذا الرجل $224 مقابل عدم كشف الأمر. استغلال ولا مو استغلال؟
يعني مرته جات تسألها عن سؤال وصل لها قالت ادفعي لي 224 دولار وأنا أقول لك السالفة من طقطة لسلام عليكم. بس شوفوا المرة دفعت هذا المبلغ، بس أنا أتوقع أن رجلها دفع، ولا لو كان يعرف كان دفع يمكن كان وصلت الموضوع، وصلت السر هذا لألف دولار. أتوقع لو زوجها وصل الموضوع كان هي لعبت على طرف واحد ما لعبت على الطرفين، لو لعبت على الطرفين بالراحة وصلت الألف دولار. طبعا هذه السيدة بتقول إن بعض السكان بيدفعون لها أيضا للحفاظ على أسرارهم بعيد عن شركائهم أو أفراد عائلاتهم. يعني مو بس إفشاء الأسرار، لا حتى بيدفعون لما تعرف شيء تقولها تقايض، هذه مقايضة، هذه مقايضة. تقولي ولا بعلم، تقول ولا بعلم، تقولين ولا بعلم، بتدفعين ولا بعلم. هذا استفزاز يعني حقيقي، مشيرة إلى أنها بتحفظ ما بما تعتبره أدلة، بعد أدلة عندها بتدعم القصص اللي بتجمعها. وخلال المقابلة عرضت لوحة بالضم صور ومواد، قالت إنها بتوثق أيضا بعض الحالات من بينها ما تزعم إنها إثبات على يعني مشاكل ممكن تحدث مرة كبيرة. هذا المفروض صراحة يعني أخذوها الشرطة، هذه محققة ممتازة، أنا شفتها محققة ممتازة، يعني أفضل من إنها بتقعد بتهد وبتستنزف يعني ابتزاز للأهل الحي. المفروض بلغوا عنها، أو المفروض إن صراحة أخذوها الشرطة والله تفيدهم. دي هذه بتربط الخيوط ببعض وجابت لكم لوحة بتحط فيها المعلومات وبتحط فيها المواد وبتحط فيها صور، هذه عندها موهبة أتوقع من يوم إيه صغيرة وتقرأ القصص حق أجاثا كريستي وقصص عرفت البوليسية، فنم الموهبة هذه ما اشتغلت فيها فنمت عندها لما كبرت وصار عندها بيت وحاطة الكرسي برا وحاطة قهوتها وحاطة الفصفص وقاعدة تشوف الحي وتراقب وكل واحد حطت له الشابتر. المفروض هذه يستفيدون من موهبتها. ومو بس كذا أصدقائي، أيضا يقول لكم كشفت هذه السيدة مريم ملكة النميمة عن حصالة كبيرة بتحتوي على عملات وأوراق نقدية مؤكدة أنها بتمثل ما تجنيه عادة خلال أسبوع واحد من نشاطها. تخيل الحصالة هذه ورتهم المبالغ هم انصدموا فيها، قالت هذه حصيلة أسبوع واحد. ولا تعتمد مريم على محيط منزلها فقط، إذ تستغل تجمعاتها مع الأصدقاء في منزلها الثاني خلال جلسات ألعاب الطاولة لتبادل آخر أخبار الحي. يعني ما عندها مصدر واحد، عندها مصدرين، بما أن عندها بيتين في حيين في حيين عندها بيتين في حيين مختلفات، كل حي بتروحها بتجمع الأخبار ولا وتجيب بعض صديقاتها كل يعني كل يوم، أتوقع كل يوم عندها جلسة مع مجموعة معينة وتاخذ تقعد يا الله الفضاوة، يعني مسويت لها فروع. أتوقع هذه إذا قعدت على هذه المتمة راح تسوق فروع في الدولة كاملة. طبعا مريم بنختتم بسناكة مريم ملكة النميمة بتقول إن ما تقوم به لم يعد مجرد وسيلة شخصية لكسب المال، عندها طموحها راح أكثر من إنه وسيلة لكسب المال، بل يمكن أن يشكل فرصة للآخرين في مجتمعها ممكن يمتلكون القدرة على جمع المعلومات والتواصل مع الناس. لا بهالطريقة طريقة غير مشروعة، أنا بشوفها طريقة غير مشروعة، طريقة خاصة إحنا الحمد لله أننا مسلمين وديننا الإسلامي نهى عن مثل هذه الأمور، ولكن يعني الفاضي يعمل قاضي، قالوها الفاضي يعمل قاضي، وهي نصبت يعني نفسها زي القاضي، استغلت فراغها بعادة غير جيدة، عادة سلبية، ولكن جنت مال وقدرت إن بدل البيت بيتين في حيين فرعين، صار أنا بسميها فرعين مختلفة، وكل فرع بتروح وتقعد عند الباب وتقول ها أبدأ يلا بسم الله بدينا طيق وتبدأ السرد. يعني هذا ابتزاز. إيش رأيكم أنتم بمريم ملكة النميمة؟ إيش رأيكم بهالسيدة؟ This is our snack for today. دان دان حلو، مع أنه مو حلو اليوم، هو حلو كسالفة صراحة إنها عجيبة. قلوا لي أنتم زي مريم
بصراحة لو كان عندكم في الحي جار مثلها، في الحي عندكم جار مثلها، في العمارة الفلة اللي جنبك في شخص أو في سيدة بتنقل الكلام، بتروح من بيت البيت وتلم السوالف وتنقل، تبين تعرفين؟ طيب ويلا، غير جروبات الواتساب، غير السوشيال ميديا، غير يعني بتمر على الأسر سواء سيدة أو رجل. هذول مثل هذول الأشخاص اللي بيستغلون حقيقي، بالذات بيستغلون ضعف الناس، وإذا كشفوا سر من ستره مسلما ستره الله يوم القيامة، هذول الأشخاص شو تسوون فيهم؟ قولوا لي مريم، هذه المفروض شو تسوون فيها مريم؟ قولوا لي، يعني بتشوفون حركتها ذكية، إنها خاصة قدرت عندها حصالة، يقولون إيش كبرها في الأسبوع تمتلي، عشان كذا قاعدة تشتري بيوت. قولوا لي هذه شلون يتم التعامل معها، وأنتم شلون تتعاملون مع الشخصيات اللي زي كذا؟ ابدأ شاركوني أصدقاء من خلال الواتساب إذا جدة FM على 800-2-4-4-2-8-2-8 ويلا بينا.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
8: جدة اف ام على هواك.
9: الزحمة على جدة اف ام.

سؤال لكم استاذ اصدقائي، حياكم الله، اهلا مرحبا فيكم، ونشوف نروح نشوف اصدقائنا ردودهم على سناكة اليوم اللي بتتكلم عن ملكة النميمة، سيدة سبعينية بتبيع اسرار بتبيع اسرار الحي، وسعر المعلومة عندها بدولار ونصف، تخيلوا بدولار ونصف المعلومة العادية او المعلومة البسيطة بتبدا، هذه اسعارها بتبدا، وزي ما سمعتم في احد الاسرار يعني وصلت لدرجة النميمة عندها 226 او 24 دولار مقابل عدم كشف الامر. ايش رايكم بهذه السيدة؟ اسمها مريم، يعني لقبوها هي اسمها مريم، ولكن كسبت لقبوها بملكة النميمة بين سكان منطقتها، وبسبب نميمتها هذه قدرت انها تحصد مبالغ مالية جدا عالية ومقابل بيع المعلومات، بلس انها قدرت انها تشتري منزلين في منطقتين مختلفة، وكل منطقة بتروح تزورها عموما بتعمل نفس الشغلة، انها بتقعد واي حد يبي معلومة، اي حد بتبيع له المعلومات او بتبيع بمعنى اصح للأسف الاسرار. طبعا هي بتقعد طول اليوم بتدون بورقة وقلم في دفتر، لأنها من جيل يعني كبير، أعتقد لو كانت من الأجيال الحديثة كانت بتستخدم، أكيد بتستخدم تكنولوجيا، بتستخدم الآيباد، بتدون، بتحط كل حي حيين، كل حي أرقام، أسماء عوائل، بتحط شابترات، بتحط أرقام، بلس إنه ممكن تسوي هذه شركة صراحة، أنا بشوفها بما أنها مبالغ يقولون طائلة بتدخل عليها، هذه ممكن تسوي شركة وموظفين وتسوي لهم شفتات زام ليل وزام نهار، ويلا حطوا مبالغ، واللي يجيب لها أكبر أسرار وأهم الأسرار هذا بتعطيه سلري راتب، هذه فيها رواتب صراحة، غير جروبات الواتساب يمكن تجيب ناس شركات وأشخاص بيمسكوا لها الواتساب وما إلى آخره، وبتكون هي مديرة الشركة. ايش رايكم انتم بمريم؟ ايش رايكم بملكة النميمة؟ قولوا لي لو كان عندكم بالحي مثل هالنمونة شلون تتعاملون معاه؟ احنا بنعرف ان الدين الإسلامي نهى عن مثل هذه الشغلات، ولكن زي مريم لو عندكم، لو انتم موجودين في حي مريم، قولوا لي شلون تتعاملون مع مريم، مع ملكة النميمة، وهذه شلون التصرف معاها؟ شلون لو عندكم واحد بالحي نفس النمونة، والله أمس جاري يجي يكلمك، شلونك يا جار، شو أخبارك، والله أمس شفت فلان كذا، يقولها كسالفة، وأنت أيضا كسيدة. شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-2-4-4-2-8-2-8. طيب لا أمين، هذه مش محققة أبدا لؤي، يقول هذه بتتجسس في الأصل إنها تتعاقب، هي المفروض إنها تتعاقب يا لؤي، بس هذا شلون يعاقبونها؟ هم عندهم مسموح، ما عندهم أي إشكالية، بس شلون يعاقبونها؟ شوفوا أهل الحي شلون المفروض يعاقبونها، قولوا لي أنت، عطوني أهل الحي شلون ممكن إن يعاقبونها. أنا جبران، ويلكم يا جبران، مساء الخير أمون، حياك الله يا جبران. يقول أنا أشوف إن القصة طريفة من ناحية، لكن فيها رسالة من ناحية ثانية، هي مرة طريفة، أنا لما قرأتها قعدت أضحك، تبوي هذه نشبة، والله نشبة في الحي، هذه نشبة الحي، هذه شلون يتصرفوا معها للحي. بيقول جبران، مريم أثبتت أن الفضول إذا زاد عن حد ممكن يتحول إلى مهنة، وهذا اللي سوته فعلا جبران، حولتها إلى مهنة، يعني شغفها ولقفتها حولتها المهنة، ولا وكالات الأنباء يمكن هذه يجون والله يتعاقدوا معها وكالات الأنباء العالمية. جبران بيقول لكن النميمة مهما كانت ممتعة للبعض غالبا بتبدأ بكلام بسيط وبتنتهي بمشكلة كبيرة، بالنسبة لي أجمل معلومة هي اللي نعرفها ونقدر نحتفظ فيها لأنفسنا مو اللي نبيعها. حنا عندنا واحدة في الحي أمينة مثلها، بس اسمها مريم وأذونها طويلة. كل مريم ومريم بعد، وش هالصدفة يا جبران؟ يقول عندنا النميمة ببلاش، وهي خلتها بزنس واشترت بيت، مو بيت، بيتين، يعني حتى النميمة عندها ناس تعرف تستثمرها، شغلت مخها يا جبران. طيب يا هلا يا أمون، هذا استثمار في المعلومات، ويا وين من الذكاء الاصطناعي. أتفاعل مع الست دي، تتفاعل مع الست دي، تفاعل مع الست، هو تفاعل، تخيلي إيه لو استخدمت الذكاء الاصطناعي ملكة النميمة، لو استخدمت الذكاء الاصطناعي كان سوت؟ المفروض أجهزة الأمن تنفيها في وسط البحر والخوف على أسرار السمك، حتى السمك ما رح يسلم منها، والله حتى السمك ما رح يسلم منها.

0: وين ما يحطونها هذه بلا يعني حلجها كذا يتصرفون معاه. على فكرة ما كتبت لاسمك إلا كتبت لاسمك، وكيف نتصرف مع هذه السيدة؟ طيب عندنا مين؟ المهندس بندر. خلينا نشوف مهندس بندر عشان نعلق على موضوع ملكة النميمة. أكيد ملكة النميمة مسوي عروض وديسكاونت، تتوقع تسوي عروض وديسكاونت؟ شوف أتوقع مهندس بندر تسوي العروض والديسكاونت إذا إذا إذا إذا شافت قل، يعني قلوا ما يجونها كثير. تتوقعون زباينها أكثر منه اللي يجون يسألون، سيدات ولا رجال؟ مين تتوقعون أكثر ومين تتوقعون أكثر بيدفع؟ ومتى يدفعون أكثر؟ لما ما يبونها تقول سر ولا لما يبونها تقول سر؟ مين أكثر؟ مين أكثر تشوفون يجون يزورها وزباينها؟ مين أكثر، النساء ولا الرجال؟ ومين بيدفع أكثر، الرجال ولا النساء؟ يلا شاركونا على 800-24-4-4-2-8-2-8. طيب المهندس بندر بيقول أمينة بتسوي عروض ديسكاونت، أتوقع ممكن بس في حزات معينة. تقول يقول المهندس بندر أمينة هذه شغالة مثل المنشار، ماخذة فلوس على السكوت وعلى الكلام. أحلى شيء عندنا إن نقل السوالف مجانا لسه. والله يا خافي يا خافي يا بندر يا خافي يا بس مهندس. خلينا نروح المازن، خلينا نروح المازن نسمع مازن شنو قال، شنو يقول.
1: الله يبصيها بالخير أم عبد العزيز والجميل دائما الرائع دائما ما تصبحش. الحمد لله نحن ما عندنا العادة هذه، والله لا يحوجنا للعادة هذه إن شاء الله، إحنا ما عندنا الأمور هذه. الحمد لله، يعني احنا متعودين على الكره هذه العادة. والله لا
0: مو موجودة،
1: الله لا يرغبنا فيها يا رب
0: ان شاء الله. اللهم امين. بس مازن
1: المسلمين محبكم مازن.
0: شكرا يا مازن، شكرا صديقنا الوفي والمخلص اللي دائما معانا بالبرنامج. بس شوف مازن مو موجودة عندنا العادة هذه، لا موجودة موجودة، بتلاقيها في الأسر، في وحدة تنتين، خالة عمة، أحد من الخوات، حتى خواتها يخافون منها. موجودة عندنا حتى في الدوامات، العصفور عصفور المدير حتى في الدوامات في موجود اللي بينقل أخبار الموظفين موجودة. ولكن زي ما قال المهندس بندر عندنا بالمجان، يعني مو مش مدفوعة، هي فعلتها بطريقة مختلفة. أتوقع هي أول وحدة وجينيس، المفروض موسوعة جينيس، يعني يكتبون اسمها صراحة لأن اشترت بيتين. أنا قعدت لها على البيتين المفروض موسوعة جينيس يثبتونها، هذه يكتبون عنها موسوعة جينيس. لكن موجود عندنا النمام، موجود عندنا نقال الحكي، بخور السوق موجود، بخور السوق موجود في كل بيت، في كل بيت موجود بخور السوق. حتى ساعات لما تقول سالفة تقول سكتوا سكتوا سكتوا سكتوا، فلانة جات أو فلان جاء، ولا لا تقولون هذه قدام فلانة ولا قدام فلان. ترى بس هذول بالمجان ينشرون السوالف هذه. أتوقع السوشيال ميديا لازم هذه، لا بحتعممها السوشيال ميديا عما قريب. الدوامات قلت لكم موجود، موجود حتى في الدوامات. طيب خلينا نروح لفهد العتيبي. والكم يا فهد يقول مساء الخير، يقول أنا أشوف يسجلونها لأن هذه تخرب البيوت، هي خربت بيوت، هي خربت بيوت. ترى ما قلتوا لي لين الحين النساء ولا الرجال مين يدفع أكثر مين يزورها أكثر. فهد بيقول أنا لو عندي واحد زيها بصراحة أنقل من الحي بكبرى. أبويا فهد يقول والله مين أنقل من الحي بكبرى، ما يبي لها حكي. بس هنا أنت يمكن تبيع بيتك ترى بخس التراب، لأن اللي بيجي يشتري البيت لازم يسألون هم بالذات عندهم بالخارج أو بأمريكا بالتحديد، يسألون ليش أنت بتبيع بيتك، بيتقصون أهم شيء عندهم ليش أنت بتبيع بيتك. عاد إذا عرفوا أن مريم موجودة فيه ملكة النميمة، فما أتوقع أن صراحة البيت راح ينشرى. طيب اللي حابين يشاركوني بسالفة اليوم بسناكة اليوم راح اطلع فاصل أنا، لكن إن شاء الله راح ألتقيكم في الساعة المقبلة. بإمكانكم أنكم تدردشون أيضا أنتم من خلال واتساب إذاعة جدة FM. بالنسبة لملكة النميمة، سيدة سبعينية بتبيع أسرار الحي، وسعر المعلومة عندها بتبدأ من دولار ونصف، من دولار ونصف. تخيلوا سعر المعلومة بتبدأ وبتصعد لأكثر. أحد المعلومات بعتها ب 224 دولار لأحد السيدات. فقولوا لي أنتم شراك بملكة النميمة هذه لو كانت موجودة عندكم في الحي شلون تتعاملون معها؟ واستثمرت، هل هذا بتشوفونه ذكاء ولا خبث؟ صراحة ذكاء ولا خبث منها، فشطارة ولا صراحة يعني خباثة بتعتبر منها. النميمة موجودة، موجودة في جميع المجتمعات، موجودة على مستوى الكرة الأرضية موجودة النميمة، ولكن هي استثمرتها بطريقة مختلفة. قولوا لي لو كانت موجودة عندكم في الحي، تمنعون زوجاتكم، تمنعين في شخص، تمنعين زوجك، شلون تتعاملون معاها؟ تتوقعون تسوي بكرة شركة؟ تتوقعون أنها راح تتطور؟ أنا أتوقع أنها راح تتطور، أتوقع راح نسمع عنها معلومات في المستقبل أكثر. شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة فهم على 800-244-2828. ويلا بينا.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك.

0: والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5:05 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة في أم. حياكم الله أصدقائي ولما تكون زحمتكم. وساعتنا الثانية مثل ما تعودنا بنروح المقولة. أنا أحب حيلة صراحة المقولات وهم بعد التصريحات. يعني أنا بالنسبة لي من هي والآي آي تشالنج من الساعات الجميلة بالبرنامج. والله حتى السناكة بعد سناكاتنا لأنها بتبين لي ظرفتكم وخفة دمكم. نروح المقولة اليوم وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش. كل واحد فينا بيدلي بدلوة وشعارنا واحد ومتعارف عليه على مدى السنة الخامسة على التوالي. اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طبعا مقولة اليوم هي للكاتبة والروائية والممثلة الأمريكية إيميلي جيفن. إيميلي جيفن قالت مقولة قعدت أفكر فيها قلت سبحان الله مو بس الأجانب يعني حتى حنا العرب عندنا نفس الشغلة. فراح أخذ رأيكم فيها في مقولة إيميلي جيفن. إيميلي جيفن طيب بتقول ابني هو ابني حتى يتزوج. ابني هو ابني حتى يتزوج وابنتي هي ابنتي مدى الحياة. إيش رأيكم بمقولتها؟ فعلا الابن هو الابن حتى يتزوج أما الابنة فهي الابنة مدى الحياة يعني بتضل مع أسرتها مدى الحياة لكن الابن مجرد إنه ما يتزوج فمعناته هذا الجزء من العائلة خلاص زي الشجرة هذا الفرع بيروح بوحدة بيكون فروع أخرى بيستقل بحياته بيصيرون الأهل بيجيهم من وقت للثاني لكن البنت لا بتضل البنت هذا الفرع من هذه الشجرة لا يمكن أنه ينقص بيضل دائما مع الأسرة بتضل دائما يعني بتشعر بالأمان وبتشعر بالاستقرار والسند مع أسرتها. صحيح هذا الكلام بتشوفون الابن يظل ابن حتى يتزوج والابنة تظل ابنة مدى الحياة ولا لا مو صحيح؟ حسب التربية حسب التربية أبنائك بتضلين أو بتضل الأولياء الأمور أو الأباء بيظلون محتويين أبنائهم هم اللي بيزرعون هالشغلة فيهم. شاركوني سمعوني أصواتكم إذا تبغون تختلفون مع إيميلي على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطوة في جدة على 012 ويلكم حياكم الله من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2442-828 وأيضا الموضوع مطروح بين إيدينكم من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. بإمكانكم أصدقائي أنكم تدخلون على هذه المنصة على صفحتي إذاعة جدة أو صفحتي. أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم في الموضوع وتعطوني تجاربكم بلس أن تعملون أحلى فولو. يلا نبدأ مع بعض. نبدأ أول اتصال محمد الحربي. محمد بونسوار مسيو محمد. مستر محمد
1: أيوة أهلا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا. شيل السماعة يا معود ولا السبيكر ما أسمع.
1: طيب أمشي
0: أي شكلك بالسيارة. طب جنب الحين طالعين في رول جديدة في وقف حلجة عشان بعد تجون تلومونه. يلا
1: لا عادي ما عندكم مشكلة أكيد
0: قوي شديد مستر نظاما يعني. طب محمد إيش رأيك بتصريح إيميلي؟
1: والله أنا سمعتك كنت تقولين لنص التصريح بس لو تكملين التصريح كامل.
0: طيب الكاتبة إيميلي بتقول إن

0: فعلا اول ما يتزوج خلاص يستقل بحياته عن اسرته.
1: ونفس الطريقه البنت يعني تشتغل، مو ما
0: تستقل
1: يعني نادر لما ايوه نادر لما تحصلين احد يعني من البنات جالس يعني.
0: لا بس البنات يصيرون دائما عند اهلهم، الولد يصير يجيهم مثلا كل جمعه، لكن البنت على طول.
1: لا لا بس احيانا البنت انت تكون تشتغل في مكان ثاني وبعيد عن
0: اهلها. لا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، اذا يعني نصيبها راح للمدينه ثانيه لدوله ثانيه هذا شيء ثاني، هذا قسم عنها، هذا لا اراديا، ولكن لا اذا كانت أيوة في نفس المدينه يا محمد
1: ايوه بس ما نفس الطريقه يعني، لو كان مشتغل لو يعني تكون في نفس الحي بتكون مشتغل يعني في نفس النظام يعني.
0: طيب عموما وجهت نظر، شكرا يا محمد، شكرا مستر محمد، ثانك يو، شكرا،
1: ثانك يو، يا امان الله،
0: باي باي، مع السلامه. طيب اخذ اتصال ثاني. حاتم، مستر حاتم، شلونك مسيو حاتم؟
2: هولا سنيوريتا.
0: حاتم انا اميكس حاتم. لا لا لا لا لا لا لا من جد لحظه. كم استاذ حاتم وينك؟
2: يا مويبيان
0: بصراحة أنا مرة زعلانة. وينك يا معو؟ وينك؟
2: أمري إن لديدة الدنيا
0: محمد حاتم
2: إن المندو
0: وشو؟
2: إن المندو في العالم يعني
0: بوينو تتذكر بوينو اللي قاعد تتحفظني يا قاعد تتحفظني ثلاثة شهور بوينو بوينو أمين الله. عموما انا سعيد اني سمعت صوتك حقيقي
2: حتى انا اكثر والله.
0: باي ذا واي انا شايفه يعني ما شاء الله، انا اي احد افكر في بيجي انا قبل اسبوعين قلت وين هذا حاتم عاد يتصل
2: والله
0: لازم اخذ لي كارت اللهم امين. عموما حياك الله، انا سعيد اني بسمع والله صوتك حقيقي، كنت يعني طاقه ايجابيه ورائع في البرنامج
2: بإذن الله. بإذن الله مرة هذه عودة بلا انقطاع إن شاء الله
0: بإذن الله ويا ويلك
2: لا لا إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب مسيو حاتم إيش رأيك بمدام ولا الكاتبة إملي؟ معاها إملي معاها ولا تختلف ولا تتفق معاها؟ صدق الولد ولدي لين ما يتزوج والبنت بنتي مدى الحياة.
2: أنا كلمت من واقع تجربة، أنا الآن رايح على أمي الآن.
0: أوكي متزوج أنت؟
2: لا والله منفصل.
0: منفصل طيب يعني انت عندك التجربتين.
2: ايوه لكن الفكره الاولى ان البنت تظل بنتها حتى بعد الزواج، هذه من الناحيه العاطفيه ايوه صح. انا اشوف اخواتي بعد ما تزوج يروح يجوا على امي باستمرار كل ويك.
0: اي ماكو يوم محدد صح؟
2: لا لا بس اغلبها يكون ويكندات، لان ايش ما في دوامات ما في مدارس ما في زي كذا، فالويكندات يستمر عند الوالده.
0: انزين طيب
2: اما الابن حتى يتزوج انا اشوف هذا مبالغ فيها، لانه اصلا نهايه المطاف ابنها اللي بيشيلها، البنت عندها زوج والزوج عنده اهله، وكل زوج حيشيل اهله في النهايه يعني.
0: والله حتى في ازواج انا تفاجأت ان في حتى ازواج، بس شوف الولد تقل زيارات الاهل، البنت بتظل يا
2: أيوة
0: مستر حاتم على طول. لا مو من ناحيه عاطفيه، هي مرتبطه عاطفيا نفسيا فكريا مرتبطه، ما تقدر.
2: هذا
0: الابن ليش حاتم ليه
2: بعد عمر طويل ان شاء الله اي امها يا رب، هي النهايه ولدها اللي بيشيلها مو بنتها.
0: طيب خلينا من حكايه حاتم، خليني من حكايه انه يشيلها، خلينا وهي في قوتها وهي في صحتها، ليش الولد زياراتها بتقل بعد الزواج؟
2: لان حتى حلوه تدور امها
0: ما اقنعتني، لا تروح لي على البنيه، انا بسالك عن الرجل. شوف الحين انت يوم كنت متزوج ما كنت تواصل مثلا اهلك او امك في الاسبوع، بس الحين لما انفصلت كل يوم تروح لها او شبه يومي صح؟
2: صحيح.
0: طب شو اللي اختلف؟ تروح عشان تتغدى ولا شو السالفه؟
2: لا خلاص يعني
0: ماكو احد يشغلك؟
2: مو ماكو احد بس سبحان الله تحس بالحنان والامان يعني بعد الظروف اللي تمرين فيها. أيه؟ لما تكوني جنب الام سبحان الله في تحس بامان كذا
0: طبعا
2: يعني راحه
0: طبعا. هذا حنان ولا يمكن
2: كذا، ما مهما صار مهما راح ما مستحيل يبعد.
0: طيب انا حطيتك انك تتفق.

0: معها ولا تختلف؟
1: لا بس لا لا لا اختلف انا الابن من الزواج يروح لا اختلف
0: انزين عندك
1: لا لا تورطيني معها
0: املي
1: اميغا سنوريتا كيف حالك؟
0: اوكي كم استاذ انا مره سعيده اني سمعت صوتك حاتم موتشك موتش غراسياس موتش غراسياس حاتم
1: دينادا سنيوريتا
0: حاتم كنت ترى بروح في الصيف كنت بروح مالفي والاماكن هذه لا كنت بروح على ايطاليا بعدين صراحه قالوا لي وين ايطاليا بعوده هاديه الاماكن اللي بتروحينها هاديه خلينا نروح على امريكا نصيرنا احلى هناك
1: والله ايطاليا حلوه والله بس والله الوقت كنا حريصه جدا هناك
0: ايوه
1: مو زي مدريد مو زي النمسا مو زي
0: لا طابع بس شوف كدولة لما تيجي يعني مثلا اسبانيا بحطها جنب ايطاليا اكيد الكفة بتروح لايطاليا اكثر اكثر من اسبانيا برشلونة ومدريد
1: لا برشلونة شوفي برشلونة ايطاليا انا وجهة نظري والناس سمعت عنهم ما انصح فيها الا واحد
0: لا.
1: يعني مو حريص اللي بعد الحريص
0: بالضبط يعني يمكن هي اكثر شيء صيتها يعني على مربيه اي اكثر شيء
1: مربيه جنوبيه جنوب اسبانيا مدريد انا كتجربتي في مدريد انا احس لما فيها ما شاء الله افضل من برشلونه ب 100% كمان
0: وجهة
1: هناك ايوه لا بس هناك اسمع ناس جربوا يعني قالوا بعد المغرب في برشلونه الحياه تختلف هناك
0: عشان كذا في اماكن ما تتكرر زيارتها في اماكن يعني ما تتكرر
1: لو خدتيها يومين مره حلو
0: بعد يومين وما
1: والله يومين برشلونه مره انت كذا مبالغ
0: حلو حاتم ووتش جراسس مره شكرا على الاتصال ممنونه لك تسلم
1: الله يجزاك
0: الخير
1: يا رب
0: تسلم شكرا يا حاتم يلا روح على الوالده ناطرتك قبل لا أطلع الفاصل أذكركم بمقولة اليوم اللي طبعا دونتها وكتبتها الكاتبة الأمريكية والروائية إيميلي جيفن بتقول إن ابني هو ابني حتى يتزوج ابني هو ابني حتى يتزوج وابنتي هي ابنتي مدى الحياة شوفوا تخيلوا ابنتي هي ابنتي مدى الحياة أكيد كتبتها من واقع تجربة والتجربة مثل هذه التجارب بتكون على مستوى العالم كلها عرب أجانب شنو ما كانت الجنسية شنو ما كانت اللغة شنو ما كانت الديانة الطابع الاجتماعي بيكون متواجد عموما في جميع الكرة الأرضية تتفقون مع إيميلي تختلفون معاها شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 كلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800 2 4 4 2 8 2 8

0: مرحبا فيكم أصدقائي من جديد، حياكم الله بالزحمة. مقولتنا اليوم هي للكاتبة والروائية والممثلة أميلي جيفن، قالت مقولتها وانتشرت على نطاق واسع، بتقول إن ابني هو ابني حتى يتزوج، وابنتي هي ابنتي مدى الحياة. إيش رأيكم بمقولتها أصدقائي؟ وهذا المقولة متداولة عندنا إحنا كعرب، ولا لا تتفقون تختلفون معها إن الابن ابن إليه ما يتزوج، لكن الابنة بتظل مدى الحياة ابنة العائلة. شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. حياكم الله أصلا أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-2442-8. طيب نروح لي عبد الله، مستر عبد الله، مسيو عبد الله مسالم.
1: الو السلام. يا مرحبا.
0: اهلا مسيو، شلونك مسيو مسالم؟ شخبارك؟
1: شخباركم؟
0: اخبارنا طيبين؟ امبي وين معود؟ اي تونا انا وياك قاعدين نتجادل تحت الهواء. خلها على الله. تمام تمام الحمد لله. لازم توم وجيري احنا.
1: الصباح بس.
0: ها؟
1: فضيله الصباح مع اللغز الصباحي.
0: اي احنا بنجيب لكم وبنجيب لكم بفلوس بعد ان شاء الله، بس قول لي. اي قاعدين نخطط لكم هنا احنا انا ومحتز النقاش.
1: طيب محتز يعرف قصدي انا ليش اقول
0: اوكي
1: ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله. طيب مسالم، سمعت امضي ايش رايك بكلامها؟
1: اللي هو تقول إذا إيش الكلام هي قالت؟
0: إيه مقولة بتقول إن الابن ابني حتى ابني هو ابني، ابني هو ابني إلين ما يتزوج، وبنتي هي بنتي مدى الحياة. يعني البنت ما تتغير لكن الولد يتغير، يتغير على أهله.
1: على أهله؟ لا لا لا غلطانة.
0: أملي غلطانة؟ أملي إيه تراها أمريكية هي غلطانة.
1: البنت شوف الأم مهما كانت للولد ولا البنت، بس الأم شيء ثاني يعني بالنسبة للولد الأم
0: صراحة. إيه بس مو صدق الابن لما يتزوج خلاص والبن البنية لا، هذه سند أمها مع أمها مدى الحياة.
1: اللي مثلي واللي يسمع ومثلك مربى صدقيني ما ينسى أمه لويش، حتى ولد ولا بن،
0: حتى في الزوارة، حتى في الزوارات
1: الزوارة ذي أنا يومي أروح لأمي من بعد المغرب للعشاء، لين بعد ساعة وقت ما تمشي
0: يوميا بشكل يومي. أجل جنبك هي في الحي.
1: إذا أنا في عمل طالع مسافر في عمل أراك تعرفين نروح شيبة أكلمك من أدك عليه الصباح الظهر كذا قالت لك ما هو شاي رايح مشوار عارفة ماني ماني شاي.
0: إيه بس مسالم بس أنت لأنك بالحي جنبها، بالحي جنبها عشان كذا تروح كل يوم.
1: لا والله يعني تقريبا حتى لو إني مثلا بعيد الشر إن شاء الله ما نصير يعني مثلا هي أنا في الجبيل وهي مثلا في الدمام ما بقدر أكثر من يوم يوم ونص بشيء
0: يعني هي سلوك تربوي.
1: ما نعمل محمد بنسوي دمنا أو لبونا ودنا يتموا طول الحياة ما سوينا شيء.
0: طبعا وبعدين والله العظيم اللي أمه وأبوه على قيد الحياة وهو جنبهم لا تفوتونها يوميا يوميا.
1: تخيل الوالد رحمة الله عليه العام توفى لا حسنا والله اني فقدته فعلا جبان ومسح قدام
0: اصلا والله. الحياه تتغير تشوف الصور تشوفها مثلا بنظاره ثانيه سبحان الله. شو يصير
1: والله هي طبعا النظريه دي ممكن هي تحطها مش على المسلمين والعرب وكذا فهمتي، ممكن نظريه اجنبيه تقريبا صح.
0: يمكن البنت هي تحن على اهلها اكثر من الولد. الولد يصير عنده مسؤوليات وعنده بيت ثاني معود.
1: انت بنت صح، امك بتعود عليك اكثر من ولدها. ليه تطلب منك تسوي لي حطي لي فهمتي لي في البيت؟ يعني لو انها مريضه تعالي انا تعبانه ابغى العلاج.
0: المفروض الولد يعني. المفروض ولدها ياخذها يوديها المستشفى يجيبها. ايش تبين يومك قاصر عليك؟
1: موضوع المستشفى انا بوديها، بس العلاج بتتابعها بتشوف لا بتحطها فهمتي.
0: وليه هو ما يتابعها؟
1: لا لا انا ما اقدر ادخل امي دوره المياه.
0: اوكي اجي يمين يجيني يسار، شفتوا اجي يمين يجيني يسار
1: ثاني، انا اتكلم عنه اي ولا
0: انزين بجيبها. يعني انت مو معاها، ما تشوف ان الولد يتغير الابن؟
1: لا لا لا
0: ما تشوف انه
1: بخير وبنا وبركه لا
0: ولا انزين بنشوف
1: فيهم خير كل الرجال.
0: مسالم عقبك مرام، ها اسمع مرام شو تقول معنا. يا ليت اخذنا مرام بعدين انت. يا ليت
1: لا اسمعي دام انت مرام عسى الله انها صدق مرام لامه ولابوها ولاخوها.
0: انزين بنشوف مرام. طب خلينا نشوف مرام اول.
1: على فكره ترى حتى احنا على خواتم احنا نفس الشيء، حتى خواتي احنا على زي امي. ايه
0: والله كفو، والله انك كفو، والله انك كفو. بس هذه حاله كيس خاصه فيك، لكن المجمل احنا بنسمع المجمل. وخلينا نسمع مرام عبد مسالم. انطر خلينا نسمع، لا تقفل. طيب يلا اوكي، مع السلامه. مع السلامه وشك راسي مسر مسالم. مرام
2: اهلا وسهلا.
0: يا هلا باحلى سنوريتا، شو اخبارك مروم؟
2: بخير الله يطول بعمرك. بشريني عنك اموني.
0: انا تمام انت شخبارك؟
2: الحمد لله بخير.
0: سمعتي ايميلي بامريكا وين هناك بعيد 16 ساعه
2: قبل ما ادخل في الموضوع.
0: اي
2: قال مرام للكل، الاخ والاب والام. والله انه صادق.
0: انت
2: اي والله كل واحده اسمها مرام، انا ما ادري بس انا اتكلم عن نفسي.
0: من جد؟
2: اي والله. بس بنرجع الموضوع جفن هذه.
0: من اوش من وين تكلميني؟
2: من الرياض. هاو أمينة نسيتيني، أنا مروم من الرياض.
0: إيه لحظة نظري أنا لازم أعمل
2: صاحب الكلولة، أنا مروم الجديدة اللي ما
0: إلا مبلا تذكرت لما قلت أنا في عندي مرام أتاري.
2: لقب سوي لي لقب.
0: لازم أسوي لك لازم أسوي لك لقب. تكلمي وباخذ من كلامك بعطيكي لقب، علشان خلاص تصيرين استكر عندي ما ينسى مستحيل مروم.
2: خلاص أنا شارك صباح وشارك مساء، ما يحمسني مساء إلا أنت العيون.
0: يا بعد قلبي يا بعد قلبي. مروم إيش رأيك فيها جفن؟ أمانة صادقة ولا لا؟
2: ما أسمع.
0: اقول ايش رايك بجفن؟ تتوقع ان صادق؟
2: انا جفن ما اتفق معها للامانه.
0: اوكي
2: اذا انا عندي بنت وعندي ثلاث اولاد الله يحفظهم.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: انا بنتي كل شيء واولادي كل شيء بالنسبه لي انا كأم. كأم عارفه الامومه.
0: طيب
2: ما تفرق بين اولادها. اوكي في احد تفضلين شخصيه هذا الولد احن عليك من هذا الولد كقرب فقط، اما انا بالنسبه لي كلهم اولادي مدى الحياه.
0: طيب
2: بس انت تتكلمين عن طبيعه العلاقه، هنا يختلف من بيت لبيت زي ما تفضل اخي
0: مسالم.
2: مسالم
0: طيب
2: فعلا يعني انا بالنسبه لي يعني قلوبنا مثلا على بعض، انا قلبي على ابوي مثلا مره، انا مع امي. في بعض البنات علاقتهم مو مره قريبة مع الأم بس شوفينها مع الأب أكثر. فهذا يعتمد ممكن الولد أقرب لها، فأنا بالنسبة لي أشوفها لا ما أختلف معها، أنا عيالي مدى الأم.
0: أنت أو أطفال أنت أبنائك الله يخليك يخليهم لك ويخليك لهم صغار، بس لما يكبرون
2: أكبرهم 20
0: استل طيب لسه ما تزوجوا لما يتزوجون بتشوفين مين اللي تتغير طبيعة العلاقة. صدقيني مرات
2: شوفي الولد لا تزوج الآن، ولدي أنا يدرس بالشرقية وأنا بالرياض. مو لما تكون نفس بنتي لما تدرس مثلا في مكان ثاني غير تكلمني أكثر، وذا مو معناته كذا. أول شيء العلاقة هي طبيعة العلاقة، الرجال إذا تزوج مسؤوليات رجل مع زوجته مع أولاده، البنت دائما طبيعة علاقتها أقرب لأمها، هي قريبة لأمها. طيب. ميب قريبة مثلاً.
0: شوفي قريبة للبيت أهلها ما تقدر.
2: أكيد.
0: بس الشعر.
2: ما شاء الله بشكل يومي مع أهلهم.
0: في مو زي البنية.
2: في ظروف تسمح لهم إنهم يكونون دائماً مع بعض، علاقتهم هي على طبيعة العلاقة.
0: طيب بس الغالب الغالب مرام إذا تزوج يصير يجي مرة في الأسبوع. معناته صح كلامها.
2: بس أنت تسأليني أنا ماني مع جفن، أنا عيالي كلهم بنت أولاد وهم أولادي مدى الحياة الله يخليهم
0: يا رب
2: الله يخليهم البركة
0: يا رب اللهم آمين. وتعزمين إن شاء الله أجي الرياض تقولين أمون
2: يلا يا رب
0: والله وابشري بالجاية يا بعد قلبي وابشري وخليها واسمعي
2: هذا لي حطي لي لقب يا أمينة عشان خلاص
0: طيب.
2: طبعا كلنا إن شاء الله مميزين لكن عشان تعرفيني
0: وأنا أحب اتصالات البنات أنطرها، أنا مجرد ما أشوف اتصالات البنات أقول على طول أقول معتز أول دش أبي أسمعه
2: لا هو فعلا ترى بقول لك شيء وخلاص ما ودي أطول يلا بس أنا أختلف مع جفن
0: مع خلاص اوكي تختلفين
2: اختلف في بشكل عام

0: أما في طبيعة العلاقة أنا أتفق إنه جزئيا أن البنت تكون لأمها مدى الحياة والابن يكون يعني جزء يعني شيء بسيط على حسب مدى العلاقة.
1: شفته والله أنا حاسة إن مروم إنها مقتنعة بس إنها عموما مروم خلاص مروم حسن ميكي خلاص حفظت صوتك أصلا. أنا هي تجيني ويعني مرة كذا أنا وأحفظها خلاص أنا حفظتك مروم. عموما مريومة يلا مريومة مريومة حبيبتي يا هلا شكرا لك والله يبلغك في أولادك يا رب يا رب الله يبلغك فيهم. رح أطلع فاصل سريع بعد الفاصل رح نرجع مع جفن ونشوف من اللي بيتفق معاهم اللي يختلف. الابن هو ابني حتى يتزوج تقول ابني ابني ابني إلي ما يتزوج. بعد ما يتزوج خلاص ما عاد ابني بيروح مع يعني إنسانة ثانية خلاص كل اهتماماته شغفه حياته بتصير الأم تشوفه من الوقت للثاني كزائر. لكن بتقول البنت بنتي مدى الحياة البنت بتكون مع الأم مدى الحياة. تتفقون ولا تختلفون؟ ايش رايكم أصدقائي؟ شاركوني وسمعون أصواتكم على 6477154 كلامها صحيح؟ صحيح بتشوفونه ولا لا؟ على 6495154

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. طيب الجارحي، مساء الخير الجارحي، بيقول أمينة أنا أختلف طبعا، أنا ومراتي أبناء الأمي وأولادنا أيضا ما شاء الله ما شاء الله. هي بتختلف أكيد، أنا بشوف بتختلف، لكن إحنا قلتها في البداية بتختلف بالتربية وكيف الاحتواء وكيف حتى الأبناء ترى، لكن بعد الزواج في أشياء كثير تتغير. طيب أيضا أم نورة بتقول أتفق أمينة، البنت مو بس بنتك، هي حتى من قلبك، تكبر وتكبر معها مكانتها وتظل بعينك طفلتك وحبيبتك مهما طال العمر. الله يخلي لي بنتي ولا يحرمني من ضحكتها. بنتي نورة شكرا لك يا أمون على اختيارك للمقولة، وشكرا لك على مشاركتك، والله يخلي لك نورة ويخلي لي أيضا أنا اللي حتها من قلبي مايا. طيب أيضا بسمة الإذاعة، حياك الله يا بسمة. وقبل لا أكمل خلينا نسمع أبو ركان، حياك الله يا أبو ركان، خلينا نسمع أبو ركان شنو يقول.
2: مساء الخير أختي أمينة.
1: يا هلا والله طيبة. يا هلا،
2: مساء الخير على الشباب المستمعين أجمعين،
1: حياك منور.
2: أنا معاها قلبا وقالبا، هذه المرأة ذكية، هذا قمة الذكاء يا أختي أمينة، هذا ذكاء خارق، استغلت شيء في نفوس الناس وكونت منه ثروة، هذا صح، عندها ذكاء، غلبت الذكاء الاصطناعي طال عمرك.
1: ملكة النميمة دي. اوكي بركان، ما هذه ملكة النميمة، انت رحت على ملكة النميمة. انزين بس بناخذك الساعة الثانية. طيب توتا تقول اتفق معها امينة، صح انها جملة توجع بس واقعية كثير عندنا. الولد اذا تزوج تمسك زوجته، بيته، عياله، مسؤولياته، يبعد غصب، مو شرط جحود بس الحياة بتسحبه. البنت حتى لو تزوجت وسافرت قلبها معلق في بيت اهلها، تتصل تسأل تحن وترجع. مساء الورد امينة ومساكي احلى باقة ورد يا توتا. طيب أبو رجاء يقول أنا أتفق معها مع الجفن، البنت مثل ما قال أحد السلف هي تفاحتي. أوبا. طيب جبران يقول أمين أنا أختلف معها، الزواج يغير المسؤوليات لكنه ما يغير مكانة الابن أو البنت في قلب أمهم. الأم ما تعرف تقول هذا ابني اللي تزوج ولا هذه بنتي اللي تزوجت، قلبها بيقول هذا ابني وهذه بنتي. صحيح كلام المتصلة، قلب الأم ما يتغير على أحد. شكرا، ما أحط لايكات لأني أنا مش لايكات بكرة، لأن أنا اليوم بأخذ الواتساب مالتكم بطريقة مختلفة. عموما وجهة نظر، هي ما قالت مكانة في القلب، المكانة في القلب يا جبران ما تتغير، هي بتتغير كسلوكيات. عموما جفن أصدقائي قالت مقولة، الكاتبة أميلي جفن بتقول إن ابني هو ابني حتى يتزوج، وابنتي هي ابنتي مدى الحياة، بنتي بتظل بنتي مدى الحياة، لكن ابني بيتغير، بيظل ابني طالما هو عندي بالبيت، لكن بعد هذا بعد ما يتزوج خلاص يصبح له زي الفرع اللي راح نقص وراح في مكان آخر، مسؤولياته حياته، يجي مرة واحدة يزور زي ما يقولون زوارة الأسبوع. روح نورة، خلينا نشوف نورة شنو بتقول. نورة سنيوريتا نورة، مساء الورد.
3: مساء النور ورد المنشور.
1: يا هلا مرحبا بأهل مكة الكرام، هلا والله منورة.
3: الله يسعدك يا
1: مينا، ويسعدك منورة من جديد. تمام انت كيفك يا نورة؟
3: نورك والله الحمد لله. لكن وحشة، عنا الاسبوع الماضي مدري زي كيف
1: اللي قبل وين معودة، بس اسبوع
3: انا انتظرك كل ما غبت تقول يا امي اليوم عبد العزيز ليه موجودة.
1: يا تعالي على التيك توك وتشوفين انا فين كنت، وتستمتعين بالصور اللي قاعدة احطها لكم حق يعني بعض من المقاطع. نورة ايش رايك بجفن بأميلي، تتفقين معها ولا تختلفين؟
3: انا جد اتفق معها، اول ما ذكرت المقولة وانا اقول معها.
1: ليش معها
3: يا اختي؟ البنت ما تترك الام،
1: يعني الولد يعني الابن يترك الام، يترك البيت بعد خلاص يصير عنده حياة ثانية،
3: يجي الصراحة بس مو بزي البنت.
1: لا مو معقول، حتى هو مستحيل
3: يجي، مو زي البنت.
1: ليه مو زي البنت؟
3: البنت تروح مع حتى أمها، معاها العيادات تشيلها وزي
1: الزوارات، صح؟ فهذه صح، تصير تروح
3: حتى عيادة المستشفيات

0: خلها تروح معاها
1: حتى الأولاد يروحون. لا لا لا لا فهذه لا، حتى الأبناء يمر يأخذ والدته.
0: أنا قلت لك خاصة يروح، بس
1: خاصة إذا كان التأمين ما أخذها هي على تأمينه.
0: شوفوا حتى لو كان ممكن يكون حتى حكومي، يعني مو لازم التأمين، حتى يكون حكومي.
1: أنا أقول لك
0: ودير أدوية حقتها، تعلمها إيش نظامها وإيش نظامها. عندك حتى غسل
1: الملابس. ليش البنت، ليش البنت بتظل عالقة زي ما قالت توتا، بتظل عالقة مع أهلها ما تنفصل؟ يعني إذا انفصلت تنفصل جسديا، ولكن استلهي معاهم في نفس البيت، ما طلعت من البيت.
0: يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، تحسين البنت ما تترك أمها نهائيا.
1: ليش؟ ليه؟
0: ما أدري، حتى لو راحت تظل قلبها معاها.
1: طيب هذه وجهة نظر، وجهة نظر عموما نورة.
0: نورة عاد وجهة نظر عاد
1: أكيد حبيبتي
0: عليها ويجوبة.
1: أكيد أكيد أكيد يا قلبي أنا ممنون.
0: بسألك سؤال، أكثر شيء الاتصالات قالت نفس مقولتي أو لا؟
1: لا الكل رايح بيختلفون معاها، بيختلفون معاها. لا لا بيختلفون معاها وبشوف الحين.
0: وجهة نظري هذه هي.
1: طبعا وجهة نظرك، كل واحد وجهة نظره الخاصة. يعني أنا دائما بقول لكم كل واحد يدلي بدلوة، واختلاف الرأي لا يفسد له قضية. هذه أنت حرة، وجهة نظرك أنت حرة فيها يا نورة.
0: شكرا، الله يعطيك العافية.
1: يعافيك ربي ولا تبطين علينا، حياك يا حبيبتي، مشكورة. طيب أخذ أبو ركان، نروح لأبو ركان. أبو ركان شلونك أبو ركان؟
2: سهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك أبو ركان؟
2: أبشرك
1: إن شاء الله دوم يا رب، دوم دوم يا بركان. إيش رأيك بأملي، تتفق مستر أبو ركان؟
2: خلينا على السناكة حقتك.
1: لا السناكة خلاص قفلناها، قفلناها إيه قفلناها، خلينا بموضوع الساعة الثانية.
2: طيب هذا معاها، مع الكاتبة هذه.
1: ليش يا مستر أبو ركان معاها؟
2: نعم معاها.
1: ليه؟
2: معها قلبا وقلبا.
1: طب ليه ليه معاها ليه؟ لا أنا مو صحيح، مو صحيح، كلهم اثنين.
2: لا لا لا لا تقولي مو صحيح، هو صحيح. الولد ولد أمه، يعني الولد ولد أبوه وأمه، لما نسين لين ما يتزوج.
1: إيه
2: بعد ما يتزوج صار عمره يصل أسبوع مرة يمر عليهم يفتكرهم يسلم عليهم، هو
1: إذا كان قوي
2: هو أخذ عياله هو وياهم.
1: إيه
2: حاصل
1: هذا اللي حاصل في الواقع.
2: أي نعم
1: الكل الكل قاعد يقول لا مو صحيح الكلام، قاعد يقولون مو صحيح الكلام.
2: لا لا إيه لا لا أتحداهم، اللي متزوجين أتحداهم.
1: طب ليش ليش أبو ركان ليش ليش ليش البنت تظل؟ أي ليه
2: الابن إذا تزوج انشغل مع زوجته، صار ذرية انشغل معاهم ومصاريف الحياة وتكاليف الحياة وروحات وجيات.
1: طيب حتى البنت، حتى البنت عندها أولادها بيتها رجلها.
2: سبحان الله البنية غير، قلبها أقل من الولد على الوالدين،
1: عشان قلبها أحن تظل عالقة.
2: أي نعم أحن أحن
1: وغرفتها على على فكرة، على فكرة أبو ركان ذكرتني بشغلة، حتى حتى عند الأهل غرفة البنت، يعني الاثنين لما يتزوجون البنت والولد، البنت غرفتها تظل موجودة ما تتقفل، الولد الولد غرفته على طول يوزعونها.
2: يقول يا رب السلامة غرفة
1: يأخذونها الغرفة يخلونها للضيوف.
2: صحيح كلام صحيح هذا، هذا واقع
1: والله العظيم. البنت أنا ليومك هذا غرفتي موجود
2: موجودة. نعم هو أخوك ما هو
1: في. وشوف وشوف إنه إيه خواني، لا خلاص الشباب راحت غرفهم، يعني حتى نقلنا بيت جديد، حتى بعد ما نقلنا بيت جديد غرفة، يعني في غرفة لي سويت خاص لي إلى يومك هذا. ولما ينفتح لأحد الوالدة تتصل تقول لي يا بنتي ترى في خالتك جاي ولا ذا، أنا بعطيها. هو بيتها، هو بيتها، هو بيتها. يا الله سبحان الله.
2: الاحترام والمودة الكريم الله.
1: شفت غرفة الولد تتقفل وتنأخذ، لكن البنت غرفتها ما تنأخذ.
2: تتحول لواحد ثاني للضيوف لحد للمسافرين على بيت المصارف.
1: بالضبط، أحد من الأحفاد يجي يأخذها. ممكن
2: صحيح
1: إيه ممكن. طيب شكرا لك يا أبو ركان، أنا جدا سعيد باتصالك. والله كفاية عطيتنا، ذكرتني بهالمعلومة. أنا أختلف، الولد اللي فيه خير ما يتغير على أمه، والبنت عاطفية ملتصقة بأمه بخف ذلك بعد الزواج. أم جمانة إحنا ما نقول يختلف إنه يصير سيء، لا إن الزوارة إن البنت تظل تظل عالقة عند أهلها. طيب أخذ اتصال ثاني أبو عبير. طيب أنا في كمية اتصالات، أخذ هذا الاتصال؟

0: احنا شوفوا المشكلة، احنا لما نتصل يا جماعة نرد نتصل مرة ثانية التليفونات بتكون مشغولة، فصعب صعب. انا اتمنى اللي بيترك رقم يحاول على قدر المستطاع يعني الساعة هذه انه يكون حتى لو جاء الاتصال يختصر عشان نقدر انكم تكونوا معانا على الهواء. كمية انا قاعد يقولي معتز امينة، بيقول امينة كمية كبيرة لكن للأسف كلها الارقام مشغولة. طب باخذ ابو عبير، حاخذ ابو عبير، ابو عبير وحختم معه. ابو عبير، ابو عبير، مستر ابو عبير،
1: هلا والله،
0: حياك، شلونك؟
1: والله خير، شلونك أمينة؟
0: تمام التمام. ايش رايك بأميلي، تتفق معاه ولا تختلف؟
1: لا والله اختلف.
0: تختلف؟
1: متى كان مقياس الام في عمر محدد سواء بعد الزواج للبنت او الولد؟ والله يختلف
0: صراحه. من اللي يزورك اهل اكثر، البنت ولا الولد؟
1: كيف؟
0: من اللي يزور اهله اكثر بعد الزواج؟ مين يزور اهله اكثر، البنت تزور اهلها اكثر ولا الولد؟ مين فيهم يزور اهله اكثر؟
1: والله يا من هذا الشهر
0: ها
1: يرجع اسمه.
0: من اللي يزور اكثر؟
1: والله ما لكن حسب يعني اكيد كلهم يزورون بعض.
0: كلهم بالتساوي. انت بتشوف انت تزور اهلك اكثر ولا خواتك؟
1: لا والله انا صراحه
0: انت تزور اكثر من خواتك.
1: إيه
0: بيتكم قريب، بيتك قريب من اهلك
1: حتى لو كان بعيد يعني.
0: حتى لو طيب ابو عبير بسالك سؤال، غرفتك تقفلت ان اخذت عقب الزواج ولا ستيل موجوده؟ اخذوها؟
1: والله اعتقد لا.
0: مو تعتقد، قول لي هو واضح عادي، قول غرف خواتك موجوده بس الولد تنأخذ. هذه هذه هذه موجوده، موجوده السياسه هذه عندنا.
1: والله شوفي أمينة يعني من الأم يعني ما في يعني مقياس محدد أو عمر إنها مثلا شوف بعد الولد بعد الزواج نفسه وخلاص يعني. لا
0: لا يعني عشان كذا أنت بتختلف معه، مو صحيح. الولد بيظل عند أهله رايح جاي عليهم وأكثر بعد يمكن، صح؟
1: أكيد أكيد صح.
0: وجهة نظر، معنا جو سألتك غرفتك موجودة ولا لا، قلت لي
1: ولا نفي، ولا نفي حق البنت أنا من زيارة أمها، ما نفي بالشيء.
0: بتجي هي بعد، بتكون بتروح مع أمها عند زوارة فلانة ولا فلانة، يعني ممكن. طيب أبو عبير شكرا لك، عوني أبو عبير، يومك جميل إن شاء الله، شكرا لك. مساء الخير أستاذة أمينة، واللي ما يسمع أمينة ضاعت سنينه. يا أهلا ومرحبا فيك عبد الله الثقفي، أنه أسفرت ونورت من جديد. ابني هو ابني حتى يتزوج، وابنتي هي ابنتي مدى الحياة، مقولة صحيحة 100%، لأن البنت قريبة من الأم كثير، هذا كلام الأم، ولكن الأب ما يقول هذا الكلام. أوه يا عبد الله ختمها صراحة بشكل يقول الأم تقول هالكلام لكن الأب مستحيل إنه يقول هذا الكلام. طب ليش؟ ليش مستحيل؟ علشان الأم مثلا تبدأ تغار من مرات ولدها في واحدة ثانية. هذه سالفة طويلة يبين عليها ساعة بعد. عموما عفوا، على منصة إكس 53% اتفقوا مع المقولة، اتفقوا مع إيميلي جيفن، مقابل 47% اختلفوا معاها. معناته حتى التصويت على منصة إكس جدا قريب، جدا قريب ما بين اللي يتفقون واللي يختلفون. شكرا لكم أصدقائي على هذه الحلقة، الحلقة الجميلة والرائعة، سوبر نار نيرو، كنت اليوم سوبر نار نيرو. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات، من خلال الواتساب. اليوم أنا ما حطيت لكم لا لايكات ولا دم، بس لكم بكرة لأن طريقة الواتساب اختلفت عندي شوية. فأيضا شكرا لمخرجنا معتز سمير بخش، شكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون أصدقائي الجميلين والرائعين، بكرة إن شاء الله رح بإذن الله أرجع تجيكم مع الخميس الونيس، حلقة نهاية الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامج جدة FM. فمان الله، باي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
1: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. تيكي تاكا الآن على جدة اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الجولة السادسة هذه فيها

0: قصص وحكاية حكاية بالضبط. القادسية انتزع شراكة الصدارة ب 15 نقطة مع الهلال بعدما هزم الأهلي بالأمس في مباراتهم ضمن الجولة السادسة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ارتفع رصيده مثل ما قلنا، حققها من خلال 5 انتصارات في 6 جولات، خسارة وحيدة. كان متميز في مباراة الأمس بين القادسية والأهلي، تيجاني سجل هدفين، أيضا محمد أبو شامات تميز آخر سجل الهدف الثالث. رغم محاولات الأهلي ومحاولات العودة اللي قام فيها توني، أو أبرز من كان فيها توني اللي سجل هدفين، إلا المباراة انتهت بهذه النتيجة. الأهلي في وضع مضطرب بعد هذه الخسارة الثالثة على في من 6 جولات، لكن خشية الجماهير ليست فقط على ما يقدم الفريق في الدوري، خشيتها على ما يلي ذلك، أقصد تحديدا مباراة كأس القارات عندما يذهب لمواجهة سان داونز الجنوب أفريقي في جدة. تجاوز الاتحاد الحقيقة إرهاق الكلاسيكو، وتجاوز أيضا خشية جماهيره بعد الفوز اللي حقق الجولة الماضية على النصر في الكلاسيكو أنه يتأثر أمام الفيحاء. كادت في لحظات من تلك المواجهة أمام الفيحاء أن تتحقق مخاوفها عندما وصلوا لنقطة التعادل نهاية الشوط الأول بهدف لمثله، لكن الشوط الثاني الحقيقة الاتحاد تمكن عبر الجزائية سددها نصيري وحسم المواجهة بهدفين مقابل هدف وذهب إلى النقطة 14، صار قريب من أصحاب الصدارة، أصحاب رصيد 15 نقطة. الليلة الحقيقة يواجه النصر أبها بحثا أيضا عن هذه الفرصة التي أتيحت يتساوى بالنقاط ب 15 نقطة مع الهلال ومع القادسية، وتعاد تشتغل لحظتها فوارق الأهداف بين الفرق الثلاثة. في الرس عندنا محاولة الحقيقة للشباب لتحقيق فوز الأول من أمام الخلود، لكن عنده غيابات قد تؤثر على هذا الطموح. وعندنا أيضا الفتح الذي يلاحق أيضا الفوز الأول، لكن هذه المرة من أمام الدرعية. هذه مواجهات الليلة، ونسيت أذكركم مواجهات أو بعض مواجهات الأمس أيضا إضافة إلى أبرز لقائين القادسية والأهلي والاتحاد والفيحاء. تعادل سلبي الحقيقة، يمكن هذا اللي ما أثار الاهتمام، اللي جمع بين الاتفاق والفيصلي، وكذلك تدهور آخر للتعاون عندما خسر من الحزم بهدف مقابل لا شيء. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج معتز بخش، مباشرة للعنوي.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: القادسية يهزم الأهلي بثلاثية ويقتحم الصدارة، 5 انتصارات تفتح باب المنافسة وأسئلة الأهلي تتضاعف. رغم الإصابات الاتحاد ينتصر تحت أثر الكلاسيكو، 14 نقطة تقربه من القمة. النصر أمام أبها، فرصة الصدارة لا تفوت رغم الغيابات واضطراب الدفاع. الشباب يطارد الفوز الأول أمام الخلود بدون بارتي والعبود. وضغط تحقيق الفوز الأول للفتح يواجه طموح تثبيت البداية للدرعية.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى، رحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة العزيزان. أبدأ بالترحيب بالزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، حياك الله أبو علي، مساء الخير محمد. تسمعني؟
2: مساء النور وأحمد، كل
0: اللي يستمع إلى إذاعة جدة
2: إن شاء الله
0: بنقدم
2: حلقة
0: تنال من استحسان ورضا المتابعة. شكله جايتك أخبار عن الاتحاد، ما بذاك الزود، عشان كذا التون هادي والصوت هادي. أعرفك إذا كنت قلقان التون كذا ينزل.
2: لا لا، البدايات دائما تكون هذا.
0: مع أن الاتحاد فائز والله أبو علي.
2: أكيد أمس كانت الأجواء جدا رائعة في مدرج النادي الاتحاد، ودائما الانتصارات تبعث نوع من التفاؤل والطمأنينة لدى الجماهير، وهذا الشيء اللي دائما تحرص عليه جميع الأندية لكي تصل إلى ما تصبو إليه.
0: أكيد أكيد. راح في اللحظة بشوف صوت عد أبو سلمان الزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان معنا الليلة.
3: حياك الله أبو أحمد.
0: شفت الصوت؟ شفت الصوت؟ هذا الصوت اللي ما شاء الله.
3: مساء الخير أبو أحمد، مساء الخير أبو محمد، كل من يستمع لنا أيضا فريق العمل في الإذاعة.

0: محمد طبعا مريح على الآخر، الاتحاد ماشي وماشي على قولتهم حبة حبة ولا خسارة ما شاء الله، الفريق صراحة يتدرج فبالتالي مريح على الآخر.
1: شفتم توقعاتكم اللي بي بي بي بيطلع من هالقائمة وبيخرج من قائمة كلين خسارة، آخر واحد توقعته طلع أول واحد.
0: أكيد صحيح.
1: إيه.
0: ويمكن الخلود يعتبر مفاجأة أيضا، مفاجأة كبرى.
1: استمراريته قصدك؟
0: استمراريته بالله خسارة، نعم.
1: أي. طيب خلونا نبدأ الحقيقة بمواجهات الليلة. خلنا نروح لمواجهات الأمس الحقيقة. القادسية يقتحم الصدارة والأهلي يدفع ثمن تفاوت المستويات اللي قدمها مع مدربة. فاز القادسية، يعني هذا الفوز اللي كان متوقع على الورق يمكن في لحظة من اللحظات قبل المواجهة. أبدأ معك عيسى. زاد أمور الأهلي اضطرابا، أنت كيف شفت مواجهة الأمس في وسط حالة من الغضب على مدرب الأهلي، على لاعبي الأهلي، على الوضع الأهلاوي ما يقدمه في الملعب إجمالا؟
0: بالتأكيد النتائج تفرز مثل هذه المشاعر ومثل هالآراء ومثل حقيقة التشنجات، شيء طبيعي جدا. والحقيقة الأهلي لا يسير في الطريق الصحيح، يعني تخيل عبد الله أنه خسران 50% من نقاط الجولات الست اللي مضت حتى الآن من الدوري، عنده 9 نقاط مقابلها هو خسر 9 نقاط، من التسع نقاط هذه في آخر 4 مباريات فقط هو خسر 9 مقابل 3 نقاط فقط ربحها. إذن توجد مشكلة صحيح، يعني الشاهد أمامنا النصف الأول المدرب والنصف الثاني تقاسم القرارات الإدارية بالإضافة إلى اللاعبين. لكن بالعودة للمباراة أمس، أنا أعتقد أنها أعطتنا أكثر من سيناريو. القادسية مثل ما تفضلت فريق قوي مرشح قبل المباراة لاعتبارات كثيرة جدا، من الفريق جاهز من بداية الموسم أو استعداداته في أعلى مستوى، تعاقداته في أعلى مستوى، كرة عالية، عنده استمرارية في الاستقرار من الموسم الماضي. لكن في المباراة الحقيقة أعطانا نسختين، نسخة شرسة جدا في الشوط الأول وأنهى بثلاثية، ونسخة فيها تراجع وفيها خلل دفاعي غير معتاد من القادسية الحقيقة في شوط المباراة الثاني. قد يكون ثقة زائدة، وقد تكون رسالة أيضا مزعجة للسيد بريدان أنه فريقه من أجل أنه يكمل السير نحو هدفه عليه أنه يلعب المباراة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة.
1: هاللحظة أو هالمشهد يخليك، لأن بعضهم مثلا قال لو كمل على ذات وتيرة الأداء في الشوط الأول، يعني وكأن القادسية يعلن عن نفسه أنه فعليا مش بشكل كبير، فعليا وبشكل كامل انه سينافس على اللقب. هل هل هل اللي حدث في الشوط الثاني تحديدا يخليك يعني في اي موقع مع اللي يقول ان القادسية هالموسم مختلف عن الموسم الثاني والاول له، وانه يعلن عن نفسه انه بوصول للنقطة 15 انه هو المنافس على اللقب؟
0: اكيد هو منافس على اللقب بدون ادنى شك، لكن ما حدث في شوط المباراة الثاني انا اتصور انها عدم اكتمال جاهزية من الناحية البدنية، ثقة، رسالة لمدرب الفريق من أجل إعادة صياغة الفكرة في شوط المباراة الثاني. يمكن يكون عنده في غرفة الملابس كان أمس عتب كبير جدا على اللاعبين، لأنه ما حدث سيناريو الأهداف الأهلاوية الحقيقة لا تعكس طريقة القادسية اللي اعتدنا عليها في السنوات الماضية وحتى في الموسم الحالي. يعني فريق من الصعب جدا أنك تخترق دفاعاته أو تجد أمام مرماه أكثر من فرصة في المباراة إلى فرصتين. أمس أنا أتصور أن لو كان في شوية تركيز عند الأهلي كان ممكن يعمل ريمونتادا ويرد الدين للقادسية مثل ما فعل القادسية في الموسم الماضي لما عمل ريمونتادا على الأهلي وأنهى المباراة 3-2. المباراة فيها جرس إنذار ولكنها لا تلغي، لأن القادسية فريق قوي جدا. طيب. وفريق مرشح، وأعتقد 15 نقطة حافز كبير جدا للمجموعة.
1: إذا كان يعتبرها عيسى ما حدث مع القادسية وصول النقطة 15 وما حدث في جزئيات الجزء الأخير من الشوط الثاني بأن جرس إنذار، أجل وش نقول على الأهلي أبو علي محمد البركاتي؟ الأهلي خسر هذه ثالث مواجهة من أصل 6، يعني والمثير أن كل هالخسائر ثلاث في الثلاث مواجهات كلها ولج مرمى 3 أهداف في كل الثلاث مواجهات. الجمهور غاضب، قلق جدا على الأهلي، وأنا شخصيا أقول يحق لهم، ويمكن اللي استفزهم بزيادة، يعني يمكن حتى تابعت

0: حديثه وشيء طبيعي لأي مدرب هو الآن قادم إلى مشروع جديد. هو يقول هو يرى ذلك وهذا من حقه، ولكن الجماهير الأهلاوية ما هي راضية تقتنع أنه المدرب يحتاج له وقت زي ما ذكر.
1: يحتاج له وقت، ما عاد بقى وقت أساسا. أنت خسران في أول الأهل الموسم الماضي، ما خسر 3 مواجهات في في في 6 جولات أولى من الموسم.
0: هنا المشكلة، هنا المشكلة إن الجماهير ومش فقط الأهلي، لو رحت للهلال للاتحاد للنصر الأندية الكبيرة اللي عندها جماهيرية ما هي نستوعب هذه الخسائر اللي راح تصير، وما راح تتحمل أي نتائج سلبية وما راح تتحمل النتائج الكبيرة. تتخيل 9 أهداف في 3 مباريات أنت تخسرها، حتى الانتصارات اللي أنت انتصرتها ما في اقتناع من الجماهير، رغم أنك أنت فزت بنتيجة كبيرة أمام الرياض، أنت فزت وانتصرت وتخطيت أوكلاند إف سي في كأس القارات
1: الفريق حتى في المباراة الواحدة أبو علي عنده تفاوت في الأداء، الشوط الأول شكل والشوط الثاني شكل.
0: هو مرا يعني هو إلى الآن ما أخذ فكرة عن الأدوات اللي موجودة معه. هل هي عدم قناعة من اللاعبين على عدم تقبل الأفكار لهذا المدرب؟ من وجهة نظري أنا أراها إنه المدرب ما في قبول بينه وبين اللاعبين، والدليل الإنجازات اللي جالس يحصل في كثير من المباريات هي تروح.
1: حتى ذكرتني باللقطات اللي شاهدها الجميع عبر الناقل بين اللاعبين، بين توني وبين محمد إبراهيم
0: ومحمد عبد الرحمن.
1: محمد عبد الرحمن عفوا.
0: يعني أبو أحمد لو ترجع مباراة الأهلي ما كان في تحذير، يمكن البداية كان في شحن
1: أي مباراة تقصد فيهم؟
0: مباراة الأهلي والهلال اللي خسرها الأهلي.
1: إيه لا أنت تقصد سلسلة المباريات اللي خسرها الأهلي يعني.
0: أنا دائما أروح لجزئية إنه إذا أنت يعني بتدخل مباراة يجب يكون الشخصية حاضرة، يجب يكون الهدوء، إنك تكون مجهز بشكل لائق نفسيا. ما حضرت هذه في كل المباريات اللي لعبها هذا الموسم. واضح إن الفريق يعيش فراغ كبير من كل النواحي، من رأس الهرم الإداري.
1: واضح انه كان ضابطها يسلف فترة تواجده.
0: احيانا يكون المدرب له دور كبير في ضبط فرضة الملابس زي ما هو حاصل في الاتحاد الان. هي يعني ناخذها
1: كانت مفقودة وحضرت.
0: ايه يعني لما انت تشوف المدرب قوة شخصيته قدر يصنع فريق منظم وفريق مرتب، قدر يخرج بنتائج ايجابية. عكس الاهلي شخصية مش القادرة على احتواء اللاعبين النجوم من وجهة نظري، مثل إيبانيس ديميرال هم المفروض يكونون هم القادة داخل أرضية الملعب. تصريح إيفان تون نذكر بعد مباراة الأهلي والهلال ذكر بالنص أنه يجب ضبط الفريق داخل أرضية الملعب والعمل على تحسين الأداء الفني داخل أرضية الملعب وترك كل ما يدور خارج الملعب للإدارة ومسؤول الإدارة. كل ما ذكرت اليوم أبو أحمد على مسألة إن الأهلي خسر، أنا مويت ما قلت وذكرت قبل المباراة نسبة خسارة الأهلي كبيرة، وإن كانت المباريات الكبيرة مثل مباراة الأهلي ومباراة القادسية الأهلي يعود وهو دائما ديدن الكبار. هذا ديدن الفريق اللي شخصيته قوية. الأهلي عودنا خلال المواسم الماضية إنه يعود حتى بأحرك الظروف عندما يكون عنده مشكلة
1: أقل من أسبوعين كافية، عند الفاصل بينه وبين مهمة قارية عالمية أمام سان داونز مباراة الحزم، يعني أقل من أسبوعين.
0: وهنا هنا هنا لازم يكون عندنا إيجاد حل سريع، إعداد فريق مجهز فنيا ذهنيا نفسيا، لأنك أنت راح تروح عند فريق بعد الحزم. الحزم أيضا مباراة مفخخة، أنا دائما أسمي المباراة هذه اللي قبل المباريات الحاسمة مثل مباراة سان داونز يكون فيها نوع من التعب تفكير. أنت ممكن تخسر مباراة الحزم وتروح هناك وتكون جاهز، أو أحيانا تدخل مباراة الحزم وتجيك إصابات والجمهور يضغط عليك وتكون مشكلة إحلال وإقالة مدرب إبعاد لاعب. كل هذه النواحي قبل مواجهة سان داونز راح يكون لها تبعات.
1: طيب
0: ولكن المهمة يجب أن تكون مهمة مشتركة بين الجميع، يجب أن يكون في تعاون بين الإدارة التنفيذية والإدارة الفنية وأيضا هم اللاعبين النجوم، لأنك أنت راح تروح سان داونز راح تعاني من المضايقات اللي راح يمارسها سان داونز، ولأنه كنا نلعب في الكرة الأفريقية وما يدور من دهاليزها وما يدور بطرق تعاملها مع الأندية الضيفة اللي تحضر ويكون لها

0: التعب شديد من ناحيه السكن، ناحيه الملاعب، ناحيه الاعداد، الاكل، وكل هذه الامور راح تاثر على الاهلي بشكل كبير. ايضا انسى انه راح تقام
1: هذا بتكون اضافيه على وضع الفريق اساسا، اضافيه على الامور اللي يعانيها الفريق.
0: نتمنى الاهلي يتجاوزها بكل امانه من مرحله.
1: طيب انا بس عشان اخذ رايك ايضا في القادسيه، بس يهمني في موضوع الاهلي على السريع، ترى في اصوات كانت الساعات الماضيه خصوصا بعد هالنتيجه مع القادسيه او اللي خرج بها الاهلي امام القادسيه، ان تنادي بابعاد فوري للمدرب، انت مع هالامر؟
0: هو حلين، اما الصبر على المدرب ويعطيه فرصه، واما وخساره النتائج او احلال سريع وفوري بمدرب يليق. دائما هذه الكلمه لابد نحط بين قوسين، يليق.
1: المشكلة إنه ما في وقت، لو إنه بعد التوقف هالمواجهة، أقصد بعد التوقف كان ممكن يعني الحل.
0: هو الأفضل هو الأفضل أبو أحمد إنه بعد التوقف، لأنك أنت راح تعاني وراح يعاني أي مدرب يأتي في هذه الفترة من ترديد اسم مر وبشكل كبير خلال السنتين الماضية ما تيجي السياسة، راح يكون أي مدرب حاضر راح يقارن بهذا المدرب.
1: طيب القادسية أهم كثير يعني الموسم الماضي واللي قبله كان وسط ما يقدمه فنيا، أقصد على مستوى الموسم بالكامل مرشح. القدساويين ذاته ما كانوا يعني يعلنون صراحة استهداف اللقب، لقب بطل دوري روشن. هالسنة مختلفة ولا ذاتها زي السنة الماضية والسنة اللي قبلها؟
0: لا لا، هذا الموسم في تغيير. بداية ميشيل جونزاليس هي بداية الصناعة. مرحلة اللي كانت الموسم الماضي هي مع التعرف على شخصية الفريق، اليوم النمو والتطور وإعادة البناء عند هذا المدرب هي الشخصية اللي يتمنى القدساويين أن تستمر السنوات القادمة وبقوة. الشراء الكبير للاعبين النجوم والصاعدين خصوصا المحليين هي نموذج يدرس في إدارة كيفية إعداد فريق للسنوات القادمة وبقوة. القادسية حتى وإن ما هو بذاك المستوى العالي جدا، ولكن فريق مخيف لأي نادي يكون في مواجهته. القادسية هذا الموسم كل المؤشرات تعطي أن القادسية راح يكون صعب جدا جدا، والدليل حديث روجرز في كل مباراة بعد المباراة دعونا نركز على الأخطاء وتطويرها. هذا الشيء يعني بأن القادسية مش وقت مرحلة مباراة الأهلي فريق كبير انتصر، لا، كل مرحلة أدق التفاصيل في الأخطاء اللي حصلت يطورها ويتلقاها في القادم، وهذا الشيء اللي راح يعطي فرصة للقادسية إنه يكون فريق بطل هذا الموسم.
1: نروح للمباراة الثانية المثيرة اللي حدثت بالأمس بين الاتحاد والفيحة.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الاتحاد الذي ذهب إلى أو ذهب واستقبل الفيحاء الحقيقة على ملعبه في مواجهة كانت تخشى مثل ما ذكرت لكم في أول الحلقة الجماهير الاتحادية تلقي بظلال المجهود الذي بذل ذهنيا وفني وأيضا بدنيا على لاعبي الاتحاد، تلقي بظلالها في هالمواجهة أمام الفيحاء. لكن يعني في لحظات عفوا في لحظات هالقلق كاد أن يتحقق، يمكن انتفى بإطلاق الصافرة بعد فوز الاتحاد بالأمس بهدفين مقابل هدف بعد ركلة جزائية سددها نصيري. الاتحاد أبو سلمان عدى الأزمة في مواجهة الفيحاء وسط غياب رايكوفيتش، عابدي، جورج قام يعني بالمهمة الأولى على الأقل في الطمأنة بتسجيل هدف الأسبقية. الاتحاد عبر يعني خلنا نقول إنجاز توصيف حق الألغام في مباراته أمام الفيحاء ولا زال عليه خطر؟
3: لا، هو عبر الحقيقة في مباريات تلعبها وتكسبها وفي مباريات تكسبها مو شرط أنك تلعبها. الاتحاد يلعب على المبدأ الثاني في أغلب مبارياته أمام القادسية، أمام النصر، وإن كان أمام النصر الحقيقة تجلى الاتحاد، يعني شاطر النصر تكتيكيا، فرض على النصر إيقاع، حرم النصر من تحقيق كثير من الفرص كما هو معتاد بالنسبة للفريق النصراوي. أمس عانى في المباراة وهذا كنا متوقعين، الاتحاد رح يعاني في مباريات معينة أمام الفرق المتواجدة في منتصف وآخر الترتيب، لأنه الحقيقة يعني مطالب وتحت ضغط جماهيري بأنه يكون هو صاحب المبادرة، لكن الفريق حتى الآن في طور التكوين، ولذلك كان متوقع المعاناة لكن في الأخير نفذ منها. لا زال الحقيقة السيد رينارد فيسينغ يعني

0: يسير بثبات في عملية اختيار العناصر في التعامل مع الظروف. أمس يفتقد إلى عنصر كان وراء الحقيقة تحقيقا لست نقاط تقريبا اللي هو الحارس رايكوفيتش، ومع ذلك يعني تحمل هذا الغياب. لا زال عملية استفادته من جورج واضح تماما أنها مقننة، دائما يستبدله في المباريات، لكن اللاعب يؤدي ما يريد منه عندما يطلب من الحقيقة التواجد خاصة من بداية المباراة. أتصور أنه فوز مهم جدا، مواصلة سلسلة الانتصارات، 4 انتصارات الآن وتعادل أو أكثر من ذلك أو تعادلين، 14 نقطة المركز الثالث. أنا أتصور الاتحاد يسير في الطريق الصحيح. كثير يمكن ما كان يتوقع للعميد أنه يكون متواجد في هالمركز في الفترة الحالية هذه، لكن أعتقد أن مع مدرب الألماني استطاع اختصار الزمن، مثل ما قال رئيس التنفيذي أمس في تصريحاته أن احنا نملك عناصر. أنا أتفق معه تماما، الاتحاد يملك عناصر ويملك ما هو أقوى من العناصر وهو الروح. إذا توفر الروح والرغبة الحقيقة عند اللاعبين والتحدي، خاصة أن الفريق ما فيه ذاك اللاعب اللي تقول النجمة واللاعب اللي له السطوة على المجموعة، لا، الجميع في مستوى واحد، وهذا شيء ممتاز ساعد المدرب على أن الحقيقة يتكيف مع المجموعة، ينسجم وهم ينسجموا معه، يعطوه كل ما يريد في من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. فالاتحاد في الطريقة الصحيحة، وأتصور أنه إذا فعل عقلية الدوري جمع النقاط وعدم التفريط في النقاط المتاحة، الاتحاد هيكون منافس موجود من ضمن الأربع فرق الأولى، أو على الأقل ما رح يكون بعيد تماما عن هالمراكز.
1: طيب محمد، الاتحاد بأربع انتصارات وتعادلين بلا خسارة، بينه وبين الصدارة شراكة مع أصحاب ال 15 نقطة وحيدة. استطاع الاتحاد انه ينتصر رغم الارهاق، رغم الهبوط الطبيعي المتوقع لبعض اللاعبين، بعض العناصر الفاعله في الفريق، رغم الغيابات، رايكوفيتش واحد من اهمها، لكن عنده ايضا مشوار ما يتوقف عند المواجهه، عنده مواجهه الجوله 7، وعنده اول مواجهات دوري ابطال اسيا للنخبه امام الشمال القطري. كيف شايف الاتحاد؟ عده يعني أخطر ما يكون، ولا هذا أولها؟
2: لا هو لسه هذه هي يعني فقط هي البداية. لا نجزم إن الاتحاد الآن هو المرشح الأول، لا، هو اليوم تعدى مرحلة الخطر اللي كانت قبل الموسم، وهي عدم المنافسة والظهور بشكل لن يليق بقدر ومكانة العميد. اليوم الاتحاد اختلف تماما على ناحية الأداء. لما تشاهد الاتحاد وتشاهد الأداء الفني وتشاهد التكتيك والتطبيق التكتيك داخل أرضية الملعب، تعتقد أنه هذا الاتحاد رح يكون منافس وبشكل كبير على ألقاب الموسم. أنت لما تشاهد مباراة مثل مباراة النصر،
1: ترى هذا التحول ترى كان وسط، يعني يمكن ما تغير إلا في بعد نتيجة مباراة الكلاسيكو، لأن ما كان في رضا من الجماهير ولا النقاد عن استقطابات الاتحاد، عن عناصر الاتحاد، كانوا مستبعدين انه يعني
2: يعني كان لنا حديث مساء امس مطول مع المدرب بعد نهايه المباراه، وكان حديثه جدا عقلان، ودائما الحديث اللي تاتي في المؤتمرات الصحفيه تاخذ منها لب المباراه ولب يمكن ما تداول الاعلام خلال اسبوع بدلا بعد مباراه النصر حتى قبل مباراه الفيحاء. امس ذكر انه لا زلت في طور الاعدادي، كل مباراه يتناولها المدرب بعد تفوقه يتناول بطريقة احترافية. لازلت في مرحلة التعرض، مرحلة التطوير، مرحلة استكشافية. اليوم بدأت تتعرف بشكل مبسط عن الكثير من الأدوات الموجودة لدي. أمس كان الحديث جدا مهم عن الثنائية اللي كونها ريتشارد ريوس مع لوبي، وهو ما أحدث التوازن كبير في خط الوسط، علما انه الفيحاء امس كان من ابرز الاسماء الاجنبيه الموجوده عنده كاسماء محترفه. لما تواجه الفيحاء وتعي ان المباراه راح تكون صعبه بعد مهمه كانت شاقه جدا امام منافس كان هو بطل الدوري، وكل الترشيحات تصب نحو ان المباراه راح تكون من نصيب هذا النصر، لكن بكل امانه برهن واثبت انه مباراه القادسيه ما كانت صدفه، مباراه النصر ما كانت صدفه، مباراه الفيحاء هي التدرج وايضا اعطاء قيمه للفريق الاتحادي خلال هذا الموسم، انه كل مباراه ادخلها بطريقه وبنهج مختلف. امس قبل المباراه كانت في اصابه لبيرغوين، اعانى من نزلة معوية قبل المباراة، أصر اللاعب أن يشارك، شارك اللاعب وهذا كان واضح منذ تغييره في الشوط الأول. أيضا الإجهاد البدني على حسام عمار، قابلوا بإعطاء اللاعب كل الصلاحيات في الشوط الأول وقدم نفسه بشكل كبير. الشيء اللي يمكن الجماهير ما تعرفه، الجاهزية الفنية أو الجاهزية البدنية عند كثير من اللاعبين ما وصلت حتى 50% كما ذكر المدرب أمس مهند الشنقيطي، هو راجع من إصابة ومزق كان قبل مباراة النصر، ما هو جاهز بنسبة 100%. أحمد الجلدان غائب، الظهير الأيسر فارس عبدي استنزف تماما، حتى أمس كما لاحظنا كثير من الطلعات الهجومية. كل هذه الأفكار خلق منها يانز إبداع في داخل أرضية الملعب. الفريق لا زال في مؤشرات توحي بأن الفريق راح يتطور بشكل كبير. فيلندوم وإشراكه في مباراة الفيصل القادمة راح تعطي إضافة فنية هجومية، وإن كان الفريق اليوم يتنفس هجوميا بعد ما كان يعاني خلال الموسم الماضي من صعوبة الوصول، رغم عنده أدوات مثل ديابي مثل برغوين، ولكن الفريق مو قادر يلعب لأنه نفسية مشتت، مو قادر يعطي لأنه الفريق مفكك في جميع المراكز. اليوم الفريق مختلف، إصابة رايكوفيتش أمس أبو أحمد، وهذه يمكن من الأشياء المهمة عند الاتحادين، إنه الإصابة ما هي مقلقة وما هي إصابة الموسم الماضي اللي عطل الدوري أكثر من شهرين، إصابة في جدار البطن،
1: عضلات جدار البطن بالضبط.
2: من الممكن حسب أمس مع إدارة الحديث أن يكون بنسبة بسيطة جاهز لمباراة الشمال، ولكن بعد التوقف بإذن الله راح يكون جاهز بشكل كبير. يعني المنافس أمس كان صعب، ومباراة الموسم الماضي لا زال الجميع يتذكرها، 2-1 آخر ثواني المباراة، حسن كادش انتزع الفوز بالاتحاد، هذا مثل يتكرر السيناريو وإن كانت المعطيات مختلفة تماما. أمس الاتحاد كان مجهد وكان الجهاد واضح، ولكن المؤشرات أنه فريق الاتحاد هو فريق صغير فنيا، ولكن الإعطاء بحكم جازم أنه الاتحاد تعافى، لا، الاتحاد يحتاج ويحتاج، وأعتقد الاتحاد عنده.
1: طيب في نصف دقيقة عيسى، أنا يهمني قبل أن نروح فاصل أخذ تعليق على من لم يتمكن من تحقيق فوز خلال 6 جولات. التعاون بالأمس خسر أمام الحزم،
0: بالتأكيد واحد من أكبر الخاسرين عبد الله. يعني ما حد توقع أن التعاون الخامس الموسم الماضي وإلى أمتار يعني متقدمة في الدوري، كان موجود حتى في المركز الرابع في بعض الأحيان. أتصور عملية التغيير الشاملة وتغيير الجهاز الفني حتى الآن التعاون ما استوعبها، وبالتالي إذا استمرت النتائج بهذه السلبية ممكن نشوف قرارات في التعاون. أنا الحقيقة لا أؤمن ولا أتفق مع كلام المدربين، خاصة من يصرح بمطالب ويطالب بعملية الصبر. أي مدرب يطالب بالصبر ويحتاج ويعلي أنه بحاجة الوقت دائما، عمره ما يكمل، عمره ما يوصل للأهداف نهائيا، لأنه أساسا ما يبدأ يقول الكلام هذا إلا عبارة عن شماعة، بعدها ينتقل للاعبين إلى آخر.
1: بوسيتش واحد منهم. أنا نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم بعد الفاصل.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، اعود للترحيب بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، محمد البركات الناقد الرياضي وعيسى حكمي الناقد الرياضي. كنت سألت قبل الفاصل وقت ما انقطع الخط معك محمد، كنت سألت عيسى عن محاولة التعاون التي باءت بالفشل بالأمس، خسر أمام الحزم. أنا بروح المباراة الثانية معك، الاتفاق والفيصل، تعليق سريع قبل أن نروح لمواجهات اليوم. الاتفاق والفيصل مباراة سلبية، البعض حتى وصفها بالمملة، يعني الفيصلي أيضا حالة من يعني الابتعاد جدا، تكلم عن فريق ما زال في مركز 17 ثلاث نقاط فقط وبلا فوز أمام أيضا الاتفاق اللي فرط في فوز حتى أنه يحسن وضعه، رغم أنه يعني موقعه يعني 10 نقاط ست المركز السادس.
5: الاتفاق عطفا على ما قدمه بداية الموسم والمشاكل المالية اللي معانا من الفريق، يعني مقبول وضعه بشكل يعني أو بآخر. بينما الفيصلي ما أعرف هل القناعات في جلب لاعبين لا يوازون المرحلة الحالية هو ما أعطى الفريق هذه الصورة. لكن فعلا المباراة كانت مملة للغاية، ما فيها أي جملة، ما فيها أي لمحة. الحضور الجماهيري دائما هو مؤثر، غياب الجماهير عن هذه المباراة بشكل واضح نقطة عاجلة للفريق.
4: كان معنا أمس منير الخاتم يقول هذه مباراة سادة، عجبني التوصيل.
5: فعلاً
4: توصيف يعني محبين الكورة، مباراة سادة ما فيها شيء.
5: فعلا كلام منير، مباراة ما فيها أي ملامح يعني تتفرج عليها أو تشدك لمتابعتها، لكن في النهاية ثلاث يعني نقطتين لكل نقطة للفيصلي ونقطة للاتفاق. الأهم من ذلك أنه الفيصلي قبل مواجهة الاتحاد أنه يلملم أوراقه، لأنه بعد هذه حتكون في فترة التوقف مرحلة أخرى مختلفة جدا. هل راح يكون الفيصلي قادر على الصمود والبقاء في دوري راشد المحترفين أم العودة إلى ما كان عليه في الموسمين الأخيرة؟ الفيصلي اعتدنا عليه أنه كان مختلف، حضوره مختلف، جلب اللاعبين مختلف، أعضاء الشرف الموجودين لدى هذا النادي مختلفين وداعمين بشكل كبير. لماذا لحد الآن الفيصلي هذا الموسم ضياف الدعم الشرفي اللي كان متواجد قبل هبوط؟ الاتفاق مرحلة دائما نشاهدها خلال السنوات الماضية، تغيير المدربين، تغيير اللاعبين، ما في استقرار لا إداري ولا استقرار فني، وبالتالي هذا حال الاتفاق دائما في مراكز الوسط، وإن كان يعيبه في السنوات الأخيرة الترنح تارة في مراكز الهبوط.
4: طيب هذا حديثا عن مواجهات الأمس، بنلحق نتكلم عن مواجهات اليوم اللي نامل تكون مثيرة على مستوى النتائج وعلى مستوى ما يقدم. وأنا ببدأ الحقيقة مواجهة فيها طموح الفرصة، خلنا نقول وتعويض ما فات على الأقل وإن لم يكن شيئا كثيرا. نتكلم عن النصر اللي سيستضيف أبها النصر اللي توقف في محطة الكلاسيكو خسر 3 نقاط، لكنها فرصة أتيحت الآن ليكون متساوية مع أصحاب الـ15 نقطة، وهو يواجه أبها فارق فنية معروفة يعني بين الفريقين.

0: وعيسى يعني في مباراة من هالنوع وفرصة تساوي الفرصة المتاحة للنصر، الرد المقنع للجماهير أمام متذيل الترتيب أبها في مباراة من هالنوع على ملعبك، أقصد ملعب الأول بارك، فوز يعيد النصر للصدارة ولا أداء يعالج أشياء كثيرة ما كانت يعني جيدة على الأقل في حتى في المواجهات اللي كسبها النصر بريمونتادا أو تلك التي فاز فيها صراحة؟
1: بالتأكيد الاثنين معا، لأن اللي شفناه في المباريات الماضية رغم الانتصار إلا أن الملاحظات كانت موجودة، وأن المدرب يعني بعض الملاحظات ما استطاع الحقيقة أنه يسد فجوتها بالدليل، يعني وأكثرها أنه يبدأ بطريقة خاطئة والفريق يبدأ بطريقة خاطئة في أكثر من مباراة، يستقبل أهداف مبكرا، هذه مشاكل صادفت النصر ولاحقتها في ثلاث مباريات، مباراة الاتفاق، مباراة التعاون، قبلها أمام الدرعية، ثم جاءت الحقيقة الصدمة والضربة القوية اللي وصفها المدرب حتى بوصف مؤلم، اللي هي قبول هدفين في أول ثلث ساعة أمام الاتحاد. هذا الشق النصراويين يتمنوا أنه ما يشاهدوا في مباراة اليوم. الشق الثاني هو الانتصار بالنتيجة، ونتيجة أيضا مقنعة وكبيرة، لأن تعرف فارق 5 أهداف يعيد النصر بفارق الأهداف إلى الصدارة. صحيح أن أبها في المرتبة الأخيرة وفريق الحقيقة يعاني، ولكن في النهاية الفوارق الفنية تصب في مصلحة النصر سواء على الجانب الفردي أو على الجانب الجماعي، فالاثنين معا هي مطلب جماهير النصر. أعتقد النصر محظوظ بأنه يصل لهالمباراة بعد تعثر الهلال، وفرصته الحقيقة في أنه يستطيع أنه يعود مرة أخرى للشراكة مع في المركز الأول مع الهلال، يضاف لهم الآن الحقيقة القادسية، وعلى الثلاثي أيضا أنه يعي بأنه فيه شخص أو في فريق آخر فارق نقطة واحدة وهو الاتحاد فقط، ويصبح أيضا معهم شريك في الموضوع. بالتالي الدوري أنا أعتقد من الجولة السادسة دخل منعطف آخر أو متجه آخر في المنافسة المحمومة، وأصبحت كل مباراة تشكل حقيقة نقطة تحول، تشكل ضغط، تشكل حقيقة في الحسابات أهمية، لأنه واضح في السنوات الماضية وأعتقد هيستمر الأمر في السنة هذه أنه عملية البطل ما يفرط في نقاط كثيرة جدا، أي فريق الحقيقة يفقد في الدور الأول أكثر من 5-6 نقاط ممكن يجد نفسه في حسابات معقدة من أجل الوصول مرة أخرى إلى اللحاق بركب المقدم، وبالتالي هيكون درجة الحرص زائدة جدا، عملية الاستفادة من الفرص والاستزادة بالأهداف أيضا من أجل الجانب المعنوي مهم جدا، وهذا اللي النصر اليوم جاءت فرصة أمام أبها. ومع ذلك في كرة القدم يجب عليك أنك دائما تحترم خصمك. أبها
0: الغيابات اللي في النصر صعبة. الغيابات اللي في النصر واحدة. غيابات تكلم عن كومان إصابة، فيليكس، جواو بالبطاقات، عنده أيضا حالة شك، أو أقول حتى الآن إذا بان عندك أو تضح لك شيء في موضوع عبد الإله ومارتينيز،
1: هو حتى تبرير أمس الحقيقة أعاد مارتينيز بسرعة من أجل أنه يتواجد الحقيقة في الفريق، ومارتينيز ما عنده إصابة قوية، لكن أتصور أنه ما يتنازل عن موضوع عبد الإله إلا إذا كان في المشاركة عليه والضغط عليه ممكن يخسره في مباراة قادمة. عبد الله ثبت نفسه، ولكن قد يتم الاحتياج إلى مارتينيز في إعادة الفكرة السابقة اللي عملها المدرب السابق جيسوس بأنه يتواجد في مركز الظهير الأيسر. نعم، لأن الحقيقة النصر كشفت المباريات الماضية ومباريات التحولات أن الظهير الأيسر رغم اجتهادات النجدي إلا أنه يحتاج إلى لاعب أكثر ثباتا في هالمركز، لكن التأثير الأكبر من وجهة نظر الحقيقة في مباراة اليوم هو غياب جواو فيليكس، لأن جواو الحقيقة بالإضافة إلى صناعة الأهداف ويسجل الأهداف ويربط الإيقاع، أتصور أنه عملية تعويضه بلاعب صعبة جدا، ولذلك التعويض قد يكون بالطريقة.
0: طيب أنا قبل أروح لمحمد أبقى معك عيسى، موضوع ضعف مردود الأظهر الحالية بالنسبة للنصر، إذا كان في تجاوز لمواجهة أبها ما منه يعني خطورة إلى تلك الدرجة أو معاناة، لكن الجماهير تفكر في ما بعدها، عندك يعني منافسة على الدوري، على البطولات، بطولة الكاس، عندك دوري أبطال آسيا النخبة، يعني
1: صحيح. ولذلك استذكر الجميع، يعني لو شوف ردات فعل جماهير النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد تحديدا، دائما الخسارة تفتح الكتاب ويكتب فيها دائما كل النقاط اللي كانت الحقيقة يعني الطرف المغضوب عنها فيما سبق. الجميع استرجع فكرة مارتينيز في مركز الظهير الأيسر، أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر، وأتصور أن الأخير أيمن ممكن يكون هو الحل بالنسبة للمدرب اليوم لتعويض كومان وليس اللعب ك كظهير أيسر، حتى في المباراة الماضية لما أصيب كومان كان البديل هو أيمن يحيى. لذلك نعم مشكلة الأظهرة في النصر جدا ضخمة، وتسبب فيها الحقيقة ضعف الميركاتو بالنسبة للنصر. إصابة سلطان الغنام ترى أحدثت شرخ كبير جدا، لأن نواف كان يعمل لك حل في مركز الظهير الأيسر، يعمل لك حل في مركز الظهير الأيمن. الآن جميع المباريات تراكماتها كلها على نواف. تخيل نواف والنجدي ما عندهم بدلاء، ما عندهم بدلاء تقليديين في المركزين. يعني النصر هيستمر لغاية الشتوية، إذا كان في الشتوية يستطيع أنه يعمل إضافات، يعتمد فقط على ظهيرين، وغير ذلك يعتمد على اجتهادات بعض اللاعبين اللي ممكن يركن لهم عملية اللعب في مركز الظهير الأيسر.
0: فرصة العودة للصدارة، الفرصة المتاحة للنصر بأفضلية الفوارق الفنية محمد تبقى مهددة، يعني وإن كانت بنسب أقل، موقف من أبها وإن كان صعب، خاصة وعندك استقطابات حصلت في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي. ما أدري إذا كان كودو سيكون متاح لمدرب أبها وهو القادم بالإعارة من نادي الدرعية.
2: السؤال اللي يدور هل استوعب بوستيغلو درس الثلاث مباريات الماضية، مباراة الاتفاق، مباراة التعاون، مباراة الاتحاد، وحتى مباراة الدرعية الكاس،
0: البداية الخاطئة يعني؟
2: نعم، هو الدخول في مثل هذه المباريات يتأخر بأهداف مبكرة وتجد نفسك تحت ضغط الرجوع والعودة لتعديل النتيجة ومن ثم الانتصار، مش كل مرة أنت تتجاوز هذه المشكلة. اليوم
0: بس أبها مش من نوع الـ الـ الـ الـ الـ الأندية اللي تفتح اللعب أمام فريق مثل النصر يعني.
2: هنا المشكلة أنه من الممكن أن يتحصل على كرة ويسجل هدف مبكر ويصعب المهمة على لاعبين النصر، ومن ثم الذهاب إلى مرحلة أخرى هي مرحلة مجاراة الفريق، استنزاف. غير كذا مفاتيح اللعب اليوم غائبة، جواو فليكس هو الحل الجذري لفريق النصراوي، ما في معوض بوجهة نظري لهذا اللاعب بسبب حيويته وتحركاته وأفكاره. ممكن تعود كومان بشكل كبير عن طريق أيمن يحيى، جواو فليكس في وسط الملعب أعتقد ما في أحد راح يكون أو يقوم بهذه الأدوار. إن أعتقدنا أنه أنجلو من الممكن أن يقوم بهذا الدور، ولكن مش بالجودة العالية اللي يقوم بها جواو فليكس. بالتحديد التاريخ اليوم والمواجهات اللي حصلت من 2019 حتى اليوم تعطي ساح نصراوي. آخر مواجهة 8-0 أبو أحمد في مباراة ما قبل يعني هبوط أبها على ملعب أبها، فكل المؤشرات تعطي أن النصر هو الأفضل، هو اللي راح يكون أقرب للنقاط الثلاث، ولكن مباراة أبها ممكن تكون صعبة جدا. أيضا الأمور الشخصية للاعبي أبها زي ما ذكرت كودو قدومه من الممكن يعطي حيوية في الجهة الهجومية خصوصا في الأطراف، عنده مهاجم كلنا نعرف إمكانيات باتشوي، ولكن ما في لاعب يمكن كان يسانده أو يساعده. من الممكن أيضا نبي الفقير يعطي هذه الأدوار بصناعة اللعب وأيضا الكرات الثابتة، سلاح فتاك عند هذا اللاعب، ولكن الإمكانيات والأدوات والمقومات عند النصر اليوم هي أفضل. اليوم هي فقط استعداد شخصي لفريق النصراوي. أنا أعتقد أن النصر ما يبحث عن الانتصار فقط، يبحث عن عدة عوامل وعدة أمور من خلال هذه المباراة: العودة للمنافسة، العودة لفرض الشخصية والهيبة، أيضا لإعطاء فرصة كبيرة للبدلاء اليوم الموجودين لدى دكة نادي النصر، لأن إحنا موجودين وتأثيرهم راح يكون تأثير قوي في حال غياب أي لاعب كان، إن كانت الدكة في نادي النصر مش الدكة اللي تعطي يعني ظهور هذا الموسم بشكل كما كان عليه الموسم الماضي تحديدا.
0: أكيد إن فرصة لأيمن يحيى والخيبري. طيب بنروح من فريق يستهدف الصدارة، أقصد النصر بفوزه على أبها، إلى فريق آخر عند استهداف آخر تحقيق الفوز الأول، أقصد مواجهة يستضيف فيها الشباب الخلود، بداية أو بداية موسم للشباب حتى الآن بلا انتصار في خلال أو طوال الجولات الخمس الماضية. هذه المباراة هي قد تكون السادسة وقد تكون انقطاع سلسلة اللا فوز بالنسبة للشبابين، فقط 3 نقاط جمعها من خلال 6 أو 5 مواجهات مضت. فرص الشباب ما في شك أنها أفضل أو على الأقل أعلى من أبها أمام النصر، وهو ذلك الذي لم يحقق أي فوز. عيسى ممكن يحقق الفوز الأول ولا

0: مشوار بعيد برضه يعني للشباب امام تحقيق الفوز الاول امام الخلود.
1: والله شوف، هي مباراه خطيره جدا بالنسبه للشباب، وخطيره جدا ايضا على الخلود في ظل طموحات الشباب وموقف الشباب الحقيقه. يعني هالمباراه تعتبر واحده من مباريات طوق النجاه، اي نتيجه الحقيقه غير الانتصار بالنسبه للشبابيين كجماهير وللشبابيين كلاعبين، واتوقع حتى للسيد ليتش مدرب الفريق ايضا تكون نتيجه غير مقبوله. مثل ما تفضلت، 5 مباريات حتى اللحظه للشباب عاجز عن تحقيق الانتصار، وفي بطوله كاس الملك ايضا ودع من المباراه الاولى، لا زال الفريق يبحث عن نفسه. لكن ما قدمه الشباب في المباراه الاخيره امام الهلال على الاقل، لانه خرج خسران 0-2 في وقت كان يتوقع ان الشباك الحقيقه تمزق من جانب الهجوم الشبابي الشرس، انا اعتقد انها
0: لكن عند الغيابات هالمره، عند بارتي وعند العبود.
1: صحيح، لكن لا تنسى ان العبود كان لاعب بديل اصلا حتى اللحظه ما انسجم مع المجموعه، وحتى ايضا بارتي، لكن تبقى العناصر اللي يعول عليها موجوده بقياده كراسكو ايضا اللي هو اللاعب الحقيقي، الا اذا حضر الشباب. لكن المباراه ايضا خطيره على الشباب بحكم ان فريق الخلود مستمتع بالدوري، مستمتع بالنتائج، فريق لا يخسر، فريق يقدم مباريات بنفسيه وباداء فني الحقيقه عالي جدا، استطاع ان يكسب واحد من فرق الصندوق والفرق المدججه باللاعبين المميزين او بمعنى اصح قيمه سوقيه عاليه، الاهلي عند مدرب ثابت ومستقر عليه بكينغهام للموسم الثاني على التوالي، رئيسه الحقيقه اصبح اول رئيس حتى انه يستطيع انه يوصل منتجات النادي الى المنازل، يعيش الحقيقه حاله من الحراك مختلفه عن كل انديه الدوري فريق الخلود. بالتالي هو خطير جدا امام اي منافس، فريق الحقيقه يضع اخر شيء يفكر فيه هو عمليه الخساره، ولذلك يؤدي المباريات باريحيه.
0: امام هالخطوره تضع الـ الـ الـ الافضليه لمن امام هالخطوره؟
1: الخلود.
0: طيب. الخلود ما في شك انه هالمواجهه فيها ضغط كبير على الفريقين، سواء على الشباب محمد ولا على الخلود. اي المطالب بتحقيق الفوز الاول للشباب، وكذلك اللي يحاول انه ياكد اثبات انه متفوق، وعلى الاقل يريد ان يصعد حتى من مركزه الثامن. وين الضغط اكثر، على الشباب ولا على الخلود في هالمواجهه؟
2: اكيد الضغط على الشباب.
0: الشباب
2: عراقة هذا النادي ما نتناسى اللي حققوا الشباب في فترات سابقة، الضغط كبير حتى جماهيريا، حتى في وسائل التواصل دائما اليوم يضعون الشباب في خانة صعبة جدا، عليها الرجوع، العودة إلى ما كان عليه في فترات سابقة، مطالب حتى في ظل عدم قدرته على جلب أسماء جيدة، ولكن الشباب دائما مطالب بالفوز وتحقيق مركز جيد. نعرف أن الشباب اليوم مش ممكن يكون منافس لبطولات الدوري، لأنه صعب جدا كمية اللاعبين الموجودين عند اليوم مش بجودة الأندية المنافسة، يمكن حتى اليوم والدرعية ما ينافسهم الشباب على جودة اللاعبين، فمن الصعوبة اليوم أنك تتجاهل تاريخ الشباب، ولكن هو مطالب وبشكل كبير، لأن الشباب لا ينتصر، ومن ضمن 6 أندية اللي ما انتصرت لحد الآن في الدوري. الشباب تعودنا عليه يعود وينتصر، لكن الشباب هو امتداد للمواسم الماضيه في جزئيه مهمه ابو احمد ذكرتها، يمكن في بدايه الموسم الاحكام مستعجله او تستعجل في اعطاء الاحكام بصراحه.
0: تقصد ايش بالضبط؟
2: استعجل في
0: الخلود.
2: تذكر
0: الخلود؟
2: نعم، في مباراه الاتحاد، وقلت هالنادي بهالطريقه ما راح يستمر، ولكن يمكن كان الاتحاد جيد مع مدرب ألماني داهي بكل أمانة، ولكن الخروج حقق شيء جيد جدا، هو الخروج بتعادل أمام الاتحاد على ملعبه وكرر سيناريو الموسم الماضي، اليوم يعود ويصل إلى إنجاز من وجهة نظري لحد الآن هو عدم الخسارة، لما تصل إلى 9 نقاط، واليوم لو فزت حتكون في مركز
0: مساوي للنيوم بيكون.
2: نعم، يعني اليوم هذا شيء بكل أمانة محفز لفريق طموح، رقم كل الإمكانيات اللي موجودة الموسم الماضي. هالموسم لا، الموسم الخلود راح منه أسماء مهمة بكل أمانة، عبدالعزيز العليوة من الأسماء المحلية وأفضل لاعب واعد الموسم الماضي، حتى مع هبري كابتن الفريق، الأسماء الأجنبية اللي رحلت الموسم الماضي، ولكن فريق واقف على رجوله وجالس يعمل ويقدم نفسه، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة أكبر ومرحلة أعلى، تنتظر مواجهة صعبة في كاس خادم محمد الشريف.

0: 2 امام النصر أكيد. وهذه كلها اعداد لهذه المفاضله. لكن الشباب هو المطالب وبقوه. اعتقد الشباب دكته تعاني جدا جدا. الجلسه اللي الان اتابع ولاحظ دكه البدلاء في مباراه اليوم امر محبط جدا للشبابيين. هو الحل الوحيد او الحل يمكن حل مساعد مع كراسكو مارتينيز، ولكن لحد الان مارتينيز ما ظهر بشكل واضح. هنا ممكن تعدد مباريات مارتينيز يحضر، ولكن كل امان الادوات لا تساعد على ظهور طيب الشباب.
1: فرصه تحقيق الفوز تبدو بعيده امام الخلود، ما اعتبر قياسا بحديثك او خلاص.
0: انا اشوف انه من يعني من الصعوبه الانتصار، وان كانت كره القدم كل شيء وارد، ولكن الاقرب التعادل.
1: طيب امام استبعاد العزيزين تحقيق الفوز الاول للشباب، بيبقى مرحل ايضا جوله اخرى، بروح لواحد او لنادي ايضا يبحث عن الفوز الاول، اقصد تحديدا الفتح وهو يستضيف الدرعية. الفتح 3 نقاط ذات الحال من 5 لقاءات وبالانتصار سيواجه الدرعية اللي جمع 8 نقاط وإن كان خسر مباراته الأخيرة أمام القادسية. الضغوط اللي على الفتح مثلها مثل الشباب ولا في اختلاف بين الفريقين أبو سلمان؟
2: لا أكيد الحقيقة عالية جدا على الفتح، ويمكن تكون مشابهة وقريبة إلى الشباب، لكن صورنا على الفتح أكثر على الفتح كفريق وعلى الفتح كمدرب أيضا. السيد خالد العطوي مطالب الحقيقة بأنه يسرع عمليات التغيير في الفتح. الفتح الآن لازال يكرر نفس سيناريو الموسم الماضي، في مثل التوقيت كان الفتح موجود في هالمركز تقريبا أو المراكز المتأخرة، وعانى حتى يعني فترات يعني متقدمة من الدوري قبل أن يعيد الحقيقة عملية ترتيب نفسه و يستقر في منطقة الأمان. أتصورنا بحاجة كبيرة جدا للانتصار، لكن ويواجه اليوم فريق صراحة يتكامل، فريق خطير جدا. الإضافات في الميركاتو كانت جدا قوية بالنسبة للدرعية،
1: وخاصة اليوم يعود عادل بولبينا بعد غياب الجمهور،
2: وخاصة الإضافات اللي حدثت في آخر 5-6 أيام في الميركاتو. أتصور نونيز إضافة جدا قوية جدا للفريق. عودة اللاعب المغربي الجزائري أيضا إضافة قوية لخط الهجوم، بدليل الجودة والرفاهية في خط المقدمة. أعار الدرعية نوكوتو إلى فريق أبها، أو نقل إلى فريق وافق على انتقاله إلى فريق أبها. أتصور أنه فريق خطير جدا، وقد يكون على الورق الدرعية أقرب من الفتح، لكن المطالب الحقيقة في المباراة بأنه يعطي أكثر مما يستطيع هو الفتح من أجل أنه ينقذ سلسلة نتائجه اللي حتى الآن سلبية، والدليل على ذلك 3 نقاط والمركز 16.
1: طيب الفتح يكسر التعادلات ويحقق الفوز الأول محمد، ولا الدرعية يفرض شخصيته على اعتبار أنه هو الطرف الأفضل فنيا ولو على الورق؟
0: استبعد انه الفتح ينتصر في هذه المباراه لما انت تفرط في اهم لاعبيك مثلا سعيد بعطيه كظهير ايمن، احد الحلول الدفاعيه والهجوميه لدى الفريق خلال السنوات الماضيه. انت تخسر اسماء كانت مهمه الموسم الماضي كاسماء اجنبيه. اليوم انت في مرحله مكرره او مستنسخه من مواسم الاثنين او الموسمين الماضيه. اعتقد ان لم يتدارك نادي الفتح ومسؤولي، أعتقد الفتح راح يكون في مصاف عند الدرجة الأولى، لأنه كل أمان الفتح ما هو النادي اللي تعودنا عليه السنوات الماضية. الفتح عنده مشاكل واضحة، مشاكل إدارية وفي اختيار العناصر واختيار المدربين في كل موسم عنده مشاكل. ما هو كل مرة أنت تتجاوز كما حصل مع رائد. أنا أعتقد أن الرائد نموذج تساهل في مسألة أنه كل موسم أنا أبقى اللحظات أو الأمتار الأخيرة أنجو من الهبوط. الفتح كررها موسمين، أعتقد هذا الموسم إذا تكرر الحال ولم يتطور خلال الجولتين الحالية أو جولة مباراة اليوم والجولة القادمة قبل التوقف، الفتح راح يعاني كثير كثير، وراح يكون فيه يعني وضع لا يحسد عليه. أتمنى أنه اليوم الأندية اللي عندها مكانة كبيرة في الدوري، يتكلم عن الفتح عن الشباب، يجب أن يكون في تفاعل سريع مع الوضع الراهن. اليوم الأندية تتطور، الأندية عندها هامش تطور كبير لما تجد الدرعية ونيوم وحتى الخليج. لا يعني أمس تكلمنا عن الخليج قبل الحلقة، تكلمنا عن الخليج، الخليج أيضا يعاني، ولكن الخليج عنده أدوات، عنده إدارة عكس الفتح. مع كل الاحترام والتقدير لرجالات الفتح. الفتح ما هو فتح، السنوات الماضية اللي عودنا على الرجوع وأيضا الذهاب بعيدا في الدوري وحتى في الكأس، لكن الدرعية أعتقد راح يكون فرس ريهان قوي جدا في الدوري. البدايات لا تعكس المستوى اللي قدمه الفتح، أو الدرعية راح يكون مختلف جدا جدا بعد فترة التوقف، وراح يكون ليبرون لانج فلسفة مختلفة عما كان عليه في الجولات السابقة.
1: الخليج له الخليج، ولا التعاون هو التعاون، ولا الشباب هو الشباب، ولا الفتح هو الفتح، ولا الفيصلي هو الفيصلي، ولا أبها هو أبها.
2: في زمن الدرعية والنيوم والفرق
1: والله صعبة إنه تمضي هذه الفرق الستة. احنا نتكلم عن ثلاثة تأكد حتى مباريات الأمس، بس عندنا ثلاثة، ويبدو إن كان فرصتها صعبة لتحقيق الفوز الأول. نتكلم عن ثلث الدور الأول بلا فوز حتى الآن. الوضع يبي له التفاتة الحقيقة من إدارات الأندية ومن الأجهزة الفنية. أنا شاكر ومقدر للعزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا أبو سلمان.
2: حياك الله أبو
1: أحمد. شكرا أيضا للعزيز محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي.
0: شكرا.
1: شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: ريشة.
1: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.
0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي لألزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر،

0: قد يكرر مريض ألزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سبباً للغضب ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئنه وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع ألزهايمر الرحمة والصبر يصنعان الفرق.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر.

0: التوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان.

0: عنه.
1: لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام، هذا استوديو 20 عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام.
5: أوقاتكم سعيدة بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. بالتأكيد إحنا استديو 20 حنكون معاكم على مدى ساعتين من الآن، على مدى ساعتين كونوا معنا.
4: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا في بداية انطلاقة هالبرنامج، وتحية طيبة وجميلة نقدمها لكم في البداية. هنا مريم العمري،
5: وأيضا هنا خالد مستور.
4: أهلا وسهلا.
5: أهلا.
4: وفي تنسيق الضيوف ريهام قبوري، في الإخراج أكيد يتألق بصحبة خلود لبني.
5: طبعا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، كمان تقدروا تكتبوا مشاركاتكم، ولو لقيتوا الخطوط مشغولة تقدروا ترسلوا أرقامكم، إحنا أكيد نوصلها للكنترول وحنتواصل معاكم.
4: كذلك لا تنسوا تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا هالتطبيق واستمعوا لنا من خلاله، وتقدروا تشاركوا أو تشاركونا وتتفاعلوا من خلال هالتطبيق. مساء الخير عليك مريم.
5: أهلا وسهلا خالد، مساء الأنوار، يا هلا،
4: حياك الله. في
5: كيف الأربعاء اليوم؟
4: جميل
5: الحمد لله.
4: أيوة والله أربعاء جميل الحمد لله، أجواء رايقة وجميلة، مع أنه اليوم يعني شوي صراحة الجو،
5: درجات الحرارة أيه زايدة من أمس حقيقي،
4: لاحظتي أنت؟
5: يس. أيوة. والرطوبة وكذا،
4: ورطوبة كمان شوي.
5: أيوة. خلود نفس الوقت كنا بتكلم أمس أنا وخلود وحقيقي أيوة خلود تقول اليوم بزيادة فعلا. أيه اليوم صح. بزيادة
4: خصوصا مع يعني روتين الحياة اليومي وكذا، خلاص ما عاد في انه تنام متاخر، تصحى في يومك من اوله وتنطلق يعني. فانا وفالكم التوفيق ان شاء الله.
5: الله.
4: اليوم في استوديو 20 كالعاده عندنا مريم كذا مجموعه من فقرات نسولف ونتكلم فيها على امتداد الساعتين، وان شاء الله يكون محتوانا جميل ويرتقي لذائقه مستمعي ذا جده فهم.
5: ان شاء الله باذن الله. طبعا عندنا صرتوا يمكن حافظين عندنا فقراتنا، عندنا فقره بالاغلبيه، احنا بنقول الموضوع ونشوف الاغلبيه مع مين، واكيد نحترم كل وجهات النظر. عندنا ضيفنا او ضيفتنا في فقره اما بعد ان شاء الله، عندنا خذ العلم، عندنا كمان الاي اي سيكريت، ولا ايش عندنا كمان؟
4: لا اليوم عندنا تحديث لآخر الأجهزة،
5: الأجهزة نعم صح،
4: الهواتف نعم.
5: نعم
4: اليوم منافسة ترى حامية،
5: البوكس أوفيس.
4: أي بوكس أوفيس يعني أتوقع خلال هالأثناء عندك
5: عندنا أثر غير متوقع كمان.
4: أي نعم أثر غير متوقع.
5: أيوة
4: اليوم يوم التقنية ترين ويوم الهواتف.
5: إيش المؤتمر اليوم اللي حيحدث؟
4: أبل أتوقع.
5: نعم
4: إنه تم بثه ممكن أو خلال الثواني القادمة. اليوم إعلان عن أجهزة جديدة، فالمنافسة حامية عالمياً. نعم. راح نتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله تعالى.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ونروح على طول على موضوعنا اليوم وفقرة بالأغلبية. يلا
3: يلا. أكيد أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا. بالأغلبية اليوم عندنا الموضوع اللي يحتمل رأيين. كلنا تقريبا احنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، نستخدم التقنية الحديثة، نتابع الناس اللي يعني متخصصة في مجالات معينة، وغالب المتابعة ما هم مثل يعني قديما انت كنت يعني تحتاج انك تروح لدورة مثلا او تستشير شخص في مكان معين، تروح لمكتب او تروح للمكان اللي هو يقيم فيه او

0: نعمل فيه. اليوم احنا كلنا نستخدم السوشيال ميديا، الشباب الكبار والصغار، ولكن كم المعلومات اللي موجود يا مريم مهول جدا، وقد انك تلاقي بعض الاشخاص المتخصصين في ذات المجال اللي عندهم اراء يعني مختلفه ممكن تكون متضاربه، وكلهم اصحاب خبره وكلهم اصحاب شهاده وكلهم اصحاب يعني تجارب سابقه والناس سبقوا وتعاملت معهم. فاليوم مع كم المعلومات الهائل الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن احنا نروح لحالتين، اما احنا نكون اكثر وعي في الشيء اللي نستفسر عنه او حابين يعني نتعلم عنه او حل ممكن لمشكله ما، او نكون من الاشخاص الاكثر تشتتا لانه في مصادر معلومات كثيره وفي كم هائل منها، وفي ايضا اشخاص يقدمونها باساليب وافكار مختلفه ومتفاوته ما بين الناس. فاليوم احنا بنسال مواقع التواصل الاجتماعي، هل جعلت الشباب ومستخدمي عموما اكثر وعيا في اشياء محدده بالنسبه لحياتهم، ولا اصبحوا اكثر تشتتا؟
1: تمام. طيب زي ما قلت خالد انه احنا اليوم في ثوره التواصل الاجتماعي، تمام، وفعلا اطلقت سؤال مره كبير انه هل مواقع التواصل الاجتماعي فعلا جعلتنا اكثر وعي ولا اعطتنا معلومات اكثر وتركيز اقل. احنا اليوم نمسك الجوال عشان نعرف ايش صاير في العالم، نتعلم، نتابع ناس ممكن يضيفوا لنا معلومة. أحيانا زي ما ذكرت أنه أحيانا في معلومات كنا ناخدها بمقابل، اليوم نقدر ناخد هذه المعلومة مجانا، ممكن نتابع الأخبار، ممكن نشوف تجارب الناس، ولكن يجيك كده أو تيجي مرحلة نكتشف أننا إحنا قاعدين ننتقل من مقطع لمقطع، من خبر لخبر، ممكن لمقطع لريلز معين، لتعليق لموضوع ثاني، فجأة نلاقي نفسنا خرجنا من الموضوع هذا تماما وفقدنا التركيز.
0: صحيح مريم، وحتى أحيانا يعني أنت تكون مركز في نفس الموضوع اللي حاب أنك تبحث عنه. خلينا نأخذ على سبيل المثال موضوع الرياضة،
1: تمام،
0: واحدة من أكثر الأشياء اللي فيها محتوى مهول موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع ذلك ممكن في جانب معين في رياضة معينة تلاقين عشرات الأفكار وعشرات الآراء.
1: صح.
0: فأنت بدل ما تبدأ وتنطلق، لا والله أنت محتار، يعني صرت مضطر من جديد أنك تبحث عن المعلومة، تأكد من مصدرها. ففي معلومات لكن في نفس الوقت في تشتت.
1: صحيح. اليوم احنا سؤالنا يعني هل السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي خلتنا اكثر وعيا ولا اكثر تشتتا؟ انت ايش رايك خالد؟
0: والله يعني في تشتت، في وعي بدون ادنى شك، ولكن هذا الوعي ممكن ما يكون مؤكد للناس المحتاره واللي ما عندها يعني خلفيه عن الموضوع اللي تسال عنه، او هي تعيش في حيره اساسا تجاه هذا الشيء اللي تبحث عنه.
1: أوكي.
0: فيعني كذلك موضوع التشتت راح يكون حاضر. اليوم لما نسأل أصدقائنا إذا استفسرت في شغلة، موضوع مثلا احنا متكلمنا عن موضوع الرياضة، لكن موضوع الوظيفة وموضوع إيش أخذ المخاطرة وإنك تكون رجل أعمال أو سيدة أعمال،
1: صحيح،
0: هذه تلاقي فيها يعني تضارب.
1: يعني قبل فترة خالد صار في ترند وفي تشتت وآراء مرة كثير في موضوع التغذية.
0: كمان
1: يلا فجأة كده تكتشف إنه كل المعلومات اللي عندك هي خطأ، ويجيك أخصائي تغذية ثاني لا يأكد إنه المعلومات اللي عندك أنت صح، ويجيك واحد ثالث يشككك حتى في نوعية الطعام اللي أنت يعني عارفه واللي اعتمده الأخصائي الأول.
0: أي طبعا.
1: وتظل أنت في حيرة وتظل أنت في دوامة، مو عارف أنت تصدق مين ولا تكذب مين وفين المعلومة الصح،
0: وآخر شيء تبطل.
1: فعلا
0: خلاص ترجع نمط حياتك اللي يعني ما منه ضرر.
1: صحيح.
0: ممكن في زيادة في الوزن ولا أي كان، لكن فعلا أتوقع أنه في ناس كثير وصلت إلى مرحلة نقول خلاص
1: كل شيء غلط، يجي فجأة كل شيء غلط، فجأة يصير كل شيء صح، وإنت محتار إنت ما بين هذا وهذا. بس في النهاية إنت الحكم، إنت الحكم وإنت طبيب نفسك، إنت تعرف إيش الشيء اللي يضرك وإيش الشيء اللي ينفعك.
0: بالضبط. طب احنا ما حن يعني نتكلم اكثر، اكيد بنترك مجال لاصدقائنا. اليوم مواقع التواصل خلتك اكثر وعي ولا اكثر تشتتا؟ دخلت تبحث عن المعلومه وخرجت وانت ما عاد تبغى المعلومه.
1: تمام.
0: حياكم على ارقامنا مريم،
1: أرقامنا 012-647-7754 وكمان 012-649-5154. ما تنسوا الواتساب، اكتبوا أسماءكم، اكتبوا أرقامكم كمان خلف أي مشاركة، وأكيد إحنا راح نتواصل معاكم. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
4: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من تواصل معنا ويستمع لنا وينضم إلينا. أكيد أنتم معنا في استديو 20. بالأغلبية مواقع التواصل فعلا جعلتنا أكثر وعي ولا أعطتنا معلومات أكثر وتركيز أقل وصرنا مشتتين أكثر. معنا أول اتصال ومحمود، هلا وسهلا.
5: الله يحفظكم، أسعد الله مساكم مريم والأستاذ خالد وخلود المخرجة الرائعة ما شاء الله عليها والمستمع الكريم.
4: يسلموا، أهلا وسهلا، يسعد أيامك. تفضل يا محمود، إيش رأيك؟
5: والله شوفي أختي الكريم، هذه الوسيلة، وسيلة الاتصال اللي هو الجوال، صدقيني من يريد الفائدة والله تجد فيه الفائدة، الفائدة إلا ما تتوقعها. لكن أشوفه فيه الغث والسمين. يعني الآن الجهاز هذا فيه الغث والسمين، إذا أردت الشيء المفيد تجده، نعم إذا أردت لا قدر الله الأمور الأخرى كذلك مع الأسف. فأنا متأكد من يستخدم الجهاز هذا بالطريقة العقلانية والصحيحة والله يجد مبتغاه ويستغني عن أي حاجة. بعدين يعطيك بالمعلومة من لو تجيب طرف الموضوع، أنا دائما أحب أبحث وأطلع.
4: أيوة.
5: يعطيك المعلومة in detail بالتفاصيل.
4: تمام.
5: فما نبغى حق هذه التقنية ونقول إنه تشتت أفكارك، هي تشتت أفكارك إذا أنت كنت عندك عفوا اضطراب نفسي وشيء ممكن تشتت أفكارك، لكن إذا كنت إنسان مستقيم وتبحث عن المعلومة
4: يعني أنت بتقول يا محمود إنه الكنترول المفروض يكون عند الشخص اللي بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، الكنترول عندك. حبيت إنك أنت تتجه للمعلومة المفيدة، it's okay، وراح تلاقي المعلومة المفيدة. حبيت إنك أنت تضيع وقتك، حيضيع وقتك، فأنت اختار.
5: صح؟ مثل ما قال الأمير خالد الفيصل الله يطول عمره ويعافيه، حبل الرسن في يدي، يعني في يدك،
4: انت في يدك الكنترول. اوكي
5: تمام. يعني لا قدر الله تستفيد، لا قدر الله ما تستفيد، فهذا شأنك، يعني هذا انت. لكن الانسان الحصيف العاقل اللي
4: ما يضيع وقته في اي شيء،
5: ما ابدا يجد في هذه الآلة او هذه التقنية الحديثة.
4: تمام.
5: والله كل ما يريد.
4: اوكي، شكرا يا محمود، يعطيك العافية.
5: اشكركم حقيقة على هذه مثل هذه الأسئلة اللي تفيد المجتمع، والله لها يسار ايجابية اختي الكريمة.
4: شكرا لك، يعطيك العافية. طيب إذا محمود اليوم مع الأكثر وعياً.
6: أكثر وعياً، نعم. والكنترول عندك مثل ما تفضل. شكرا لك محمود على هالرأي الجميل. نأخذ كمان اتصال. سليمان، يا أهل وسهلة.
7: والله اللي هلا، والله اللي مرحبا ملايين، وايش الدنيا يا أخوي خالد.
6: يا مرحبا.
7: يلا حيو. أصيل والله أصيل، ما تروح تجي وأنت ثابت في البرنامج، الله يوفق.
6: الله يخليك، الجميع في خير وبركة ومعك زين.
4: أهلا وسهلا سليمان، كيف
7: حالك؟ إن شاء الله. أنا صديق ترى قديم للأستاذ خالد والبرنامج اللي يجي أستاذ إيمان.
4: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك في أي برنامج في إذاعة جدة.
7: والله شكرا لكلماتك الطيبة، شكرا لك.
4: يسلموا،
6: أهلا وسهلا. ويعتبر ترى من الأصول المسائية
4: ما شاء الله. أي أوكي تمام.
6: طول
7: من أعمدة البرنامج لسلكيني خلاص طاح ممكن
6: ونعم فيك.
7: يلا حيوم.
4: أهلا وسهلا.
7: بقولكم شيء التقنية مثل السكين، مثل الحاجة تستخدمها بالخير تنفعك،
6: نعم،
7: تستخدمها بالشر بتضرك. والله الحمد لله أنه من رعم ربي علينا الجوال ده الصغير، اختراع ده المعجزة هذا، انه سهلت علينا امور كثيرة وتيسرت الامور وخلص امورنا بالجوال. اول تدرون اذا بغينا نراجع المعاملة بالجوازات ساعات الفجر نقفت، الحين لا، بالجوال الحمد لله تطورت السعودية وراحت سبقت الدول المتقدمة.
6: اللهم لك الحمد، هذا شأن يعني اكيد ومؤكد من يوم بالمية.
7: انا بقول لك اطمنك اخوي خالد، رابطة وشجعينك هنا اللي هي كي اس كي ام خالد مستور، اختصار خالد مستور، الرابط انا ليش الرابطه
6: والله ونعم والله ونعم
7: ما معلق له واحد سيارات خالد مستور بالانجليزي خالد مستور
6: هذا الله
7: يوفقك انت انسان محترم وتقدر جميع الناس بيض الله وجهك ولا تكون اختي مريم
4: الله يسلمك يا رب كلنا خالد مستور
7: شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا
6: الله يرفعك
4: يسلم وشكرا لك
6: شكرا سليم حياك الله والله طيب. انا اصير من جمهوركم
4: الله يسلمك احنا كمان من جمهورك الله يعطيك العافيه طب مين معنا خلود اوكي طيب خلينا نروح للواتساب اوكي لا عندنا واتساب كمان خلود عندنا مازن ايش يقول مازن الغانمي يقول والله السوشيال ميديا كلها اصبحت لخبطه ما انت عارف تاخذ ايه ولا ايه ولا راي مين ولا تخلي راي مين
6: مازن مازن يبدو انه يتكلم عن تجربه صارت فعلا انا شخصيا في اشياء كنت احاول افهمها فلقيت لا الموضوع مشتت صراحه متعب يبالك يعني بحث اكثر وبحث يعني عن المعلومة أن تتأكد منها وأيضا تتناسب مع الشيء اللي أنت تبغى تسويه
4: أتفق معك خالد أنا مرة كنت أحتاج أيضا معلومة قانونية حقيقي لقيت أنه في كثير من الحسابات كل واحد لي رأي
6: أي بالضبط
4: في النهاية لا اتجهت لمكتب قانوني وكذا واخذت الاستشارة الصحيحة
6: وهذه كانت آراء قانونية
4: يس
6: والآراء كانت من قانونية
4: أيوة.
6: نفس الشيء زي ما تفضلتي بداية الحلقة تكلمتي مثلا عن التغذية أو عن المجال الطبي
4: صحيح
6: ف يعني بالك صراحة تنتبه وتشوف المعلومة اللي كمان تخدمك يعني وتناسبك بالنهاية
4: صحيح أكيد اتفق يعني ما تأخذ المعلومة بشكل مطلق بدون ما تشغل عقلك
6: بالضبط.
4: لازم يكون في فلتر يس. المعلومات اللي بتوصل لك لابد انك انت تفلترها ايش ما كان في اي مجال من اي وسيله تواصل اجتماعي تمام طيب ساره من مكه هلا وسهلا يا ساره على سناب شات طبعا شكرا لك يا ساره تقول مساء الخير مريم وخالد مساء الانوار يا ساره تقول انا مع انها زادت الوعي اشياء كثيره تعلمتها من السوشيال ميديا وما كنت اعرف عنها من قبل بس لازم الواحد يعرف مين يتابع
6: يا سلام
4: اتفق يا سارة إذا سارة مع الوعي
6: أكثر وعي أي أي نعم جميل تمام. طيب إحنا أكيد نستنى أراءكم في موضوعنا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي خلتك أكثر وعيا ولا أكثر تشتتا في معلومة محددة كنت تبحث عنها حياكم الله على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس واتساب 8024442828 والاتصال على 012-64-7154

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: استوديو 20 على جدة FM، يا هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن، وعلى طول على فقرة خذ العلم. طيب، ورث يوسع الوصول إلى الفنون التقليدية عبر دورات التعلم الذاتي، ولا أحلى من كده.

0: التفاصيل، يقدم المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث مجموعة من دورات التعلم الذاتي التي تتيح للمهتمين فرصة تعلم معارف ومهارات متنوعة في الفنون التقليدية ضمن تجربة تعليمية مرنة تناسب أوقات المتعلمين واهتماماتهم، وتضم دورات التعلم الذاتي 8 فنون تقليدية متنوعة وجميلة.
1: طبعا تشمل صراحة حرف جدا رائعة مقدمة من هذا المعهد الملكي. زخرفة، أول شيء عندك زخرفة من جدة التاريخية،
0: تمام،
1: المشغولات الجلدية، صناعات السبحة، واحدة من موروثنا الأصيل، أيضا تطريز النقدة والأجراس في المجوهرات، الرسم على الخشب والنقش على الجص، وتطريز البخية في البشت.
0: يا سلام. أي
1: نعم.
0: حبيت.
1: كذلك يعني تتناول معارف مهارات مرتبطة بكل فن تقليدي، وتتيح للمتعلمين التعرف على عدد من الفنون التقليدية.
0: يا سلام، يعني إذا عندك اهتمام بالحرف والفنون التقليدية السعودية فهذا الموضوع لك أنت على طول، تتجه مباشرة إلى الالتحاق بهذه التفاصيل أو هذه الدورة التعلم الذاتي. طيب نكمل. طبعا خليني أقول أنه طبعا تفاصيل الفنون التقليدية هذه تقدر تستكشفها وتستكشف تفاصيلها وأساليبها بما يتناسب مع طبيعة كل دورة. يأتي تقديم دورات التعلم الذاتي ضمن جهود ورث في توسيع فرص الوصول إلى تعليم الفنون التقليدية السعودية. طبعا اتاحت معارفها لشريحة أوسع من المهتمين بما يسهم في تعزيز حضورها واستمرار انتقال معارف ومهاراتها. وطبعا خلينا نقول للمهتمين انه ورث بدأت منذ عام 2021، بدأت هذه الرحلة ليكون صرح ثقافي نوعي لتأهيل الكوادر الوطنية الشغوفة بتعلم وممارسة الفنون التقليدية.
1: طبعا هذا كله وفق استراتيجية متينة تقوم دعمها على تمكين ودعم وتطوير قطاع الحرف والفنون لاستدامة الإرث الثقافي الوطني، كذلك الحفاظ عليه. وطبعا بإمكانكم يعني الاطلاع على دورات التعلم الذاتي، التسجيل فيها من خلال الموقع الخاص بالمعهد الملكي للفنون التقليدية ورث، وتابعون وتشوفون.
0: حبيت المتعلم ذاتي حقيقي.
1: نعم.
0: روعة. والفنون هذه طبعا من أحلى وأجمل الأشياء اللي بتحفظ تراثنا، واللي فعلا ممكن الإنسان يتعلمها يعني كهواية كحرفة كمهنة. فأنت أكيد ما راح تخسر لما تروح، روح واستمتع
1: فعلا. في يعني فنون صراحة جدا جميلة. أنا ما أدري، عجبتني صناعة السبحة، أحس لو عندي هالشغف أسجل فيها وأتعلم.
0: والله
1: أي والله.
0: أنا عجبتني اللي هي زي الخياطة هذه، إيش اسمها اللي هنا؟
1: إيش؟
0: الخياطة اللي هي
1: التطريز.
0: التطريز.
1: البشت.
0: أيوة.
1: أي هذه كمان.
0: هذه
1: يعني
0: حبيت.
1: جميلة أصلاً، حتى البشت المصنوع يدويا أغلى.
0: أكيد. أيوة. أكيد.
1: الدقة فيها عالية، والناس يعني تطلب طلب من بعض الناس الحرفية والممتازة جدا، ناس تتعنى له وتروح وتدفع عليها مبالغ جميلة. فاليوم يعني هالفنون اللي موجودة عندنا، أول شيء تعلمها بشكل أكاديمي، وثانيا تحافظ على موروثنا وثقافتنا، وثالثا ممكن تكون في يوم من الأيام من مصادر الدخل الخاصة فيك.
0: والله روعة. كمان الرسم على الخشب على فكرة. جميل. أنا قد جربت قبل كده زمان الرسم على الخشب بالحرق.
1: كيف هذه؟
0: والله روعة. بس يعني أنا ما كنت أنا نفسي أرسمها، الرسمة بتكون جاهزة على الخشب، على لوح الخشب مرسومة كده يعني بقلم الرصاص.
1: أيوة.
0: وأنت تحرقها حتى تقدر تسوي الشادو والظلال، وكيف يكون في جهة يكون غامق الحرق وفي جهة يكون فاتح. وبعدين في نهاية يعني من أجمل وأروع الفنون تطلع لوحة فنية رائعة.
1: سلام.
0: حقيقي أنا تحمست، أنا شخصيا تحمست. يلا تحمس زينا.
1: بالتوفيق إن شاء الله. هذه كانت في خذ العلم، أكيد مكملين معكم. نطلع الفاصل نرجع نستكمل معكم فقرات 26.
0: أوكي.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكار.

0: وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
0: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
4: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، ما زلنا في هالجزئية من البرنامج خذ العلم اللي نتكلم فيها عن آخر الأخبار للدورات الجامعات، كل ما يهم الشباب، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. اللي عندنا هالخبر اللي جاء بعنوان فتح التسجيل في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة التميز. طبعا هذا الخبر يهم الجميع، فإذا عندك أحد قريب في الصف الثاني الثانوي حولها، يعني حاول تقول له. أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع موهبة فتح باب التسجيل في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة التميز للعام الحادي عشر على التوالي، والمخصص لطلبات وطالبات الصف الثاني الثانوي خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026.
5: نعم، وذلك طبعا لتأهيل نخبة جديدة من أبناء وبنات المملكة. ويهدف البرنامج الذي يمثل مسارا تدريبيا متكاملا يمتد لعام كامل إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم للاستيفاء متطلبات القبول في الجامعات الأمريكية المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وينفذ بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة ابتداء من شهر نوفمبر وحتى حصول الطالب على القبول الجامعي.
4: طبعا يحصل الملتحقون بالبرنامج على ورشة تدريب مكثفة لاختبارات عدة، وورشة متقدمة في القيادة، إجراءات التقديم على الجامعات، ورشة في استراتيجية التقديم، إضافة إلى 7 جلسات فردية تصمم خلالها خطة شاملة لتطوير الجانب الأكاديمي والسيرة الشخصية لكل طالب، مع تقديم المساندة المباشرة في تقديم أو التقديم على 3 جامعات مرموقة. الخبر له تفاصيل كثيرة.
5: نعم.
4: أي نعم، ممكن يتم البحث عنه، عن هذا الإعلان عن موهبة.
5: نعم.
4: وسجلوا، فالكم التوفيق إن شاء الله، ونراكم بإذن الله من قادة المستقبل.
5: يا رب إن شاء الله. فعلا الخبر مهم جدا لكل الطلاب والطالبات اللي طموحهم ممكن يوصل لجامعات عالمية مرموقة. كل التوفيق إن شاء الله، مكملين معاكم، نطلع فاصل وراجعين.

0: مستعد للحماس؟ أي كرة قدم؟ متشوق للمتعة والإثارة؟ أي متعة؟ في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: الدوري الاهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: نعود لكم مستمعينا الكرام في استوديو 20 وساعتنا الثانية بدأت معاكم. هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن، ونرحب بكل اللي كانوا معانا في ساعتنا الأولى. السيارة اليوم لم تعد مجرد وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر، بل أصبحت جزء من حياتنا، وقرار شرائها قد يكون من أهم القرارات التي نتخذها. لكن هل نعرف فعلا كيف نختار السيارة المناسبة؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس عند شراء سيارة؟ كما سوف نسلط الضوء على أهمية حضور المرأة في عالم السيارات، وكيف انتقلت من مجرد قيادة السيارة إلى المشاركة الفاعلة في السباقات والراليات، وصناعة ثقافة جديدة حول شغف القيادة. المهندسة الطبية الأستاذة أفنان المرغلاني متسابقة محترفة برياضة السيارات، مدربة معتمدة من الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية برياضة الأوتوكروس. هلا وسهلا بك مهندسة أفنان، منورتنا وسعداء جدا بوجودك معنا في استديو 20.
7: يا هلا وسهلا، حياكم الله، شكرا على الاستضافة هذه، وأنا اللي سعيدة جدا معكم.
6: يا هلا وسهلا.
8: وإحنا سعد، أهلا وسهلا فيك مهندسة أفنان. يعني بخبرتك ما شاء الله تبارك الله في مجالات مختلفة على رأسها رياضة السيارات، لما نتكلم يعني في هذا الموضوع، ونبدأ مع أكثر الأخطاء اللي ممكن الناس تقع فيها عند شراء سيارة جديدة.
7: طيب سؤال جدا ممتاز. أنا بصراحة من وجهة نظري أشوف أكبر خطأ إنه الشخص لما يجي يشتري السيارة يشتريها بعاطفته قبل احتياجه. ممكن يعجبكم الشكل أو قوة المحرك والتقنيات، لكن لازم الشخص يسأل نفسه هل هذه السيارة فعلا تناسب استخداما يومي؟ يعني قبل ما نشتري لازم الواحد يشوف ميزانيته، استهلاك الوقود، تكاليف الصيانة، قطع الغيار أو ما بعد البيع اللي هي الضمانات. فالسيارة مو قرار ليوم واحد، لا شهر، أو هي لسنوات بتجلس معاكم. فالإنسان لازم يشوف إيش احتياجه قبل ما يشوف الإكسسوارات اللي فيها ولا الأشياء الفيتشرز، فاحتياجك مره ضروري.
8: صح، او يلفتك العرض الفلاني، الدفعه كذا، المبلغ كذا. اينا الواحد ينسى او يتناسى احيانا انه يمشي وراء عاطفته فعلا.
6: صح. طيب مهندس افنان، يعني طيب انا اليوم نويت اشتري سياره، اوكي، ورايحه للمعرض ان شاء الله، يعني يا رب، هل يعني كيف احدد السياره المناسبه لي؟ ايش الاسئله اللي لازم اسال نفسي قبل ما اروح للمعرض وكذا، عقلانيه من غير العاطفه وشكل السياره؟
7: ممتاز. انا بصراحه اصلا هذا السؤال يجيني دائما، يعني من كاعزائي صحباتي او المتابعين، انه أيوه. ايش السياره المناسبه حاليا او ايش الترند. اول شيء انا ما اقدر اقول لك انت ايش السياره اللي تناسبك، انت إيش استخدامك للسيارة أو إيش احتياجك؟ هل أنت تستخدميها داخل المدينة، عندك عائلة أطفال أو لحالك، تسافر كثير، تحتاجي مساحة تخزين، تستخدميها أفراد طرق وعرة، احتاج سيارة اقتصادية، الأداء، وأول شيء كم ميزانيتك؟ هذا أهم سؤال. وأهم كمان حاجة أنك أنت تجرب السيارة، يعني لازم لما تشوفيها وتشوف المواصفات لازم تطلبي تجربة قيادة، هذه موجودة في كل الوكالات والمعارض، أنك أنت تجربيها وتحسيها لما تشوفي كيف تضرب ترامل، تمسك الدركسون، في بعض الدركسون تكون خفيفة، في بعض الدركسون تكون ثقيلة، فأشياء كثيرة لازم تحسيها وتجربيها.
8: نعم صح. أتوقع بعض الناس ممكن يعني بما نتكلم عن النقطة هذه مهندس أفنان يتجاهلون موضوع تجربة القيادة، يمشون وراء سمعة الشركة مثلا.
6: أي والله صحيح. أي صحيح.
8: المعلومة اللي منقولة لك أو السمعة المنقولة لك بناء على تجربة شخص ثاني، بس تجربتك الخاصة أنت كيف راح تكون؟ فهل يعني ينفع نحن نتجاهل موضوع تجربة القيادة حتى لو قالوا والله اليوم ما في سيارات أو الأسبوع هذا ما في، ونمشي فقط وراء سمعة الشركة اللي راح نشتري منها؟
7: لا طبعا، جدا جدا مهم انك انت تجرب، لانه كل شخص عنده يعني مثلا شخصيته او كل واحد عنده مزاجه. يعني انا مثلا ما تعجبني بعض السيارات، مع انها من برا وتقنياتها ممتازه واستهلاكها ممتاز، بس انا ما تعجبني مثلا الدركسون الخفيف، احب يكون ثقيل، يعني لما تلف وما تكون الطاره خفيفه، لاني خلاص اتعودت على هذا الستايل. فانا اشوف من وجهه نظري لازم تجرب.
6: صح، في يعني ناس يحبوا السيارات العالية مثلا، يقول أنا ما أقدر أركب سيارات يعني تكون
7: أيوة العالية. صح
6: أيوة. طيب مهندس أفنان، يعني إلى أي درجة أنا لازم أحسب تكاليف مثلا ما بعد الشراء؟ أحيانا البعض يشتري السيارة ومبسوط فيها وفرحان فيها أنه نفس السيارة اللي سيارة أحلامه وكذا وإلى آخره، وما له شغل، ما يفكر في موضوع التأمين، في موضوع أيوة الصيانة، قطع الغيار، إعادة البيع، الوقود، الأشياء هذه. إلى أي مدى أنا لازم أفكر بهذه الأمور؟
7: طبعا هذا الشيء مرة ضروري، وكثير ناس يعني يجهلوا، لأنه تعرفي مع فرحة السيارة أيوة وحققت حلمي.
6: صح،
7: هذا أكثر الأشياء اللي وتورطوا بعدين.
6: صح
7: صح، لأنه في بعض السيارات تكون قطع غيارها وتكلفتها أو حتى تأمينها مرة غالي، حتى لو أنت ترى أخذتها بعرض ترى لا تفرح لا تفرحي، تكلفة السيارة الحقيقية ما تنتهي ترى عندها، إنه لما تشتري السيارة نفسها تسلم للدورانة تأمين، صيانة دورية، كفرات، قطع غيار، حتى البنزين نفسه أو كانت حتى شحن، ترى تلعب دور كبير في قيمة السيارة مع الوقت. عرفتي؟ فهذا شيء مرة مرة ضروري، فتكلفة امتلاك السيارة مرة مهم.
8: صحيح،
7: لبعدين
8: فعلا بالضبط، هذه ممكن الواحد يعني ينساها أو يتناساها أحيانا إذا كان
6: فرحة الحصول على سيارة الأحلام.
8: نعم بالضبط. طيب إحنا يمكن تكلمنا بشكل عام عن السيارات، لكن نبغى ننتقل إلى جانب جدا مهم، وأنت يمكن أفضل مني أتكلم عنه كمدرب ومعتمد الاتحاد السعودي. اليوم لو سألنا كيف تغير حضور المرأة السعودية في عالم السيارات خلال السنوات الأخيرة، إيش ممكن تقولي مهندسة أفنان؟
7: طبعا جدا جدا أشكر حكومتنا الرشيدة ومملكتنا الحبيبة وقيادتنا في السعودية أنهم مكنونا أمكن تمكين زي ما يقولوا. التغيير بالنسبة لي جدا كبير وواضح. اليوم المرأة السعودية مو فقط موجودة خلف المقود، هي ما شاء الله موجودة

0: في كل مكان، يعني في قيادات كثيرة على الصعيد مثلا الرياضات أو في السفارات أو وزيرة أو قائدة، يعني أشياء كثيرة إحنا بنشوفها في كل الفعاليات والمعارض. وأنا شخصيا بديت تجربة سيارات صناعة المحتوى في هذا المجال من 2019، وشفت كيف تغيرت الأسئلة والاهتمامات، يعني حتى النساء اللي حولي صار عندهم ثقافة أكثر. زمان كان البنات إيش السيارة المناسبة لي، إيش سيارة البنات اليوم؟ لا، اليوم البنات صاروا يسألوا عن أنظمة السلامة، نوع المحرك، تقنيات. فالمرأة اليوم الحمد لله في تطور، يعني إحنا كنا دائماً في تطور بس لسه وإيش في ازدهار أكثر. فبالعكس هذا الشيء يعكس انتقال المرأة من مجرد يعني مو بس أنها تستخدم السيارة، لا، إلا مستهلكة واعية وصاحبة قرار، بالذات في سوق السيارات كمان.
1: صح. طيب، دائما انتشرت فكرة مهندس عفنان عن طبيعة السيارات وتصنيف السيارات، إنه هذه السيارات خاصة للبنات وهذه السيارات خاصة للشباب، هل فعلا في شيء زي كده؟
0: لا والله للأسف هذا بصراحة يعني ما في، بس في بعض السيارات خلينا نقول، لأن دائما البنات أو السيدات يحبوا يكون سيفتي مرة كثير. ما بدي أذكر بعض السيارات اللي يكون إعلان، بس في يحب السيارات اللي مثلا تكون فيها سيفتي، وفيها سيفتي حتى للبيبي أو فيتشرز عشان تراقب لك البيبي.
1: أيه.
0: فنقدر نقول هذه يمكن تكون مور فيمينين كار لفاميلي كار. يعني في بعض السيارات ما أنا صراحة ما أحب إني أقول
1: يكون في تصنيف. أيوة نود
0: بالضبط. بس فيها فيتشرز البنات يحبوها، فعشان كده صاروا الناس يقولوا هذه سيارة بنات أكثر.
1: أوكي.
0: فهذه هي. طيب. بشكل عام لكل قائد شواذ ترى.
1: أيوة عادي، يعني في نهاية السيارة صنعت للجميع سواء كان رجل ولا امرأة، ما سووا شيء خاص. طيب، أيضا مهندس أفنان، يعني كونك متسابقة ما شاء الله محترفة، إيش أول شيء يتغير يعني في نظرتك للقيادة يعني بعد دخولك رياضة السيارات؟ هل الاحتراف يخلي الإنسان أسرع على الطريق ولا يخلي أكثر وعي يعني وهدوء؟
0: والله شوفي أنا أقول لك حاجة،
1: قولي بصراحة،
0: ما في أحد يصدقها والله العظيم، أقول الحق. أنا شوفي ليش اخترت تدريب الأوتوكروس، لأنه حقيقي حرفيا أنا لما أمارس الأوتوكروس أنت بتخزني في عقلك اللاواعي كيف بتاخد استجابة سريعة في المنعطفات، في الأشياء كده تجيكي فاست ريسبونس.
1: أيوة.
0: في الشارع العام أحيانا تصير لي أشياء أقول أنا كيف كده تصرفت، كيف اتفاديت المشكلة اللي قدامي. هذا كله من الأوتوكروس. طبعا الأوتوكروس بشكل اختصار هو في خط بداية وخط نهاية، تدخلي في حلبة مرسومة بالأقماع فيها انعطافات وعقبات، وتجيبي أسرع وقت في أقل وقت. فهمت علي؟ فأنت كده هنا بتدربي نفسك وتعرفي حواف سيارتك وكيف تاخدي استجابة سريعة، متى تلف يمين، متى تضرب بريك، متى تضرب بنزين وتطار يمين يسار. فمرة ممتع، غير أنه أدرينالين وسعادة وبتفرغي طاقة، لا حتى كمان بيديكي ثقة في القيادة في الشارع العام. فأنا دائما أقول لي متدرباتي، إذا أنت حابة تدخلي مجال رياضة السيارات تعالي تعلمي أوتوكروس، ما أنت حابة تعالي عشان تحترفي في القيادة العامة، عشان يكون في عندك مور كونفيدنت ومرة ثقة، يعني ثقة عالية في الشارع العام.
1: أوكي، يعني
0: هذا مرة مفيد
1: فعلا، بتخليك محترفة أكثر على الشارع العام وفي نباهة أكثر، وتقدر تتفادي المفاجآت اللي بتكون على الطريق،
0: يكون في تركيز أكثر وما يكون عندك تشتت. يعني تعرف إحنا البنات في شوية خوف دائما أي حاجة تصير لنا نترعب.
1: صح. صحيح صحيح صحيح،
0: من جد هذا خلاني أركز وكيف أنا أسيطر على نفسي وكيف أخذ استجابة سريعة، هذه أهم حاجة.
1: نعم تمام، والله الكلام معك جميل حقيقة، بس الوقت بينتهي. وفعلا أنا أتمنى، أنا في عندي، أنا بالنسبة لي في عندي أسئلة كثير، وزميلي خالد في أسئلة كثير، وخلود وكلنا، بس إن شاء الله بإذن الله تكوني معانا كمان في حلقات قادمة
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله، إحنا سعدنا جدا بوجودك معانا المهندسة الجميلة أفنان المرغلاني، وإن شاء الله دائما نلتقيك على خير
0: بإذن الله. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
2: شكرا، سهلا، حياك الله.
1: طيب، طبعا احنا كانت معنا المهندسة الطبية أفنان المرغلاني، هي متسابقة محترفة برياضة السيارات ومدربة معتمدة أيضا من الاتحاد السعودي. حقيقي أنا يعني في كانت عندي أسئلة، يعني لقيت اليوم لها إجابة من المهندسة أفنان، حبيت اللقاء جدا وحبيت

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا.

0: سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، حياكم. هذا استوديو 20، وللتذكير اليوم في موضوع نتكلم فيه وما زلنا، وإحنا راح ناخذ رأي الأغلبية بالنهاية. كنا نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل خلتك يعني إنسان أكثر وعيا ولا أكثر تشتتا فيما يتعلق بالمعلومة اللي تبحث عنها؟ إذا كنت محتار في شغلة تبحث عن معلومة قانونية، معلومة طبية، معلومة في مجالات مختلفة، اليوم دخلت وبحثت عن هالمعلومة، استفدت؟ صرت أكثر وعي ولا اختلفت عليك المصادر والآراء وأصبحت إنسان أكثر تشتتا؟ لا أنت اللي استفدت ولا أنت اللي يعني رسيت على معلومة ثابتة.
4: صح،
3: يلا نرجع ناخذ اتصالات من جديد. مريم، بس نذكرهم بتطبيق الإذاعات السعودية ورقم الاتصال كذلك.
4: أوكي، تطبيق سعودي راديو بلاس، وعندنا كمان الاتصالات 012-647-7154، وكمان 012-649-5154، وكمان الواتساب 800-244-28-28.
3: يلا نقول ألو لأول اتصالات في هالجزء. ألو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا سليم، حياك الله.
5: الله، هلا أبو فيصل، مساء الخير على زميلتك الأستاذة مريم، أستاذة خلود، المستمعين، هلا وسهلا فيكم جميعا.
3: الله يحييك طال عمرك، يا هلا وسهلا فيك. اليوم يمكن سمعت الله موضوعنا، ما أعرف إذا حاب تشارك فيه ولا كتبت فيه شغلة كذا خاصة.
5: لا لا، بشارك فيه تعليق طال عمرك اللي هو بالأغلبية. طبعا أنا قسم فئة الشباب وغيرهم اللي يستفيد وينهر من هذا البحر الإلكتروني الرقمي إلى فئتين. الفئة الأولى وهي الأكثر طال عمرك، أصنفهم طال عمرك اللي يزيد استخدام السنارة إن صح التعبير في الأدوات، في البحث، في المواقع الرسمية الأساسية، عرفت ولا لا؟ يأخذ المعلومة من مصدرها الأساسي.
3: نعم، لكن على صعيد الشخصي سليم، يعني أنت لما بحثت في موضوع معين لقيت أنك توعيت فيه أكثر، صار عندك معلومة موثوقة، ولا كثرة المصادر وكثرة الآراء خلتك مشتت في الشيء اللي تبحث عنه؟
5: لا طبعا، أنا أسوي مقارنات وأنا أتجه للموقع الأساسي بحكم معرفتي ودرايتي، وأجيد المواقع الأساسية الغير مزيفة ومضروبة، فبالتالي يكون عندي موثوقية وثقة في الموقع في المعلومة، فضلا عن مقارنتها بما أسمع وأقرأ وزي ما تقول أقارن في المواقع.
3: في أشياء يعني أنت تتجه مباشرة للمصدر، وفي أشياء تحتاج فيها إلى رأي خبير، يمكن رأي الخبير هو شوي اللي شتتنا نوعا ما.
5: الخبير قصدك شخص معين؟
3: أي شخص. نعم،
5: أنا طبعا إذا كان بأخذ رأي مهم أنا أقارن وأسأل الاختصاص، سواء شخص حقيقي أو افتراضي، فمتى رجحت الأصوات رجح ثلاثة، إذا رجح اثنين أو الأغلبية فأنا أخذ بالأغلبية.
4: تمام.
3: جميل يا سليم، يطول لي بعمرك، دائما رائع.
5: الله يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. طيب كمان معانا ميلا، راحت ميلا. اوكي، عبد الله بركات على الواتساب يقول يسعد مساكم، التواصل الاجتماعي فيها وعي، يقدر الواحد يتعلم شيء مفيد او يستخدمها من باب تضييع الوقت. اوكي يا عبد الله، يعني تقدر تتعلم اشياء مفيده وتقدر تضيع وقتك، الخيار عندك.
3: أكيد.
4: طيب تركي من الرياض، هلا وسهلا، يقول مساء الخير لاحلى استديو 20. يا هلا وسهلا بك يا تركي. يقول انا مع الوعي بشرط أن تتحكم في المحتوى اللي تشوفه، مش المحتوى هو اللي يتحكم فيك.
3: يا سلام،
4: حبيت هدف نحطه على شو اسمه رأس القائمة.
3: اي والله.
4: طيب كمان دانا هلا وسهلا تقول انا مع الوعي تمام اوكي انه يعني زادت الوعي السوشيال ميديا زادت الوعي انه لانه في دورات تقول وظائف وتجارب سفر وحتى مهارات جديده عرفتها كلها من مواقع التواصل.
3: يا سلام
4: والله اتفق معك فعلا في مواقع جدا جميله ومفيده واصحابها رائعين في تقديم المعلومه.
3: فعلا فعلا شكرا لك يا دانا يعطيك العافيه.
4: اوكي
3: طيب
4: طيب نروح ناخذ فاصل
3: اكيد بعد الفاصل أوكي. احنا راح نتكلم عن واحده من الاختراعات العجيبه اللي جت بالصدفه مثل ما عودنا اصدقائنا عندنا اثر غير متوقع.
4: نعم.
3: نتكلم عن اختراعات يعني كانت غير متوقعه واثرها كان غير متوقع ويلامس حياتنا الى اليوم.
4: واو هذا الاختراع نتج عن مشروع فشل.
3: اي نعم ونحط في الرف
4: ايوه
3: واليوم من الأكثر
4: واليوم إحنا هذا الاختراع على فكرة موجود عندنا كلنا.
3: نعم.
4: أوكي ما في مكتب مش موجود عليه هذا الاختراع
3: أكيد. فإيش هالاختراع؟ استنونا بعد الفاصل
4: ريال.
3: ونتكلم فيه
4: أوكي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: طيب استوديو 20 على جدة FM، بقي من الوقت نصف ساعة. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. وخلينا نروح لفقرة أثر غير متوقع. هذه الفقرة اللي فعلا يعني بتخلينا نكتشف أشياء غريبة ما خطرت على البال. يعني أحيانا إحنا في أشياء بنستخدمها كل يوم، تمام، وراها حكاية ما خطرت على البال. الأغرب أنه أحيانا بيكون نجاح هذا الشيء بداية فشل لمشروع، زي ما هو موضوعنا اليوم.
4: نعم بالضبط، اليوم الشيء اللي نتكلم عنه هو أوراق الملاحظات اللاصقة. وبداية القصة تقول يعني تخيل أنك تدخل المختبر وأنت تحاول اختراع أقوى مادة لاصقة في العالم لكنك تفشل. اي هذا اللي يقول لك اللي صار مع الكيميائي الامريكي سبنسر سيلفر عام 1968.
3: نعم.
4: كان يعمل في احدى الشركات المعروفة يعني في توفير هذه المادة على تطوير مادة لاصقة شديدة القوة. يعني هو بيجيب شيء ما قد احد جابه.
3: ايوه، داخل المختبر يخترع.
4: ايوه مخترع كيميائي. أيوه. هو شغلته. نعم. لكن ايش صار مريم؟
3: طبعا النتيجه كانت عكس ما اراد تماما. بدل انه يحصل على ماده تلصق الاشياء بقوه، حصل على ماده لاصقه غريبه تستطيع الالتصاق فقط بالأسطح، لكنها في الوقت نفسه تنفصل بسهولة ويمكن استخدامها مرة أخرى دون أن تترك أثر كبير.
4: نعم بالضبط، ببداية الموضوع يعني ما كان أحد يعرف وش يسوي بهالاختراع. هم يبعون يعني كمان يقولوا لأنك فشلت وكذا، خلوا الاختراع على جنب. نعم. يقول لك حتى عام 1974 تقريبا في هذا العام، لما جاء أحد زملاء هذا الكيميائي في هذه الشركة واسمه آرثر يعني في هذه القصة.
3: نعم.
4: كان عنده مشكلة بسيطة أثناء استخدام لأحد الكتب اللي يعتاد على قراءتها.
3: نعم.
4: وكان يحط أوراق صغيرة بين صفحات الكتاب حتى يحدد مكان الصفحة، لكن اللي يصير الطبيعي البديهي أنه كانت يعني دائما تتساقط يعني هالأوراق. وهنا تذكر المادة اللي اخترعها هذا العالم الكيميائي.
3: طبعا بعد كده خلينا نقول انه هذه المادة اللاصقة اللي اخترعها سيلفر في يوم من الايام فكر فيها فراي وقال يعني ايش يصير لو احنا وضعنا هذه المادة على طرف قطعة من الورق، راح تلتصق بالصفحة، ولكن لما نريد ازالتها راح نقدر نسحبها بسهولة بدون انه ما تتمزق صفحة الكتاب او انها تترك اثر.
4: نعم.
3: وبكده تحولت مادة كان يعتقد أنها فاشلة إلى فكرة منتج جديد تماما إحنا قاعدين كلنا نستعمله.
4: بالضبط، فهذا اللي صار. طبعا تم اختبار المنتج وتسويقه في سنة 1980.
3: نعم.
4: طرحت الشركة بوستيت نوتس بالشكل المعروف تقريبا اللي يعني نشوفه اليوم.
3: نعم.
4: طيب موضوع اللون الأصفر هذا كيف جاء؟
3: عاد لي قصة كمان، كل شيء لي قصة ترى في هذه الحياة، كل شيء لي حكاية.
4: اختراع عجيب غريب.
3: ايوه اللون الأصفر الشهير في البوستيت أو الأوراق اللاصقة، هناك قصة طريفة وراء هذا اللون. برضو كمان المختبر اللي بيعمل فيه الفريق كان بيستخدم ورق أصفر كان متوفر لديهم، ما كان في غيره، تمام، فأصبح هذا اللون هو اللون المميز للمنتج. ينتج. واليوم احنا نستخدم هذه الاوراق في المكاتب، في المدارس، في الجامعات، في كل شيء، في تنظيم المهام. يعني هذا اللون الاصفر ترى ما كان موجود في الوان، هو ده الموجود.
4: هم اتبعوا يعني اي مقولة الجود من الموجود.
3: الجود من الموجود
4: هذا الظاهر كانوا بيصنعون وش عندنا من ورق، باقي الورق الاصفر هذا
3: صح،
4: خذ وصنع. فهذا هذا اللي حصل، يعني هذه قصة او هذا الاثر غير متوقع. الموضوع بدا في سنة 1968.
3: نعم
4: الفكرة جت لزميل هذا المخترع في عام 1974 والمنتج نزل اسواق في سنة 1980.
3: نعم.
4: شوف النجاح قديش تأخر، وكيف البداية كانت توحي بأن الموضوع كفشل. ويعني ممكن لو نقيس على هذه الفكرة الكثير من أفكارنا، من يعني الأشياء اللي نسويها في حياتنا اللي ما يبان أثرها في البداية، لاقي إن في كثير أمور الواحد يعني يشكر الله عز وجل على أنه فعلها قبل سنوات.
3: صح.
4: في هذه الحياة، لأنه ثمارها وحصادها جاء مع تقادم السنين.
3: نعم، يعني دحين اليوم في كل مرة تكتب بوستيت أو ورقة لاصقة لونها أصفر، تذكر هذه الحكاية. يوم ما تكتبها تحطها على شاشة الكمبيوتر ولا في باب الثلاجة ولا على المراية، حتتذكر هذه الحكاية، وإنه فعلا ممكن الفشل ما يكون نهاية المشوار، ممكن يكون هو بداية المشوار على فكرة.
4: بالضبط، فإن شاء الله مشاويركم كلها نجاح وتفوق بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله.
4: كملين معكم،
3: نروح فاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم. مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: طيب نعود لكم مستمعين الكرام تقريبا في اللينك الأخير اليوم من استديو 20 وعلى فقرة بوكس أوفيس.
6: في البوكس أوفيس أكيد نستعرض يعني أخبر الأخبار وعلى الأرقام والأكثر اهتماما في العالم واللي أكثر اهتماما صراحة في الساعات اللي فاتت، مو ساعة اللي فاتت، حتى آخر ساعة وساعتين، كان إطلاق الأجهزة الجديدة من شركة أبل بإصداراتها الحديثة وأسعارها والأسواق اللي ممكن يعني تتاح فيها هذه الأجهزة الجديدة. طبعا العنوان جاء بفتحة عدسة متغيرة وبطارية تدوم 45 ساعة. أبل تكشف عن آيفون 18 برو ماكس وبرو وتطرحهما في السعودية بشريحة إلكترونية ابتداء من 5699 ريال.
5: يا سلام. طبعا خالد متابع صراحة في الموضوع هذا، وهو حدث عالمي قبل ساعتين تقريبا أو انتهى، بس التفاصيل عندك خالد، يعني متى يبدأ الطرح، إيش المميزات والمزايا؟
6: إن شاء الله نأخذ بعض التفاصيل عنها. طبعا أعلنت الشركة هذه اليوم 4 سبتمبر عن هاتف آيفون 18 برو وبرو ماكس بأكثر نظام كاميرات تطورا في تاريخ الشركة ككل، يعني أو في تاريخ الآيفون تحديدا.
5: نعم.
6: وشريحة A20 برو المصنعة بدقة 2 نانومتر وتعتبر أكبر قفزة في عمر البطارية تشهدها أجهزتها، على أن يبدأ الطلب المسبق يوم السبت 12 سبتمبر.
5: أخيرا بطارية تدوم.
6: أي نعم، طبعا شاك الطلب المسبق الحين.
5: أنا يعني شفت الألوان على فكرة، ألوان مرة حلوة.
6: جميلة.
5: في لون واحد عجبني أكثر شيء وأتوقع فعلا هو يكون ترند.
6: ممكن. أي نعم. طبعا يتوفر الجهازان إن شاء الله الجمعة 18 سبتمبر.
5: نعم.
6: في السعر اللي بدأنا فيه 5699، يعني هذا مبدئيا اللي طرحته الشركة.
5: نعم.
6: في الأسواق ممكن يختلف الأمر.
5: نعم.
6: المزايا اللي جت فيه أنه فتحت العدسة متغيرة لأول مرة. أبرز ما في الجيل الجديد كاميرا فيجن الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة تصل إلى هذه الشركة وهذا الإصدار الآيفون المرة الأولى. إذا تنتقل يعني 6 شفرات مقطوعة بالليزر بين 4 إعدادات للفتح، هذه تفاصيل تقنية جدا.
5: هذا لهواة التصوير يعني.

0: مره الميزات اللي في الموجوده راح نشوف احتراف رائع
1: أي
0: تصوير الفوتوغرافي
1: بالضبط. لكن بالنسبه للاسواق السعوديه ضمن 12 سوق يعني راح تجينا الأجهزة بشريحة الإلكترونية.
0: نعم.
1: وتقريبا يعني
0: وفعلا في الفترة الأخيرة كل تقريبا الأجهزة شريحة
1: إلكترونية. وهذا صراحة أفضل موضوع الشريحة التقليدية.
0: صح والله.
1: أي نعم. طبعا راح تباع الموديلات في السعودية بدول الخليج الإمارات وقطر والكويت وبحرين وعمان غربا الولايات المتحدة كندا اليابان المكسيك هذه بشريحة الإلكترونية.
0: نعم.
1: وبالنسبة لأسعار المواعيد إن شاء الله راح تتوفر بسعات 256 512 1 تيرا بايت و 2 تيرا بايت وأربعة ألوان
0: والله
1: أسود
0: متحمسين
1: والجليدي والعنابي
0: لحظة جديدة الأسود والفضي
1: والجليدي
0: هذا الجليدي اللي حيكون
1: هذا اللي يسميناه سماوي
0: ايوه اوكي هو ده هذا والله اللون روعه اللون خطير
1: والعنابي
0: حبيته كده. والعنابي كمان حلو الاسود والابيض خلاص قد احنا عارفينهم يعني بس في لونين حلوين اللي هو العودي هذا او العنابي والجليدي
1: بالضبط
0: روعه
1: طبعا الفتره هذه جدا تنافسيه يمكن كان احنا عندنا خبر كنا بنتكلم عنه بس هذا المؤتمر أيوة. كان يعني تو
0: المؤتمر في اللحظة والتو
1: أي الناس اللي تعشق الهواتف الجوالات يعني أكيد شافت المؤتمرات كمان حقت هواوي وشاومي أطلقت يعني هواتف قابلة للطي بسرعة يعني جاء مؤتمرهم قبل كشف شركة أبل عن منتجاتها الجديدة منافسة حامية جدا
0: صح
1: والناس يعني مهتمة بهذه التقنية الحديثة يشوفون شاخر الإصدارات والمقارنات ففعلكم التوفيق
0: بس هواوي شاومي خالد بتطلق هواتف قابلة للطي يعني
1: تصعيد اي تصعيد منافسة
0: يا رب احنا المستفيدين نكون يا رب فعلا تصعيد منافسة يعني أبل ما عندها هواتف قابلة للطي صح؟ يمكن في بس الأجهزة
1: لا في الإيفنت هذا ما شفت مو أكيد أنه في تفاصيل كثيرة يعني رح تكون حاضرة موجودة
0: نعم
1: متوفرة الناس اللي تابعت الإيفنت شافت كل التفاصيل الموجودة فيه لكن زي ما تفضلت يعني شركة هواوي وشاومي الأجهزة اللي تقدمها قابلة للطي والتنافس في سوق الهواتف عالميا محموم
0: بالضبط لأنه دحين في كده عنوان بيقول أنه سامسونج في الصدارة العالمية وهواوي تهيمن محليا
1: أي في
0: يعني صراحة
1: أي.
0: نعم يعني لأنه هواوي حاليا تعد العلامة التجارية الكبرى الوحيدة اللي تبيع هاتف ثلاثي الطي
1: اللي ثلاث طيات
0: نعم
1: نعم ايها تقنية عجيبة بصراحة
0: صحيح صحيح
1: تحس اني ممكن تشترين جهاز طوي
0: ممكن ليش لا
1: هو كفكرة جميل صراحة
0: كفكرة حلو لا لا بس ما اعرف يعني مدى امكانية انه يكون عملي
1: هو زي نظام المحفظة ما ادري اذا احد باقي يشيل المحفظة ولا لا المحفظة غالبا يعني تكون موجودة في الشنطة ولا في مكان ما
0: نعم.
1: فنفس الفكرة وخلاص يتحول تقريبا الجهاز لوحي تفرج فيه تتابع فيه بدقة أكبر بصورة أوضح أوضح من شاشات الجوال
0: ليش لا
1: أحس عجبتك الفكرة
0: حبيت ليش لا إن شاء الله الجليدي
1: الجليدي
0: إن شاء الله عموما يعني هذا كان هذه كانت فقراتنا في بوكس أوفيس
1: أكيد ترند الهواتف في العالم حاليا
0: نعم عموما يعني احنا اليوم يعني عدى الوقت بسرعه صراحه سعدنا بصحبتكم نتمنى انه كل ما قدمناه لكم اليوم يعني ينال استحسانكم ونكون جزء حلو من يومكم بالمعلومه والفقره الحلوه والمعلومات المفيده تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف الزميلة العزيزة ريهام قبوري نمسي عليك بكل خير يا ريهام ويعطيك ألف عافية زميلي خالد مستور يعطيك العافية
1: الله يعافيك شكرا لك مريم العمري
0: الله يسلمك يا رب طبعا انتوا شايفين كل الإخراج الحلو اللي احنا قاعدين نستمتع فيه عارفين ومتأكدين انه هذا الإخراج ما يكون إلا مخرجتنا خلود لبني يعطيك العافية خلود شكرا لك
1: شكرا يا خلود
0: مع السلامة
1: استودعكم الله في أمان الله
2: استوديو 20 على جدة FM

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة

أبدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: المجتمع الواعي بألزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء

0: على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مكاني.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام.
5: خلاصة.
6: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك

على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهدا تاريخيا.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟

علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من دورينا غير تفاصيل الجولة السادسة ونهاية اليوم الأخير فيها. إلى العناوين: نصر الدوري لا يطيل الغياب، يعود للفرح من بوابة أبها. رونالدو مكينة أهداف لا تتوقف، الدون يقترب من حلم الألف هدف. والدرعية والفتح تنافس حتى اللحظات الأخيرة. خلود العمل والجدارة والإتقان ينتصر على الشباب ويدفعه لمزيد من الأحزان.

0: يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير في حلقه جديده من دورينا غير اللي يجيكم عبر اس بي سي وشاهد ومنصه الاولى واذاعه جده. رحب بضيوفي في الاستوديو كابتن ناصر الشمراني، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور ومسي على الشباب الموجودين وعلى المشاهدين.
0: يا هلا وسهلا كابتن فهد، حياك الله.
2: الله يحييك يا عبد العزيز، انا والله سعيد اني اطلع معك وتوجه اعلامي جديد وقاعد اتابعك هاليومين.
0: الله يطول
2: عمرك كثيرا، اقول يعني قدامها العافيه خالد، بس كنت ودي تطول الاجازه حقتها.
0: الله يطول
2: عشان صراحه انك مليت الخانه.
0: الله يطول عمرك.
2: ابغى تنافس كذا قاعد يسامد يتابع الحين البرنامج وجاي بكره. الله يحييك والله، سعيد فيك وفي الاخوان اللي طالعين في المشاهدين، وان شاء الله نقدم ما يفيد المشاهدين يا رب.
0: يعطيك العافيه، حياك الله كابتن احمد.
3: مساك الله بالنور اخوي عبد العزيز.
0: الله يحييك. دكتور سلطان، مساك الله بالخير.
4: حياك الله عبد العزيز، ومسي عليك على الزملاء والمشاهدين والمتابعين.
0: حياك الله دكتور سلطان. ثلاث مواجهات اليوم دكتور سلطان، كلها 2-1، يعني الفتح الدرعيه، النصر وابها، الخلود والشباب.
4: صح،
0: الفتح والدرعية يعني انتهت الآن. الفتح بوضع سيء جدا مع العطوي حتى الآن.
4: صحيح، فتح على المستوى الهجومي في صناعة الفرص واحد، على المستوى كذلك الدفاعي في الدفاع المتقدم اللي اليوم كان نقطة الضعف الرئيسية في الفريق. يعني كل الفرص اللي كانت في فريق الدرعية أغلبها من كسر هذا الدفاع المتقدم بعدم وجود في حال فقد الكرة لفريق الفتح. التحول الدفاعي كان فيه بطء كبير، وكذلك حتى الضغط العكسي، وهذا الشيء اعطى فرصه للدرعيه انه يلعب تحولات هجوميه ويصل في فرصتين او ثلاث على المستوى الهجومي. ولكن الفتح اعتقد انه على المستوى الهجومي يحتاج مهاجم هداف الفريق قادر على اصنع الفرص خاصه بقوه اطرافه. اتكلم عن مراد باتنا ولوكاس، ولكن راس الحرب اللي يترجم هذه الاهداف اعتقد انه غايب، وهو النقطه السلبيه لفريق الفتح.
0: كابتن احمد، الشباب لوين رايح؟
3: والله شوف، يعني يمكن كنا متفائلين يعني بعض التغييرات اللي صارت في الفترة الصيفية بجلب لاعبين باحتياجات الفريق نوعا ما، إلا أنا أشوف أنه ما تغير شيء في ظل وجود الفوضى الفنية من المدرب، لاستمرار فوضى فنية. أنا أعتقد أنا أشبه الشباب مع المدرب في الفوضى الفنية هذه فريق مدارس، يعني ما هو الفريق اللي قاعد يعطيك صورة تنظيمية واضحة، عنده أسلوب لعب واضح، عنده طريقة أفكار على مستوى الهجومي، على مستوى الدفاع التنظيم سيء، لاعبين عشوائيين انفراديين. بالنسبة لي أنا أشوف كل لاعب يلعب بمزاجية، بكل لاعب قاعد يلعب بانفرادية، الفريق غير جماعي. هذا يرجع للمدرب وشخصية المدرب وحتى مسؤولية على اللاعبين. للأمانة أنا أعتقد أن الشباب يحتاج ليا أن المدرب يتعامل مع اللاعبين بشخصية أكبر، أو أنه بيستمر في التوهان اللي هو فيه.
0: ناصر، 6 جولات الحصيلة ولا فوز حتى الحين.
1: والله شوف، أنا أقول هارد لك الجماهير الشبابية، وما لهم إلا الصبر، لأنه الفريق فعلا زي ما قال أحمد، أنا ما أدري إيش يبغون في الملعب. فريق أنا أقول نازل للهاوية، فريق الوضع اللي هو ماشي فيه ما يطمن. إذا بنتكلم عن الفريق، أنت لو تشوف الهدف الثاني اللي جاء، يعني هدف بصراحة ما أنا أقول، ضرب فيه اللاعب اللي في وسط الملعب في باص واحد 5 لاعبين، فصار فيه فراغ كبير بين اللاعبين. إذا بتجي الهدف الأول، صعب انك تبني البناء للشباب، صعب بصراحه. فكل الاهداف بصراحه اغلاط، انا اشوف انها زي ما قال احمد في مدارس احنا ما نشوفها. فعلى الشبابين الصبر، واهم شيء انه الفريق لا ينزل اكثر من كذا، لانه الوضع ما يحتمل بصراحه.
0: كابتن فهد، النصر اليوم هو ابها نصر، نقدر نقول بوستيكوغلو بدات توضح لمساته على الفريق.
2: والله يا عبد العزيز، يعني رغم ان النصر كان يقدم مستويات كبيره، الا اني ما كنت متفائل كثير انه مع اروح مع الناس اللي كانوا يرشحونه على بطوله الدوري. انا اعتقد انه افتقد الى شراسه ورفع الروح عند جسس وانضباطيه الفريق داخل الملعب. كان هناك مدرب على الخط يحسسك اليوم في فوضى، في تمريرات خاطئه بشكل عجيب، استهتار من بعض اللاعبين أمام فريق في فروقات كبيرة بينك وبينه. بالمفروض أنك يعني من أول ربع ساعة أنت حسمت المباراة، ما حقول لك من الشوط الأول بما تملك، لكن حتى حتى بتشكيل الفريق ما كان بالطريقة المناسبة للفريق، أنك تلعب 4-4-2 أمام فريق يتكتل، أمام فريق في العمق دائما ما تلقى كثافة عددية. كان بودي اليوم أني أنا شفت مثلا أنجلو، بما أن الفريق تعود على لاعب مثل عشرة مثل جواو، أنجلو من النوع اللي تبغى لياقة، تبي مهارة، تبي تمرير، تبي اختراقات، تبي تسديد على المرمى وقربة، يعني أكثر. اليوم كل الكور والخطورة مع أنجلو، مهما وين ما يكون أنجلو تلقى الخطورة موجودة معه. فتتخيل أنه لو كان أعطيته المساحة الكافية أكثر، وجود عبد الله الحمدان أمام الفرق القوية من باب الضغط على بداية الهجمة أمشي معاها، لكن تلعب في عمق في كثافة ولاعب بالكرة سيء، أنا أعتبر أنه سيء، كثير أخطاء بالتمرير. لكن صراحة اليوم بغض النظر عن هذا، ما حد يقول المدرب اللي طلعها بهالشكل، لكن روح اللاعبين والشغف عندهم والحماس داخل الملعب والأخطاء الكثيرة الموجودة صراحة يعني الواحد يجب أنه يوقف عليها. يعني مش معقول النصر في كل مباراة بيسجل فيك هدف. اليوم في فروقات فنية بين النصر وأبها، أنت تتكلم على أبها أنه إيش نقطة واحدة في الدوري، المفروض انك حاسمها من اول نص ساعه من الشوط الاول.
3: ترى ابو سطام ابها يمكن اول مباراه يصنع فرص كثيره امام النصر.
2: صحيح. يعني كل مباريات اليوم حتى التنظيم الدفاعي صراحه هذا يدلك على الرعونه في الفريق النصراوي. اليوم اكثر مره ثلاث او اربع مرات انفراد، حتى حمل الكره لبعض المدافعين تشوفه فيها استهتار، وفي يعني صراحه اليوم ما تقول هذا الفريق بطل الكاس بطل الدوري الموسم الماضي لسبب واحد. تخيل الجول الثاني، يعني لا حارس تقول انه هذا حارس مبتكر، يعني يصد الكره لا معقوله، مش الكره العاديه. شوف كيف تسجل فيه الهدف اضافه على الحيطه. يعني كنا نشتكي من موضوع الكرات الثابته، صرنا حتى في الفاول اليوم ما يوجد الا انجلو في الحيطه، صعبه يعطاه فرصه انه يفكر انه يلعبها في الزاويه المفتوحه للحارس. فصراحه في امور كثيره في النصر يبغى لها شوي انتباه، شوي مراجعه، مراقبه للمدرب، اللاعبين عندهم شوي تحرك فيهم الشغف.
0: النصر اللي ناقصه الروح ناصر، بالرغم انه يوم جاء بوستيكوغلو في البدايه قالوا هويته مشابهه لهويه جيسوس كاساليب فنيه، ولكن كافكار اكيد انه مختلفين في الملعب.
1: لا شوف، مدربين مختلفين تماما عن بعض، يعني انجي له افكار وجيسوس له افكار ثانيه زي ما

0: كلام قال لك ابو سطام جيسوس مختلف تماما، مختلف كليا حتى من ناحيه الروح للاعبين. انت من يوم تبدا المباراه اللي تنتهي واقف على الخط كانه هو لاعب مع اللاعبين، هذا واحد. الشيء الثاني اليوم النصر، احنا لما نشوف النصر ما بدا بالبدايه اللي كل جماهير النصر يتمنونها منه، بدا بدايه سيئه. ممكن لو استغل ابهى الانفرادات او انفرادين كان ممكن الشوط الاول ينتهي بالتعادل على الاقل، لانه اول مره احنا من يوم بدا الدوري كلنا اليوم نشاهد ابها بهذا المستوى اللي ظهر فيه اليوم. مش نقول ذا، لكن ضعف اليوم لاعبين النصر من ناحيه حتى افتكاك الكره.
1: لا، ونقطه مهمه دكتور سلطان، يعني ابها وصوله ل وصول ابها كابتن احمد لمرمى النصر سهل جدا، ما في اي تحدي لابها انه يواجهها امام دفاع النصر.
2: شوف، اول شيء اليوم انت تلعب ضد فريق اقل امكانيات بكثير، اسلوبك اليوم اختلف. انا بالنسبه لي انجي كانوا يعتمد على الضغط العالي، الضغط العكسي، اليوم كان ضعيف في الضغط العالي في الضغط العكسي، وهذا اللي سهل التحولات بشكل سهل لابها. اليوم المسألة أنا بالنسبة لي أنا أشوف المسألة مسألة تنظيمية، لابد أن إنجي يراجع فرق عن الأربع مباريات اللي بدأ فيها كان بالضغط العالي بالضغط العكسي بالشراسة، اليوم بدأ التغير. هل هو السؤال، هل هو بعد خسارته من الاتحاد بدأ يفقد الثقة في بعض اللاعبين، أو بدأ يعني المدرب يعني عنده توهم فني، يعني له اللي عارف يسوي الضغط العالي وله اللي يرجع لوسط الملعب؟ فأعتقد أن هنا تعكس على المدرب وشخصيته زي ما ذكر.
3: الرجوع للوسط الملعب أعتقد أنه تباعد الخطوط أعطى فرصة للفريق فريق أبها، ثم أنك أنت لعبت دفاع متقدم بعد أنت تقدمت بطريقة عجيبة، ولا يوجد إلا سيمكان ومارتينيز، يعني في ظل تقدم الأظهرة مع حتى الناس كانوا يقولون الخيبري يعمل نوع من الساتر الدفاعي، لكن أنك أنت الخيبري المفروض ما تلعب المباراة اليوم، بس أنت ما تلعب ضد أبها، يعني مباراة الاتحاد ما لعبت الخيبري، اليوم أنت تلعب الخيبري بس ما تحتاجه في ظل هذه الأشياء. وفوق هذا انكشف دفاعك وشفنا مساحات كاف، في ذلك دليل على أن الفريق قاعد يلعب بالضغط العالي لا يجده أنه يسويه في ظل الفريق يلعب على التحولات.
2: عشان كذا أبو سطام أبو سطام سواء لعب الخيبري لعب كوستا لعب أيا كان، هي مسألة تنظيمية. ما في أنا بالنسبة لي اليوم الفريق إذا خطوطه متقاربة مما كان يلعب، إذا أنت تعرف واجباتك مما كان يلعب. اليوم لعب الخيبري، اليوم لعب الخيبر مع فريق اقل امكانيات، الفريق قدر يتحول، الفريق قدر يوصل، الفريق
3: قدر يتحول. ما لنا سبب ولا بالخيبر انك تلعب في مباراه مثل هذه ما فيها ضغط، مو على ما عليها ضغط، تلعب على التحولات،
2: مو على التحولات ولا لانه هو اسلوب انت ضعيف من الضغط العالي والضغط العكسي. عشان كذا اي فريق مهما كان، لو كان مهما كان رقم ستة موجود عندك، رقم ستة ما يقدر يغطي لك عرض الملعب ولا يقدر.
0: اليوم احمد اللي اختلف النصر، عارف مين
3: بالكره اللي كانت فيها ما كان سيء
0: النصر؟ جواب فليكس هو الربط.
3: لا وعلى ناصف مباراه مثل هذه
0: وبالتحديد
3: لو انه لقى له بديل هو موجود.
0: جواب فليكس دائما
3: لو انجي لعب بانجلو مكان جواو كان اعتقد يعني يمكن يكون افضل كبدايه.
1: لا، وبالحديث عن جواو فيليكس حتى في تجارب الماضيه، جواو فيليكس قدم نسخه مميزه مع النصر ما قدمها في تجاربه الثانيه. سواء
3: اليوم عزيز مصداقا على كلامك، لو شفنا اليوم ماني، ترى اليوم ماني اسوء مباراه يقدمها، افتقد لجواو وتحريك والثنائيات على الاطراف.
1: بس وش اللي لقاه في النصر ما لقاه في تجاربه الثانيه سواء مع جيسوس ترى كان يطالب بجواو فيليكس من ايام كان مدرب للهلال، والموسم الكبير اللي قدمه مع الموسم الماضي، لا واصل الموسم هذا وقدم موسم كبير، بالرغم ان جواو فيليكس دائما تكون بداياته في اول ثلاث اربع مباريات مع كل فريق يلعب فيه ثم بعدين يصير له دروب
0: في الاصابات. حتى في الاصابات كان يغيب، يعني جواو فيليكس تاريخيا مع كل فريق كان يغيب. مع النصر بصراحه النصر محظوظين في جواو، اكلمك بكل صراحه انه من يوم بدا معاهم للحين هو ماشي ما شاء الله في الطلوع. ودليل اليوم ما في اي هويه للنصر، فاليوم هويه النصر
3: على الشراسه وعلى الشراسه على استرجاع الكره، على تقارب الخطوط، على عدم الاخطاء الكثيره لا في التمرير ولا في التمركز ولا ما انا قاعد اشوف. بعدين في فوضى، يعني لما يكون ما عندك مدرب شخصيته قويه داخل الملعب، واحد يلعب يراوغ ويقعد هناك ما يرجع، يكون يراوغ كثير مفروض يمرر، اللعب عادي كل واحد يخترق على كيفه، التمريرات سهله.
2: يمكن على كلام ناصر فيليكس يمكن الحاجه الوحيده يمكن اللي اليوم ما شفناها في النصر اللي كنا نشوفها دائم والكوره مع النصر، فيليكس هو اللي يزيد الرتم، فيليكس هو اللي يهدي الرتم، فيليكس يعرف وين المناطق اللي ممكن يهدي

0: منها. اليوم ما في اللاعب بالإمكانيات هذه ممكن يعطيك يعطيك يعطيك التحكم في وسط الملعب.
1: كان يساعد بروزو السنة الماضية.
2: هو بروزو ما نختلف عن بروزو عبد العزيز، بس إنه إحنا نتكلم اليوم عن جواو. جواو ممكن اليوم الحلقة اللي معاه

0: تمام. إضافيات، لكن الأساسي عندك في استرجاع الكرة، في القتالية، في تمركزك، في الساتر الدفاعي، في قراءة اللعبة، ما هي موجود. يعني مش معقول أني أنا أجيب واحد محور مثل كوستا مثلا وما حصل يستلم من سنتر يفتح لعب، يعني صراحة قاعد يقوم بوظائف مراكز أخرى، أنا ما أبغى تسجل هدف.
1: دكتور سلطان، يعني إحنا ما هو بس نتكلم عن حالة الوسط في النصر، حتى الحالة الدفاعية لما نشوف الوصول السهل للفريق سواء في مباراة اليوم أو المباراة الماضية أمام الاتحاد، هذا إيش يفسر؟
2: صحيح، هذه مشكلة النصر كبيرة. أول شيء مشكلة النصر على المستوى الدفاعي، وأساس بطولة النصر الموسم الماضي الدوري تنظيم الدفاعي خاصة في الدور الثاني، وأساس التنظيم من بداية الخط، من خط الهجوم، خطوط النصر حال فقد الكرة يصبح الفريق فريقين، ستة في خط الهجوم بدون أدوار دفاعية، ورباعي يستقبل كل تحول هجومي، غايب الضغط العكسي واحد، غايب الشراسة الدفاعية في الرقابة اثنين. هذا الشيء اللي يأثر على النصر. مباراة مثل هذه المباراة أبها لعب خمس مباريات قبلها، من أكثر المباريات اللي يصل بتحولات هجومية وأخطر التحولات مع النصر، اللي مفترض النصر هو الأقوى دفاعا، ومفترض أن المباراة تكون سهلة على النصر، ولكن مع كل هذه الفوارق الفنية شفنا أبها من الشوط الأول قادر أن يوصل لمرمى النصر بكل تحول هجومي. فأعتقد مشكلة النصر لا زالت إلى الآن على المستوى في حال فقد الكرة، كيف ترتيب الخطوط وكيف أدوار الفريق في استرجاع كضغط عكسي في مناطق عالية، وكذلك حتى في التراجع والرقابة لخط الهجوم لمنع أي تحول هجومي عليه.
1: هل أحيانا غياب لاعب معين كان يقدم دور في الفريق مثل بروزوفيتش لما نتكلم عنه قبل شوي، ثم نعوضه بكوستا، وتعويض كوستا أنا ما أدري، يعني تكلم عنه كابتن فهد، كوستا مو قاعد يقوم بأدوار بروزو في الفريق، فأنا قاعد أخلي الخيبر يقوم بأدوار بروزو السابق.
0: شوف عبد العزيز، الموسم الماضي كان لما جاء جوسس وجاب مركز جديد لأنجلو كلاعب ثمانية كان قريب جدا لدور بروزو، فلذلك الفكرة كانت أني بما أني أنا لقيت عندي لاعب يقوم بدور كمواليد، يعني نتكلم على أنجلو يقوم بدور بروزو، فأنا علي أني أغير وأجيب لاعب ستة. احنا الان انا ما جبت لاعب ستة يعني يقوم بوظائف ستة يعني بدون كرة.
1: كوستا
0: غريب جدا من بروزو، فانا ما عملت شيء، بل انه ما كان افضل من بروزو كثير في كشف اللعب، في اللياقة، في تغيير اللعب، في التحكم في الرتم، في مساعدة الاجواء كثير. فانا اعتقد انه اختيار احتياجاتك للفريق النصراوي كان خاطئ في جلب
3: هذا اللي امس يمكن طرحناه في القادسية ابو سلطان، يمكن ما كنت موجود، اللاعب الكم وليس الكم. في القادسية عرف يختار لاعب واحد يمكن يكفيه، بأن نصر أوكي ممكن كان زي ما ذكر أبو سلطان أن بروزو أنت خلاص أوكي ما تبغى بروزو، يجيب نفس جودته وأعلى في نفس الخصائص واللي تناسب مع أسلوبك. اليوم وش أسلوب إنجي من الخلف؟ أنك تحتاج لاعب رقم ستة يبني، أنت لا كوستا ولا الخيبري عنده هذه الجودة في البناء، في اللعب تحت الضغط، في في في في طلوع الفريق من من من خط الى خط، هذه مين موجوده؟ معناته تكوين الفريق هي اهم نقطه. انت اليوم لما تكون فريق زي النصر ولا تكون فريق زي الهلال ولا القادسيه ولا الاهلي لازم تعرف وش التكوين من اللاعبين اللي على اسلوبك، على اسلوب
0: هذا العمل التراكمي،
3: هذا العمل التراكمي زي ما ذكر ابو سلطان، ان انت تكمل على الموسم الماضي.
1: اليوم رونالدو يقترب من الهدف رقم 1000 ناصر، وانت مهاجم قاعد تشوف لاعب هالعمر قاعد يسجل ويكون متواجد في كل جولة، صح انه موسم بعد موسم ممكن ما يكون رونالدو زي الموسم اللي قبل، ولكن لا زال يسجل ولا زال يكون مساهم مع كتيبة بوستيكوغلو.
4: أشوف رونالدو اللي يكون مو طبيعي، والشيء الغريب انه ما يسجل، لكن الطبيعي انه رونالدو يسجل، وشفنا اليوم رونالدو الهدف اللي سجله بصراحة، هذه الأهداف بصراحة هي حقة رونالدو، هذه نسخة رونالدو.
1: باقي له 21 هدف على
4: باقي له 21، وأنا أتوقع أنه يجيبها طبعا.
3: دعية مع ماسك
4: لا أنا أتوقع أنه يجيبها. ليش؟ الأدمي هذا عنده ناس تساعده في الفريق، وعنده هو طموح أني أوصل للرقم هذا وأكسر، فكل العوامل تساعد أنه اللاعب هذا يعطي كل ما عنده. فلاعب كرة القدم متى ما كان فايق ورايق داخل الملعب ومرتاح صدقني يعطيك كل ما عنده.
0: أنا اسمح لي عبد العزيز ودي أتكلم في هذا الموضوع، يعني كثير من جمهور النصر يقول أنه كريستيانو 42، أتفق معه

0: لكن الآن قفلت التسجيل فترة وهو أفضل الموجودين، ما عندي أفضل منه في لازم أنا لاعبه. المشكلة وين؟ المشكلة أنه يحتاج إلى مدرب يساعد كريستيانو. كيف أنا ساعده؟ مثل اليوم أنا ما قاعد ساعد كريستيانو، قاعد أطلع من المنطقة الخطرة في ظل وجود عبدالله الحمدان، تعال أنت كذا وأنت كريستيانو رجع سلم واستلم، ما تفيدك أنت. كيف تجيب أهدافك؟ لاعب صندوق أنت، خليك جوا الصندوق، قاطع، اطلو، امشي في الفراغ. أنا ما قاعد أشوفه يسويها كذا دائما. كريستيانو جهز نفسك، لأن تسديداتك قوية، حساسيتك على التهديف رائعة، ألعابك الهوائية ما شاء الله تبارك الله. خليك هنا. أنا لو أنا كمدرب الفريق النصراوي علي أني أخليه قريب دائما من منطقة الثمنتاعش، في العشرين 25 متر
1: قريب من المرمى.
0: أما موضوع أنك تطلع وتسلم وتستلم تبعدك عن خط، يعني أنت خطورتك بلمستك في على الباب.
1: بس انا اتوقع هو اللي يطلع بس
2: ايه؟
1: اتوقع هو اللي طالع من
0: الفريق. ايه هو اللي طالع، عشان كذا اقول لك المدرب مفروض انه يضغط على كريستيانو شوي، يغير من اسلوبه. ما عاد تقدر تشيل مجموعه، انت يجب انك تكمل المجموعه. طيب في الصندوق.
2: طيب دكتور، الافضل لرونالدو انه يكون معاه مهاجم ثاني يسانده في المنطقه ويرجع يستلم، ولا انه يكون الحاله داخل الصندوق؟
3: لا، في طريقه النصر وفي سكواد النصر هو المهاجم اللي لاعب الصندوق. يعني حتى عبد الله الحمدان ما هو لاعب صندوق، ولا في احتياط في النصر لاعب صندوق يكون لاعب مهاجم بديل رونالدو. لذلك وجود رونالدو مثل ما ذكر كابتن فهد داخل ال 18 يعطي اول شيء المنظومه الهجوميه توازن، واحد يصنع كذلك حتى حلول لرونالدو اسهل واقرب للمرمى، اثنين كذلك حتى مدافعي الفريق لما يكون رونالدو في العمق ممكن تكون مع رقابه تعطي حريه اكثر حتى لكامل المنظومه الهجوميه انها تجد المساحه اللي تسارد فيها رونالدو. فاعتقد بهذا السكواد وجود رونالدو داخل 18 كمحطة يعني لعب هجومية هي إذا هو المركز المناسب، وكل ما كان لمسات رونالدو داخل 18 أكثر تأكد الهجوم النصر أكثر خطورة. حتى مباراة الاتحاد الماضية لما الشوط الثاني رونالدو كان يستلم داخل 18 أصبح النصر أكثر خطورة. مباراة اليوم متى ما كان رونالدو استلامه داخل 18 أصبح منظومة النصر تصل بكل سهولة على مستوى الهجوم.
2: إحنا ما نختلف على أداء اللي قدمه رونالدو، ولا نشك إنه ممكن رونالدو ما يقدم أي مستوى مميز خلال الموسم، ولكن السؤال اللي يسأله جمهور النصر في كل موسم كابتن أحمد، هل رونالدو بيقدر يكمل الموسم؟
4: يقدر يكمل بدني، لاعب وهو يحب يلعب ويقدر يكمل يلعب لك الموسم، بس هل بيلعب بنفس الأداء بنفس الجودة بنفس العطاء؟ أنا أشوف لا. يعني شوف أنا قلتها ولازلت أقولها، يلعب مثلا زي مباريات هذه أبها، المباريات اللي أقل تنافسية، لكن المباريات اللي التنافسية تحتاج اللاعب أكثر جاهزية، أكثر مو على الإمكانيات وأرقام وتاريخ. ما حد يختلف على رونالدو،
2: يعتمد عليه الحالة لنهاية الموسم ولا في الشتوية ممكن.
4: لا بد أن أنا أقول في الشتوية، ولا بد أن يجيب مهاجم النصر.
0: أنا أقول الآن الفترة هذه أنك تجيب مواليد النصر يحتاج إلى لاعب احتياط لكريستيانو، لأن كريستيانو له وقت معين، له مباريات معينة. يعني أنا عشان كذا لازم أكون ألقى بديل قريب جدا من حساسية التهديف، من يعني يكون أفضل من كريستيانو أو قريب منه، لكن ما أجيب أقل منه. فأنا أقول المواليد لو نحن نقدر الآن نسجلنا المواليد بيخدم النصر أكثر في ظل هالأطراف الخطيرة في الفريق النصراوي.
2: طيب ناصر، في جانب من جمهور النصر يقول أنا ما راح أجيب لاعب مواليد، أنا أبغى أجيب لاعب جاهز إنه يقوم بأدوار المهاجم ويكون من ضمن الثمانية أجانب.
1: طيب لو جبت لاعب جاهز يقوم بأدوار الثمانية مهاجم، فين بيلعب؟
2: هل رونالدو قادر انه يلعب مباراة؟ يعني شنو اداء رونالدو ضد الاتحاد؟
0: لازم نكون كريستيانو له خدمات اخرى،
1: لازم نكون منطقيين
0: مع بعض. يعني احنا قاعدين نتكلم في موضوع، نكون صادق مع المشاهد. من الصعب ان يطلع كريستيانو من النصر الان، من الصعب، له خدمات اخرى لكن بيدفع ضحيتها النصر.
2: بس فنيا
1: يعني فنيا ما راح يلعب على رونالدو، لا فنيا ولا معنويا ولا مواليد ولا رونالدو. هذا هو اللي في البوكس بتشوفه، بتقول لي كبر صغر مواليد.
2: بس ناصر،
1: احنا نكون منطقيين في الطرح عشان كمان احنا لا الناس تتابعنا، صح ولا لا؟
2: لا بس يعني في مباراة الاتحاد الأخيرة لو كان في مهاجم ثاني غير
1: ما راح يلعب
2: غير رونالدو،
1: ما راح.
4: هو شوف ابو علي
1: احنا نتكلم الشباب يتكلمون فيش ان هل اللاعب هذا راح يكمل نهايه الموسم، صح ولا لا؟ شوف انا بقولها لك، من الصعب انه يكمل بنفس العطاء ونفس الرتب، لكن من الصعب كمان انك تجيب وتحط رونالدو.

0: إيه هو شوف شوف
1: حتى آه. لما يتكلم أبو سطام عن إنجي إنه مفروض رونالدو ما يطلع من الصندوق، ممكن إنجي هو اللي يستشير رونالدو، كل شيء جائز ترى.
0: شوف هو كقيمة كاسم
2: شوف أبو سطام بقول لك أنا في تجربة مرت بالنصر هذا الموسم، اللاعب يحس مرات ما عاد يقدر يعطي في حافظ على تاريخه.
0: صحيح.
2: أنا اللي عجبني فيه في مباراة الاتفاق بعد الطرد والفريق متأخر 2 هو ما قدر، يعرف إنه ما يقدر، عشان كذا قالوا بكى في غرفة الملابس لأنه عارف إنه ما عاد يقدر يسوي. وش سوى هو؟ فضل مصلحة الفريق وقال خلاص أنا أبغى أتغير وغيره،
3: وهذا المصلحة
2: طلب من كريستيانو مش من المدرب إنه غير. فلذلك أنا يعني قد توصل إلى هالمرحلة يمكن يكون يعني يختار المباريات المعينة،
4: يضغط على نفسه، يضغط على نفسه وما يلعب مباريات
1: ولا يلعب مباريات يعني يفنى يعني هو بيضحي عشان الفريق.
0: لا
1: صح، صح ولا لا وسط، لكن من الصعب انه
3: ما نختلف على نجوميته ولاعب كبير وباقي له رقم معين يعني تقريبا على الألف
4: في الآسيوي يسجل في كاس
3: بيوصل للألف، لكن رونالدو اللي بيلعب ضد الأندية الأربعة الكبار القادسية صح، هل راح يؤدي الأداء المطلوب منه؟ هل راح يكون النصر 11 لاعب مع رونالدو؟
1: صعب صعب صعب. شوفوا اكبر دليل
0: يمكن يسجل،
1: تدري ايش
0: لكن يمكن اقول يمكن
1: الدليل
0: يسجل
1: كان واضح
0: لكن
1: بداية الموسم حاليا كان في دليل واضح، مباراه الاتفاق مباراه اتفاق والنصر ناقص مطرود لاعب وعدل وفاز.
0: صحيح.
1: احنا نكون واقعيين يا اخي في كره القدم، ترى
4: الامر
1: له احكام يا اخي.
3: بس في شغله في النصر، النصر هالموسم تقريبا سجل 14 او 15 هدف، كان في تنوع كبير في التسجيل. صحيح. نشوف صحيح. انجلو نشوف صحيح. رونالدو نشوف ماني. فيليكس ماني كمان نشوف عديال عمري
4: النصر ميس حتى من العام حتى النصر من العام مع خيسوس يسجلون فيليكس يسجل. كم سجل فيليكس كم سجل رونالدو كم سجل ماني
1: حتى المدافعين
4: كله حتى المدافعين
3: هذه ما هي نقطه ايجابيه
4: الا هذه نقطه الا نقطه ايجابيه بس هل كيف يتعامل معها اليوم؟ كيف انت تتعامل في ظل مثلا رونالدو اذا ما كان في يومه، اذا كان رونالدو مو بجاهز كيف تتعامل انت؟ مين اللي بتلعب اذا ما انت ما عندك القناعه الكامله بعبد الله الحمدان؟ كيف تخلق انت اسلوب تهديفيه او افكار تهديفيه؟ بغض النظر احيانا ممكن ما يكون عندك مهاجم صريح، يمكن
2: انت ليش احنا نقول راس الحربة لازم يكون عندك واحد يعني عمره قليل، سرعات انطلاقات قوه تسديد؟ لانك انت اذا تبغى تغير نهجك وتكتيكك مثلا في مباريات معينة أبغى ألعب بتكتيك التحولات والتكتل، ما أعتقد كريستيانو بيخدم النصر بمثل هذه الحالات.
3: صح،
2: بضطر أني لازم أهاجم، عشان كذا أنت تشوف كريستيانو أمام الفرق الصغيرة.
3: طب أنا عندي
2: نادرا ما في المباريات القوية
3: اللي هو مثلا بنزيمة مع الهلال ما كان يقوم بأدوار إنزاغي، غيره يعني على سبيل المثال وجابوا مهاجم ثاني مثل واتكنز.
4: لا مع إنزاغي غير كل شيء.
3: إيه؟
4: غير 5 مهاجمين جت على بنزيمة.
5: طيب مباراة اليوم، مباراة اليوم هل رونالدو يعني أخطأ خطأ كبير أو ما استثمر فرص أو أضاع فرص؟
3: لا هو الكلام أبو سلطان أبو دكتور سلطان إنه رونالدو هل بيقدر في المباريات الكبيرة إنه يكون حاضر على النصر ولا بيكون نقص عددي على الفريق؟
5: مبدئيا على سكواد النصر اللي موجود حاليا رونالدو هو المهاجم الافضل الاساسي اللي يلعب، اي بديل مكان رونالدو في السكواد الحالي لا اقل بمراحل من رونالدو.
3: أكيد.
4: ابو احمد احنا ما نتكلم ابو احمد ما نتكلم عن الموجودين.
5: طيب.
4: انا اقول مشكله طيب. النصر من البدايه مفروض كان يجيب مهاجم مع رونالدو في المباريات التنافسيه في المباراه
5: مهاجم مواليد كاحتياط لرونالدو ممكن
4: حتى في مباراة التنافسيه حتى في مباراة التنافسيه
5: حتى حتى المباراة التنافسيه حتى المباراة التنافسيه انت كيف تقدر اشكاليه في النصر ترى على ذكره وسط النصر دفاعيا ما هو يعني هل رونالدو فقط هو اللي يحبط الادوار الدفاعيه والضغط العكسي حال فقد الكره للنصر؟ لا
4: سلطان
5: منظومه النصر حال فقد الكره هي الاشكاليه فيها.
4: طيب هي المنظومه تبدا من وين؟ لاعب واحد ما يسوي لك الاسلوب في الضغط العالي وفي الضغط العكسي انت سببت اليوم. وش مشكله النصر في التحولات؟
5: لا لا لا
4: في التحولات
5: لا لا لا
4: اليوم في التحولات اليوم اليوم اليوم مباراه زي الاتحاد
5: لاعب واحد
4: زي مباراه الاتحاد
5: هل لاعب واحد يحبط لك اي تنظيم دفاعي؟
4: اي نعم بالنسبه لي اي لاعب واحد خلل واحد لانه في تاخير في اجزاء. انا بعطيك مثل بعد اليوم مباراة الاتحاد في تأخير، كل تأخير جزء من الثانية يسبب مساحة متر مترين تكبر المساحات. المسألة مسألة تنظيمية، مسألة ترابط خطوط، مسألة لاعب واحد ما يؤدي سبرنت أو سرعات على مدافع أو الضغط في لو في جزء من الثانية، هذا المدافع أصبح حر.
3: طب وهذا المدافع هذا المدافع
4: أصبح حر. لا كل سنة يقل، لن يكون يعني رونالدو زي العام بدنيا من كأس العالم وهو مو بقادر، واضحة من كأس العالم هو مو قادر. ما أتكلم عن، شوف رونالدو أرقام وأسطورة وتاريخ ما حد يختلف عليه،
3: أكيد
4: ما حد يختلف عليه، لكن حاليا هل هو حتى هو نفسه، هو بنفسه صرح أنه قال هذا بالنسبة لي آخر موسم، لأنه عارف ما عاد يقدر يعطي، لأنه هو عارف. لكن في كل تأخير، في كل تأخير جزء من الثانية، شوف كرة القدم اليوم أصبح أجزاء ثانية، أجزاء ثانية، في كل تأخير لاعب جزء من الثانية ما سوالك ضغط انخلت ليش؟ لان هذا بيطلع من مكانه وهذا بيطلع من مكانه وهذا بيطلع من مكانه.
3: طيب دكتور،
5: طيب كابتن احمد اشكاليه النصر اليوم ترى تغيير منظومه الوسط، تغيير تركيبه الوسط. لما اتكلم يعني دخل كوستا بديل بروزوفيتش، تغيير في الادوار، تغيير حتى في التوظيف. فنتكلم عن تغيير خط الوسط. انا ما الوم رونالدو فقط، اقول هو الاشكال في يعني ترابط الخطوط او الضغط العكسي يكون مفقود في النصر بوجود رونالدو.
4: بعطيك مثال،
5: تتكلم عن كامل خط، لحظه خليني اكمل كابتن احمد، تتكلم عن كامل خط النصر. مباراه الاتحاد حتى ثمن كان سيء بادوار الدفاعيه، هذا واحد. لما اتكلم كل منظومه النصر، وسط النصر اصبح حال فقد الكره صعب انه يضغط الضغط العكسي المناسب، وصعب انه يكون عنده لاعبين عندهم حده في الضغط بشكل اكبر. حتى كوستا ما هو المحور اللي يفتك بشكل اكبر. انا اشوف اشكاليه مو رونالدو، اشكاليه كيف توظف منظومه هجوميه يكون فيها الفريق حال فقد الكره يصنع صلابه دفاعيه على الاقل، ممكن ما تطلع الكوره
4: بس طيب بعطيك مثل
5: ما تندع عليك الكوره بخطوره كبيره.
4: بعطيك مثل انجي اول ما جاء اول اربع مباريات من غير رونالدو، قوة في الضغط العالي، قوة في الضغط العكسي، ترابط في الخطوط، فريق النصر يلعب في نص ملعب المنافس. أول مباراة ضد الاتفاق قل الضغط العالي، قل الضغط العكسي. ثاني مباراة اللي هي ضد الاتحاد تنافسية، قل في الضغط العالي، قل في الضغط التنافسي. اليوم نفس الحكاية. أنا ما أتكلم
5: إيش تغير
4: نفس تركيبة النصر. مباراة الاتفاق نفس تركيبة النصر، شال لعب كوستا مكان خيبري، لكن الأسلوب واحد ورونالدو هو اللي
5: تغير. بس
3: واضح.
6: طيب لو تسمح
5: يعني قصدك إن رونالدو دخل مكان الحمدان صح؟
4: لا لا لا، مو على الحمدان، هو أنت غيرت لاعب أيا كان، هو دخل مكان الحمدان أي لاعب، بس الحمدان كان
5: طيب
4: على مستوى البدني.
5: أفهم على كلامك إنه وجود الحمدان منظومة النصر الهجومية أعلى.
4: لا صح؟ لا مو بهجومية. أنا أبو أحمد
6: معلش
4: بس أنا ما أقول هجومية، أنا أقول على مستوى الضغط العالي والضغط العكسي. هذا دفاعي. الضغط العالي والضغط العكسي ان رونالدو ما يسويه طبيعي.
6: اسمع احمد اسمح لي يا عبد العزيز، ترى موضوع الضغط يا اخوان انا اقدر اسهلها من المدرب، بلاش اضغط ارجع ورا، عشان لو عندي لاعب مهم مثل كريستيانو ما اسوي ضغط عالي، اسوي ضغط متوسط. هذه من ناحيه، بس ناحيه ثانيه انا اللي معجبني في الفريق النصراوي في الثلاث مباريات الاخيره انه فيه شويه فوضى، ما في كنترول من المدرب. مش معقول
3: الفوضى.
6: انا اعلمك يعني مش معقول، وين الثنائيات اللي كانت على الاطراف؟ وين اللي كل شويه اشوف يسار ويمين؟ الان اي كره خطره لازم انجلو يمسك الكره ويتوغل ويصنع ويسوي، يعني الباقيين كان ادوارهم خلاص صارت الكره معروفه انها في رجل لاعب واحد. هذه هي شخصيه المدرب اللي انا اعرف انه مره يسار مره يمين مره على الاطراف مره تسديدات مره ثنائيات، هذه ما صارت توضح في الفريق النصراوي.
3: بس احنا خلينا نوضح فكره انه رونالدو، احنا يوم تكلمنا وفتحنا جزئيه رونالدو احنا نقصد فيه في المباريات الكبيره. هل يقدر رونالدو يؤدي الاداء اللي يؤديه في المباريات اللي اقل يعني خطوره على النصر؟
1: اليوم الاشكاليه مو في رونالدو بالذات، مباراه اليوم لما نتكلم انا صحيح. بالنسبه لي اليوم رونالدو قدم مباراه حلوه
3: اكيد صحيح.
1: نتكلم احنا في جزئيه بسيطه عشان الناس لا تاخذها احنا نتكلم في موضوع رتم لنهايه الموسم، لكن اليوم اشكاليه في رونالدو ما في اشكاليه، اليوم قدم مباراه حلوه
3: اكيد،
1: سجل هدف من احلى الاهداف، ارتقى بجنب
3: وكل شيء، وكان بيسجل بعد هدف ثاني،
1: كان بيسجل. لكن احنا نتكلم في ايش؟ نتكلم زي ما قالوا الشباب، اذا انا عندي لاعب زي رونالدو ارجع خلف وسط الملعب، صح، اوقف لعيبتي وارتب الفريق. هذه صارت معانا كثير، انا مهاجم ما اعرف ايش اسوي. تصير هذه خلاص، انت يا فلان الفلاني انت ما تقدر تعطي 100%، خلك للكوره اللي تروح فيها تواجه الباب.
3: كابتن فهد، الحمدان يقدر يكون بديل مكان رونالدو؟
6: شوف انا ما، انا صراحه عبد الله عنده مشكله، ما هو مرن بالكره، كثير اخطاء في استلام، في اتخاذ القرار، يعني صراحه يعني ماني عارف، احس انه لازم يكون له مدرب يشتغل على المرونه في موضوع لمسه الكره، تمريرها، توقيت متى تلعبها. صراحه انا اقولها لك، شوف بدون كره رائع، بالضغط، بالتحرك، بالاسترجاع الكره، لكن بالكره يعني اليوم ما قايل لك، اليوم مباريات قبل، اليوم المباراه كره مرتده مفروض يصلحها الخوي، يبغى يشوتها وهي في زاويه ضيقه اليوم يعني. فما قاعد على سؤال، يعني جواب على سؤالك، انا قاعد جواب على سؤالك، انا قاعد اشوف انه خاصه انك تلعبه في كثافه عدديه في هذه الطريقه، لا ضد فرق المتوسطه.
3: خلينا نشوف وقفته اليوم في المباراه، اليوم تمركزه مع المدرب بوستيكوغلو، انت شايفه كمهاجم ثاني وممكن يكون مساهم افضل في مكان ثاني في الملعب؟
6: الرجوع بكثره، انت لما تلعب اثنين تلعب 4-4-2، مفروض انك تلعب على محل الاطراف، كل ما يرجع مثلا الجناح تفتح تطلب الكره اماميه، هو لا، يتراجع كثير الى الوسط، دائما ما يكون متراجع، شوف كراته دائما احس انه يفقدها، ما عنده ذيك المرونه في موضوع استلام وتسليم، شوف اكيد انك تفتقد كل كره هو يخسرها، يبغى له شويه مرونه، المحافظه على الكره عند عبد الله يجب انه يشتغل عليها.
3: انا والله في نقطه ناصر، وانا بسالك انك مهاجم، هل الحمدان يعني ما عنده جرأه على المرمى؟ يعني اكثر من مره اشوفه خلاص بيسجل جول يروح يناول.
1: تدري ليش؟ لانه مو فعلا ما عنده الجرأه، انه يا اخي شوت واحده ثنتين ثلاث تجي منها هدف، لكن هو لا، انتزعوا. انا اتكلم الشارع الرياضي منه الثقه، تمام، المفروض هو اليوم بعد هدف اليوم اللي سجله المفروض يرجع ثقته في نفسه ويرجع يحاول على الباب مره مرتين ثلاث. لكن انت لما نجيب حل مثلا رونالدو، عشان رونالدو يلعب في تكتيك واحد بس يلعب فيه النصر 4-5-1، يحط تحت رونالدو تدري مين؟ جواو فيليكس. شكرا.
3: طب انا انا انا ليش قلت الحمدان ما عنده جرأة؟ الحمدان بالعكس لاعب مميز، وانا متاكد لو سدد اكثر من تسديده على المرمى ممكن يسجل ويروح منه
1: هالعقده. تكتيكيا من افضل اللاعبين.
3: ليش؟ لانه يمكن كثير تسمع في التمارين اللاعبين يتكلمون انه من اكثر اللاعبين تميزا في التدريبات في التسجيل، فلما يكون اللاعب جريء في التدريبات، جريء في اللعب والتسجيل، طيب في المباراه؟
1: شوف يا عبد العزيز، في كورتين الشوط الاول اللي تكلم عنها ابو سلطان في بدايه المباراه، كورتين لعبد الله الحمدان كان ممكن هو يسجل منها واحده، ممكن واحده، كان الحين طلع بجولين. عبد الله صار يفكر انا كيف امرر رونالدو، كيف اصنع الفلان، كيف العب بيج باس، هذا غلط.
4: شوف على على على كلام ناصر، لو ترجع الحين نعرف رونالدو على الامكانيات نعرف امكانياته اوكي، لكن رونالدو قدام الباب حتى لو شافك فاضي يشوت، عنده هذه الشخصيه، عنده يحب يسجل، عنده يحب يصنع لنفسه. الحمدان لا يفقد هذه الثقه قدام الباب، يعني يحب يصنع.
3: اذا ما تطور ومعاه رونالدو
6: صحيح، كيف
3: اذا ما تطور في النقطه دي
6: صحيح،
3: ومعاه
6: صحيح،
3: رونالدو
6: تفاهم معاه. المشكله انه لحق رونالدو على اخر عمره، يعني رونالدو حتى الان يخسر كور كثيره، يعني مو بعيد عن عبد الله، ترى رونالدو دائما ما تعود هذا الاسلوب انه يشغل الناس، هو تعود طول حياته انه يمسك الكره ثم ينطلق مراوغات وتسديدات وانطلاقات، ما كان يلعب على الباص والتمرير اللي هو قاعد يلعب الان. اليوم حتى اليوم كريستيانو ترى اكثر، يمكن اروح على 7-6 تمريرات كانت خاطئه في بعض التمريرات القريبه القصيره اللي ما احس انها بس تشغيل نفسك اني انا متواجد وماسك فيها الكره.
3: طيب راح اكيد نرجع ونفصل في المباراه بشكل اكبر، راح لكن نروح ونشوف الابرز الحالات التحكيميه لمواجهه النصر وابها اليوم مع الكابتن عبد الله القحطاني. مساك الله بالخير.
7: مساء الخير اخوي عبد العزيز، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين. نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم، مباراة النصر وأبها، نبدأها بحالة أولى في الدقيقة 5، وهي الحالة طبعا اللي كان في مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي النصر. الحكم في موقف قريب، لا يوجد ركلة جزاء لنادي النصر على الرغم من اصطدام الكرة باليد، ولكن نشوف اللاعب كان ضام اليد الى الجسم، هنا بناخذها فريم فريم. احمد نشوف اللاعب هذا الذي يعني كابتن الفريق، هو هنا يحاول قطع الكره، الكره اصطدمت بركبه اللاعب ثم اتجهت الى يده نكمل. احمد اليد في وضع طبيعي، ليس فيها تكبير، ليس فيها بلوك، ليس فيها فعل اضافي، وانما هنا بعد اصطدام الكره بركبه اللاعب انتقلت الى يدها التي في وضع طبيعي، ولا يوجد ركله جزاء لنادي النصر في هذه الحاله. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 39، ايضا نفس اللاعب مطالب بوجود ركله جزاء للنصر، لا يوجد ركله جزاء على الرغم من تلامس الكره بيد اللاعب، والسبب في ذلك ايضا اللاعب يضع هنا يديه خلف ظهره، وبعد ان قام حارس المرمى هنا بلعب الكره، هنا اثناء سقوط اللاعب لمست هنا الكره وصلت الى يد اللاعب، اكمل اكمل اكمل هنا من الزميل اثناء وضع لا يمكن السيطره فيه على الجسم اخوي عبد العزيز، لذلك هنا ايضا لا يوجد ركله جزاء عطفا على هنا التشريح الحركي لجسم اللاعب اثناء السقوط، حتى لو لامست الكره هنا اليد لا يوجد فيها مخالفه ولا يوجد ركله جزاء لنادي النصر. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 53، وهي طبعا الحاله التي من خلالها كان هناك مطالبه ايضا بوجود ركله جزاء لنادي النصر، لا يوجد ركله جزاء، نشوف هنا تلامس محدود على مستوى الاقدام، قدم الى قدم الى جانب القدم، نتيجه هنا حركه اللاعب، نتيجه هنا لعب لاعب النصر للكره وقدم لاعب هنا الابها موازيه للاعب، وحدث اصطدام، هذا التشالنج يسمنا سمول كونتاك، لا يرتقي الى الخطا، الاستمرار قرار ايضا صحيح من حكم المباراه وقرار اخر موفق من حكام المباراه. نذهب الى حاله اخرى هنا في الدقيقه 54، هذه الحاله كان يجب ان ينذر لاعب ابها للضرب بتهور على مستوى الوجه، القوه هنا لا ترتقي الى القوه المفرطه، الانذار بيكون كافي في هذه الحاله، الحكم لم يوفق في احتساب العقوبه الانضباطيه في هذه الحاله، عمليه ضرب بتهور لا ترتقي الى الطرد، ولكن الانذار ملزم في هذه الحاله. حاله اخرى على مشارف منطقه الجزاء في الدقيقه 95، طبعا لا يوجد لها اعادات من الناقل اخوي عبد العزيز، ولكن الحاله تنافسيه، هنا تغيير اللاعبين لكلا الجسم، البوزيشن هنا احتكاك طبيعي على مستوى الاجسام، لا يوجد مخالفه من نادي ابها، لاعب النصر حاول استغلال هذا التنافس البسيط والسقوط، ولكن لا يوجد اي مخالفه، الحكم قريب شاهد قيمه الاحتكاك، وبالفعل هي احتكاك تنافسي لا يرتقي الى الخطا. نذهب ايضا الى حاله اخرى في الدقيقه 96، الحاله كالتالي، هناك مخالفه على لاعب النصر، الحكم اعطى ادفاندج للاعب ابها، ولكن اثناء هنا طبعا المخالفه نشوف هنا عمليه سقوط، الحكم احتسب خطا، كان بيحتسب خطا للاعب ابها، ولكن هنا فضل ان يعطي مبدا اتاحه فرصه، نشوف لاعب النصر يمسك بلاعب ابها يحاول النهوض، في هذه الاثناء هنا نشوف حدث اصطدام عرضي بمستوى الوجه على مستوى الركبه، هذا الفعل بيكون التوقف فقط للعلاج، لا يوجد مخالفه على لاعب نادي ابها، وبالتالي هنا حتى وان كانت الاصابه جسيمه فهي من الافعال العرضيه التي لا يعاقب عليها اللاعب في هذه الحاله.
3: طيب هذه كانت مواجهه النصر وابها، نشوف المواجهه الثانيه الخلود والشباب.
7: طبعا نذهب لمباراتنا الثانيه اليوم، مباراه الخلود والشباب، نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 5، وهي حاله تسجيل هدف صحيح لنادي الشباب، حاله تنافسيه في منشا الهجوم، حاله تشالنج بين الاجسام، لا يوجد اي مخالفه هنا من لاعب نادي الشباب، قفز بشكل صريح، لاعب هنا الخلود فقط وضع جسمه بهذه الكيفيه، حاول استغلال مثل هذا الاحتكاك وادعاء الإصابة، ولكن هنا التنافس هنا على مستوى الجسد لا يوجد فيه طبعا أي خطأ، أيضا في نهاية الكرة أيضا التنافس ما بين اللاعبين أيضا لا يوجد فيه أي خطأ، لأن اللاعب برضو لاعب الخلود وضع نفسه بس في مسار لاعب هنا الشباب، لاعب الشباب تخلص منه دون أن يرتكب أي مخالفة، وبالتالي هنا الهدف صحيح. أيضا في منشأ الهجوم هنا لم يكن هناك تسلل أثناء حركة اللاعب الذي قام بتسجيل هدف، لأن اليد هنا لا يعتد بها لأنها ليس من ضمن أدوات التسلل. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 13، وهي طبعا الحالة اللي كان في مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الخلود، لا يوجد ركلة جزاء، نشوف هنا لاعب الخلود هو من يمسك في لاعب الشباب ويسحبه إلى اتجاهه من أجل إيهاء اتهام الحكم أن هناك خطأ ارتكب، الحكم كان في موقف مميز، قرأ الحالة بشكل طبيعي، لاعب الشباب كان يتجه للعب الكرة، لكن من أمسك به هو لاعب الخلود، ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود في هذه الحالة. حالة أخرى في الدقيقة 30، وهي أيضا الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف صحيح لنادي الخلود. هنا حالة مميزة للمساعد، لماذا؟ لأن الحكم في هذه الحالة أصبح للكرة، لم يعد هناك مدافعين يمكن الحكم عليها، التركيز فيها

هذه الحالة يكون صعب على المساعدين، لكن دقة المساعد في ملاحظة أن الكرة هي من تحكم التسلل في هذه الحالة، وهدف صحيح لنادي الخلود في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 62، لا يوجد ركلة جزاء لنادي هنا الشباب من بدأ في عملية التماسك. هنا نشوف لاعب الشباب يقوم بالإمساك بيد الداخلية، أيضا لاعب الخلود يمسك، كلا اللاعبين يتبادلان المسك. نشوف اليد الداخلية للاعب نادي الشباب، ثم أتركها بوضع طبيعي يا أحمد لو سمحت، ثم عملية السحب من لاعب نادي الشباب، ولا يوجد ركلة جزاء نظرا لتماسك اللاعبين. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 75، وهي أيضا الحالة التي من خلالها هنا حدث عملية هنا سقوط للاعب الخلود، لا يوجد ركلة جزاء، حالة تنافسية. نشوف هنا مجرد اللمس قام اللاعب بالسقوط، الحكم في موقف مميز، قراءة صحيحة، لاعب الشباب لم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى أيضا في الدقيقة 78، وهي أيضا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الخلود على

0: إلى الزميل واليد كانت في وضع طبيعي، لذلك هنا لا يوجد أي مخالفة مرتكبة، لا يوجد تعمد، لا يوجد تكبير، لا يوجد فعل إضافي، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود في هذه الحالة، وقرار آخر مميز من حكام المباراة. الحالة 95 هي حالة عقوبة انضباطية على مستوى الإنذار أتت من المساعد الثاني، هنا لاعب الشباب يقوم بعملية سلوك غير رياضي، الحالة لا ترتقي إلى الطرد، الحكم وصل أو ما فهم القرار من المساعد بشكل واضح أن المخالفة فقط على لاعب الشباب، لذلك قام بإنذار اللاعبين، ولكن المساعد الثاني استدرك والحكم هنا تراجع عن قراره فيما يخص لاعب الخلود، وهو قرار صحيح، وأبقى المخالفة على لاعب الشباب، لأنه بالفعل لاعب الشباب هو من ارتكب المخالفة، هو من قام بالفعل، لاعب الخلود لم يرتكب أي مخالفة، وتصحيح صحيح لحكم المباراة من قبل زميله المساعد الثاني.
1: طب هذا اللي يخص أول المواجهتين، وهذا ما يخص الخلود الشباب. آخر المواجهات كان الفتح والدرعية كابتن عبدالله،
0: مباراتنا الفتح والدرعية بنتكلم عنها، وبنتكلم عن حالة جدا مميزة وفنية حدثت في المباراة، لكن بنعرج عليها ونشوف ملابسات هذه الحالة. طبعا نبدأ في الحالة اللي كانت في الدقيقة 5، حالة سقوط لاعب الدرعية داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، نشوف لاعب الفتح قام بتغيير مسار الكرة، ثم قام لاعب الدرعية بعملية هنا اشتباك بالقدم مع لاعب الفتح، لكن هو من صلع هذا الاحتكاك. بنشوف الإعادة الخلفية ونعطيها هنا شوي شوي أحمد، هنا فريم فريم، هنا نشوف القطع وغير مسار الكرة باتجاه القدم الأخرى من لاعب الفتح، لاعب الدرعية وسوى هنا قام بعملية هنا وضع قدمه في قدم لاعب الفتح الذي كانت على الأرض تماما، وبالتالي الحالة لا يوجد فيها ركلة جزاء على مستوى قطع الكرة في الأساس وعلى مستوى التلاحم اللي كان في الأخير، وقرار موفق من حكم المباراة بعدم وجود ركلة جزاء لنادي الدرعية. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت هنا في الدقيقة 25، وهي الحالة التي من خلالها هنا تم تم احتساب ركلة جزاء مباشرة من حكم المباراة مباشرة، والسبب في ذلك عملية المهاجمة بإهمال على مستوى الجسم. نعم هنا اللاعب مرر الكرة، لكن لاعب هنا الفتح أكمل على هنا على لاعب الدرعية. بنشوف الإعادة الخلفية بتوضح هنا، كمل كمل كمل كمل، اللاعب اندفع باندفاع بدني مباشرة واصطدم باللاعب الذي كان يحاول أن يتلافى ذلك السقوط، وبالتالي ركلة جزاء وقرار موفق من حكم المباراة. بنشوف هنا أيضا قيمة الاحتكاك اللي كان من اللاعب، وبالتالي ركلة جزاء وقرار موفق من حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 50، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الدرعية على مستوى احتساب ركلة جزاء لنادي الدرعية صحيحة على مستويين، على مستوى التشالنج طبعا هنا ما في تسلل، نتجه إلى هنا الاحتكاك اللي بين اللاعبين فريم فريم أحمد، احتكاك بدني طبيعي، كلا اللاعبين يتنافسان على الكرة، ثم حدث لمس للكرة باليد لاعب الدرعية، ولكن هذا اللمس اكمل أحمد كان في الجزء المسموح اللي هو ما منطقة اللي هو تقريبا تيشيرت اللاعب، نكمل أحمد بشكل طبيعي، نبغى طبعا ركلة جزاء صحيحة. قيمة التلامس اللي كان في اليد، بتشوف الإعادة الأمامية كان هناك وضوح أن الكرة هنا لمست هنا في الجزء الأعلى. فريم أحمد ارجع أحمد، هنا كمل أكمل أكمل أكمل أكمل، نشوف هنا اللمس صار في المنطقة المسموح فيها في الأعلى، ثم اتجهت إلى الأمام دون أن يرتكب أي مخالفة لاعب الدرعية، ومن ثم ارتكبت عليه مخالفة من حارس المرمى، منع فرصة محققة لتسجيل هدف. لماذا العقوبة أصبحت كرت أصفر رغم أنها منع فرصة محققة للتسجيل؟ لأن هناك تنافس ما بين المدافع والمهاجم، وبالتالي الإنذار كافي في هذه الحالة لأنها من العقوبات التي تخفض أثناء ركلة الجزاء ووقوعها أثناء التنافس. نذهب إلى حالة أخرى، هذه الحالة لازم نقف عندها ونشوف ملابسات الحالة. نوقف هنا، الحالة هنا احتسب رمي التماس على نادي الدرعية، ولكن للأسف بقلة تركيز من الحكم بالذات الساحة مع الحكم المساعد سمحوا أن لاعب الدرعية هو من ينفذ رمية التماس. هذه ليست حالة خطأ في استئناف اللعب، هذه حالة قرار خاطئ من حكام المباراة بعد أن أعلنوا عن رمي التماس على الفريق الدرعية. هنا اكمل أحمد، نشوف في زاوية طبعا الكادر من الأعلى، اكمل أحمد، أنه المساعد هنا أعلن هنا عن رمي التماس. اكمل اكمل اكمل.

0: أحمد نوقف. نشوف هنا الحكم أعلن المساعد الثاني أعلن عن رمية التماس على نادي الدرعية. لاعب نادي الدرعية هو من لعب رمية التماس، بينما التماس مفترض أن يلعب من لاعب الفتح. هذه ليست خطأ في استئناف اللعب، ولكن هذه خطأ في تحديد فريق يعني المستحق للعقوبة بعد أن أعلن المساعدين. لو المساعد ما أعلن عن القرار ممكن نقول هذه خطأ في الاستئناف، لكن هذه خطأ في تحديد الفريق من الحكم بعد أن أعلن عن الخطأ في رمية التماس أنها لنادي الفتح ومن لعبها نادي الدرعية. تسجل هدف هنا المساعد الثاني وتواصل مع حكم المباراة. المأخذ على الحكم بالذات عدم التركيز. المساعد الثاني هنا نوقف كابتن عمر للمرة الثانية، عندك كل تركيز في المباريات، مباراة النصر والدرعية اصطدام الكرة فيك وما اتخذت قرار، والآن أنت أعلنت عن تماس لنادي الدرعية، لماذا تجري مع اللاعبين؟ يا أخي أوقف، ارفع رايتك، وقف اللعب، ليه تكمل مع اللاعبين وتجري؟ لو أنت ورفعت رايتك واستمريت في الرفع وأوقفت اللعب ما حدث هذا الاشتباه في موضوع لماذا ألغي الهدف من عدمه. قرار غير موفق من الحكم المساعد في عدم الوقوف، لكنه قرار صحيح بالعودة إلى رمية التماس. نشوف هنا من قام بإخراج الكرة هو لاعب الدرعية بعد أن اصطدمت فيه في إعادة أمامية بتوضح. هنا الإعادة الأمامية بتوضح، أيا كان سواء اللي أخرجها لاعب الدرعية لاعب الفتح، بما أنك أعلنت عن رمية التماس لنادي الدرعية من يلعبها هو نادي الفتح وليس نادي الدرعية، لكن تجري مع اللاعبين. هنا ليه ما وقفت؟ هنا السؤال كابتن عمر، ليه ما وقفت هنا وطلبت من الحكم أن يعود؟ ليه تجري مع الكرة؟ للأسف مش مقبولة من حكم دولي في هالمستوى أن يقوم بمثل هذه الهفوات الغير مقبولة، وإن تم التراجع عن القرار لاحقا والإلغاء كان قرارا صحيحا، لأنه ليس خطأ في الاستئناف وإنما خطأ في من يستحق رمية التماس بعد الإعلان عنها. عشان نكون واضحين، لأن في ناس راح يذهبون يقولون أنتم تقولون الاستئناف ما يراجع، هذا ليس خطأ في الاستئناف، هذا خطأ في قرار تنفيذ بعد أن أعطي القرار. نشوف الحالة اللي بعد كذا. الحالة اللي بعد كذا كانت في الدقيقة 89. هنا طبعا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الفتح على الرغم من اصطدام هنا لاعب الفتح بيد لاعب هنا الدرعية. نكمل هنا، اللاعب يركل الكرة، هذا تشريح حركي صحيح للاعب يركل الكرة. لاعب الفتح هو من حضر من الخلف، اصطدم باليد التي كانت في وضع طبيعي للاعب يركل. اللاعب يركل بهذا الشكل، لاعب الفتح أتى من الخلف اصطدم بشكل عرضي بيد لاعب هنا الدرعية. لا يوجد ركلة جزاء، إذا في توقف بيكون هنا فقط للعلاج. نذهب إلى حالة أخرى هنا مميزة لحكم المباراة بإعطاء مبدأ إتاحة فرصة ومن ثم العودة وإنذار اللاعب في الدقيقة 94. وإن لم هنا عملية مهاجمة بتهور، هنا ما خفف حدة هنا الدخول أن القدم اصطدمت بالأرض قبل أن تصطدم بقدم لاعب هنا الفتح رغم قوة الدخول. لكن هنا فريم أحمد، اكمل اكمل اكمل اكمل اكمل، هنا نشوف القدم تصطدم في الأرض ثم تتجه إلى القدم. لو كانت مباشرة على القدم بيكون الطرد ملزم. طبعا ما ظهر في الناقل اللي هنا أن الكرت أعطي إلا في الدقيقة هنا تقريبا 95، فالناس توقعوا أن الإنذار لم يعطى إلا بعد حالتي استئناف، ولكنه طبعا الإنذار أعطي في الوقت المناسب وقرار صحيح من حكام المباراة. بس نوقف عند حالة الدرعية أخوي عبد العزيز،
1: تفضل.
0: هذه ليست خطأ في استئناف اللعب، عشان نكون واضحين، لأن حالات الاستئناف في الإجراءات الخاطئة لا تراجع. هذه خطأ في تحديد الفريق المستفيد من رمية التماس بعد أن حدده المساعد. المساعد أشار إلى رمية التماس على نادي الدرعية، من لعب التماس هو نادي الدرعية، وهنا قرار خاطئ في الأحقية وليس في الاستئناف، وهذا الفرق عن الحالات، لأن هذا خطأ في منشأ اللعب تماما. اللي مستفيد من القرار هم الفتح، ومن لعب هم الدرعية بعد قرار الحكم. خلنا نكون واضحين، بعد قرار الحكم بالإشارة إلى رمية التماس. لو كان في لبس من رمية التماس ليه هذه لا يستمر اللعب، لأنه الحكام لم يحددوا من المستفيد من رمية التماس، لكن ألغي الهدف لأن المساعد الأول حدد من يجب أن يلعب رمية التماس وهم نادي الفتح، ولعبت من نادي الدرعية.
1: الله يعطيك العافية. طبعا كانت هذه الحالات الخاصة بالثلاث مواجهات اليوم في الدوري.

0: السعودي في الجولة السادسة. يعطيك العافية مستشار التحكيمي عبد الله القحطاني. نواصل حديثنا عن المواجهة أحمد. لما أقول لك بوستيكوغلو ونقطة إيجابية عنه أو نقطة سلبية، نقطة هنا ونقطة هنا، يعني واحدة من النقاط اللي للآن ما لقى فيها تجانس كبير الحالة الهجومية والانتشار مع النصر.
1: شوف يمكن اليوم يفتقد، يعني شوف أنا أشوف في غياب كومان وفيليكس مو بعرف ينتشر في الحالة الهجومية، يعني هل هو نوعية لاعبين أو هل هو أسلوب مدرب. اليوم تواجد عبد الله الحمدان، هل هو مهاجم ثاني أو هو تحت المهاجم؟ يعني ما أنت بعارف تمركزه، وهذا يرجع للمدرب. يعني أنت شوف 6 لاعبين 8 لاعبين غير متواجدين في 18، يعني كلهم بعرض الملعب. صحيح انتشار بعرض الملعب جيد، لكن فعالية داخل 18 داخل عمق الملعب غير متواجدة. كومان بالعادة كان يفتح بالمنافسة بشكل كبير حتى يصير 1-1. الزيادة العددية اللي كانت تصير من انخلو وفيليكس غير موجودة اليوم، فأعتقد هذه نوعية لاعبين، غياب بعض اللاعبين. عشان كذا يمكن لما قلنا بغياب بعض اللاعبين في النصر ما يتعوض، وهذا يأثر في شكل حتى الطريقة والأسلوب. في لعيبة أذكية، في لعيبة يعرف يتعامل مع الحالة في الحالة الهجومية بغض النظر عن أسلوب مدرب موجود، لكن اللاعب يعرف كيف يتحرك، يعرف كيف يتمركز، يعرف وين النقاط اللي يقدر يهاجمها. فأعتقد أن هي سببين، في أسلوب مدرب وغياب بعض اللاعبين.
0: طيب أبها هالموسم جاي من يلو، توقعنا أنه بيكون بنفس الحماس وبنفس الرغبة وبنفس الندية أنه يقدم مستويات كبيرة، لكن نقول للأسف صراحة أن الفريق ما توفق سواء على مستوى اختياراته وعلى مستوى ظهوره في هذا الموسم. هذا لقاء مع رئيس النادي سعد الأحمري مع الزميل عايد العليوي.
2: هارد لك اليوم أبها أظهر مستوى جيد أمام النصر، طبعا النصر النادي يملك جودة لاعبين كبيرة. رأيك في المباراة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا جزيلا لدورينا، شكرا أستاذ خالد الشنيف واللي في الاستوديو ومحمد الدعيع والربع كلهم زملائنا. الحقيقة مباراة اليوم أنا راضي تمام الرضا على كل اللي قدمنا. كنا قريب أن نتعادل وممكن نكسب، لكن يعني الحمد لله على كل حال. الفريق أهم شيء، أنت تشوف الفريق واللاعبين يقدمون كل ما عندهم تكون مسرور. أنا اليوم مسرور بأن اللاعبين يقدموا كل ما عندهم. عندنا لاعبين على مستوى عالي من الأداء، عندنا طبعا نجوم من نجوم العالم، عندنا من حمل كأس العالم. لذلك اصبروا إن شاء الله ستشاهدون أبها في أبها حلة مشيئة الله في القادم. نعمل ليل نهار على تعديل المستوى. الجمهور اللي زعلان واللي غاضب علينا معهم حق 100%، وأنا معهم في نفس المسار. لكن إن شاء الله مشيئة الله ستشاهدون أبها بعد التوقف، إن شاء الله يكون أبها اللي أنتم تعرفونه واللي كان بطل دوري يلو.
2: اليوم في أزمة نقاط وأزمة مالية، وش تعانون منه؟
3: الآن أزمة النقاط دخلنا فيها، يمكن الأزمة المالية إن شاء الله انحلت، لكن عندنا أزمة النقاط. ما عندنا نقطة من 18 نقطة، هذه أزمة حقيقية إن شاء الله. نبدأ نجمع في الحصالة إن شاء الله في المباريات الجاية، زبطنا الحصالة إن شاء الله وأن نجمع إن شاء الله فيها النقاط في القادم من الأيام.
2: أبها يملك الجودة اللي تقدر تبقيه في دوري المحترفين؟
3: لا إن شاء الله مشيئة الله قريب ستشاهدون أبها في مراكز متقدمة مشيئة الله. طبعا احنا نعمل ومشيئة الله سبحانه وتعالى أن نصل لما نتمناه ويتمناه كل الجمهور الأبهاوي.
0: طبعا هذا حديث سعد الأحمري عن الفريق. دكتور سلطان، بعد البداية خلينا نقول السيئة للفريق في هذا الموسم، هل تتوقع بعد مباراة النصر والكلام اللي كان حاصل قبل المواجهة أنه في إقالة ليوريتش وفي كلام كثير عن تعيين مدرب وطني أو مدرب عربي خلينا نقول كبديل له، هل تتوقع أنه يوريتش ممكن يروح في فترة الانتقالات الجاية ولا بعد هالجولة؟
4: لا، هو أكثر المهددين. أعتقد أنه بعد فترة الانتقالات قياسا على ما يقدم في الجولتين القادمة هي ما تحدد استمراره أو عدم، ولكن على مستوى 18 نادي في دورينا أعتقد أنه هو أكثر المدربين تهديدا بالإقالة، وقياسا على المستوى وقياسا كانت حتى على الأخطاء اللي المتكررة في كل مباراة وتحديدا الحالة الدفاعي وكذلك هجوميا. قد يكون بعض العناصر اللي استقطبت على المستوى الهجومي ما أضافت إضافة كبيرة، ولكن لا زال أبها أعتقد أنه يمتلك عناصر قادرة على تقديم مستوى جيد، وإن كان خط الهجوم ممكن سمعنا أنه كودو حيكون إضافة كبيرة له في الحال الهجومي، ولكن أعتقد أن أبها دفاعيا يعاني عناصريا يعني هو السبب الأكبر للفريق.
0: والله ما شاء الله رغم أنه متعاقدين مع 20 لاعب إلى الحين ما في أي حضور على مستوى

0: الملعب كابتن أحمد، لو بقول لك تغيير على مستوى المدرب ممكن يحصل الفترة الجاية، هل تتوقع أو تفضل مدرب خاض تجربة الدوري مع الفرق أو مدرب جديد ما يعرف الدوري؟
1: لا، أنا ضد المدربين اللي يدورون بصراحة، اللي شناطهم عند المطار ويجي ينتظر فترة فريق إن يتعثر ولا تصير نتائج سلبية وعشان يجي الدور الثاني أو ينقذ الفريق.
0: طب خليك واضحين، بن زكري خيار جيد لأبها؟
1: أنا قلت لك أنا ضد أي مدرب يعني يكون يدور في المنطقة، لأن في مدربين للأمانة والله
2: في مدربين يتواصل معك ليل ونهار يبي يجي الدوري، يعني الشنطة جاهزة في المطار يمكن ما هي في البيت.
1: بالعكس في مدربين في نوعية مدربين
3: تطورنا في كل شيء إلا في الشقة ذي اللي تطلع منها المدربين دول اللي يدورون على والله. يدورون على هالفرق ما عاد نبغاه،
1: لان تدري وشلون في مدربين اساسا ما يبغى يمسك الفريق من بدايه الموسم يتحمل المسؤوليه، ينتظر لحظات فريق يتعثر فيها عشان يجيبونه. هو ما عنده الشجاعه انه يقول لك انا بمسك فريق من بدايه الموسم وبضبط الفريق، لا ينتظر عشان بيجي اذا نجحت معه نجحت قالوا انا الموكل، اذا ما نجحت قال اساسا فريقكم كان منهار.
0: بس المشكله صراحه مو في المدربين، المشكله في اللي يجيبهم اصلا. نروح الفاصل وبعد الفاصل لأول مرة الشباب لا ينتصر في أول ست جولات، الشيخ يواصل حالة الهبوط

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
7: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
8: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
9: لا لا لا لا، لا تاخذ هذا المكمل.
8: اسمع، تمرن كل يوم.
7: طيب وش الصح؟
10: الصح عندي في صحة ولياقة.
11: خلود والشباب، انتصار للخلود هذا اليوم على الشباب و حضور الشباب هذا بشكل هالموسم مثير العديد من التساؤلات. ناصر، شباب لوين رايح؟
12: والله شوف، الشباب وضعه بصراحة مؤسف. أنت ممكن في الفاصل أو قبل الفاصل قلتوا الشيخ كبر وعجز، عاد هو قادر يرجع. صدق يعني الشباب اللي يصير فيه والله ما يسر لا شبابي ولا غير الشبابي. يعني الوضع اللي الشباب يمر فيه وضع صعب جدا على الفريق وحتى على اللاعبين حاليا. صعب انك انت في 6 مباريات ما تكسب، ما قد صارت نادي الشباب ترى تاريخيا اتكلم، ما صارت ولا في يوم من الايام انا تخيلت انه الشباب

0: يعني في مرة من المرات كنا نتكلم الشباب إذا خسر مباراة ترى ما يخسر الثانية، بس دحين لا، ظاهر أنهم تعودوا على الهزايم وعلى التعادلات، فما هم قادرين يطلعون من المأزق اللي هم فيه. يعني الوضع اللي احنا نشوفه، يعني أنت بادي مباراة وخسران واحد مدري فايز 1-0 وترجع في ملعبك ولا أنت قادر، يعني ما أنت قادر تحتفظ حتى بالكورة، لاعبين الوسط اللي موجودين ما هم بجودة اللاعبين اللي يحتفظ بالكورة يتحكم في قاع الرتم، ممكن تشوف لاعب في وسط الملعب ياخذ الكورة يستحوذ عليها يحاول ينقلها من اليمين لليسار، هذا الشيء احنا ما شفناه.
1: شوف انا اقول ان مباراة اليوم انا اشوف الشباب، والله اني اترحم على تاريخ وامجاد الشباب. اليوم الشباب لا دعم لا لاعبين لا جهاز فني، انت قاعد اليوم قاعد تشوف في دورينا الوحيدين اللي ما خسروا هم الخلود والاتحاد. حتى الفرق الكبيرة الباقية الأهلي كلهم خسروا. لما نجي على مباراة اليوم أقدر أوصفها في كلمتين، بين فريق منظم وفريق يعتمد على حلول. يعني الشباب عنده كراسكو، عنده مارتينيز اللي جاء من التعاون، وعنده الأيمن
0: في عدلي في وسط الملعب، في عدلي في وسط الملعب،
1: لا وفي الثاني الجناح
0: الأيمن حمام الهمامي
1: حمام. فيعني هذول قاعدين الشباب بس على حلوله، ما في تنظيم. الخلود الفرق شوف كيف رجع للمباراة، كيف تسيد المباراة خاصة الشوط الثاني، لأنه عندك تنظيم يطلع الفريق مع بعض يرجع
2: تدري أبو سلطان تدري ليش الحين لما تجي الكرة عند كراسكو يبغى يسحب 2-3
1: صح، وهم عند الثاني
2: نفس الحكايه
1: صحيح، هم هذه قاعدين على حلول بس
2: عدلي لازم يعك في الكره يبغى يسحب 2-3
3: ونشوف الحين لقطات العدلي في المباراه.
2: جوش نفس الحكايه، ما في اسلوب، ما في تنظيم، ما في افكار، ما في تنقطع الكره ستة من اللاعبين اللي ذكرناهم في الهجوم ولا احد موجود في الحاله
3: الدفاعيه. خلينا نشوف سلبيه عدلي اليوم مثلا في المباراه.
2: انا قلت عدلي عنده امكانيات، لكن مشكله عدلي انه ما شفته ولا يوم في مكانه ولا مباراه في مكانه. هو لاعب ثمانيه، لاعب محور ثمانيه، لكن بس تشوفه مكان الظهير يستلم ومكان السنتر يستلم ومكان، انا ابغاك في عمق الملعب لما تنقطع الكره. عشان كذا لما تنقطع الكره وسط الشباب فاضي، هو لا يرجع، اللاعب البرتغالي بودنس ما يرجع، كراسكو ما يرجع في الحالة الدفاعية، همام ما يرجع، ستة لاعبين بر الكورة، وإذا جت الكورة كلهم يبغون الكورة عشان كل واحد يبغى يسوي هو الحل الفردي. يعني الأمانة حتى المدرب،
1: حتى الشباب استقطاباته على اللعيبة اللي قاعد أشوفهم، يعني حرام هذا تاريخ الشباب إنه, إنه, إنه, إنه, إنه يعني ما أشوفها للدعم له. أنت تشوف الدرعية واستقطاباتها،
2: شوف
1: الدرعية مثلا بعض الأندية واستقطاباتها الشباب لا الموسم الماضي ولا هذا الموسم، يعني المفروض يكون عنده نوعية فاخرة ورائعة.
0: اختياراتك دائما هي اللي تحدد وش تبغى في الدوري.
2: صحيح،
0: اختيارات الشباب بكل أمانة كلها خاطئة 100%.
1: يبغى بس يثبت يعني في الدوري،
0: يعني باستثناء للأمانة الحارس وباري.
1: صحيح.
0: يعني احنا نتكلم لازم ندي، يعني باري يجي من باري، لكن باري يبغى له اللاعب اللي يوقف معاه. صحيح، بكل صراحة. يعني احنا لما نتكلم كتنظيم دفاعي الشباب ما في لا تنظيم دفاعي ولا تنظيم هجومي على مستوى عالي.
2: بعدين
0: يعني حظهم بالحارس اللي استقطبوه، حارس انا اشوف انه هو اللي ممكن يشيل يشيل يشيل، لكن في النهايه قعد
3: الحارس يشيل. الدكتور سلطان، بس الوضع الدفاعي والحاله الدفاعيه كذلك في الشباب غير جيد.
4: هو الوضع الدفاعي مو فقط تنظيم، ترى حتى على مستوى الافراد دفاعيا الشباب يعني مستوى اقل على مستوى فردي، اخطاء فرديه، اخطاء في الرقابه في كل مباراه ومتكرره. حتى لما لعب في الشوط الثاني بثلاثه في عمق الدفاع مع البلاي الاخطاء اصبحت اكثر، كذلك حتى الوصول لمرمى الشباب اصبح اكثر. فالشباب دفاعيا على مستوى التنظيم في سوء في التنظيم، وحتى على مستوى الافراد، وهجوميا ذكر كابتن احمد الفرديه والعشوائيه. الاسلوب الهجومي في الشباب نشاهد فقط فردي، ما في عمل يعني كرات مركبه لكامل خط الهجوم تجد كراسكو في اي تحول هجومي حل فردي، كذلك حتى همام وحتى مارتينيز. فحال الهجوم حلول فرديه فقط وفقط لعب فردي، ودفاعيا على مستوى الدفاع الفريق بعيد جدا على مستوى التنظيم، وكذلك حتى على مستوى الافراد اللي في كل مباراه تجد اخطاء تنظيميه واخطاء فرديه هي من تحبط اي حضور او اي نتيجه ايجابيه لفريق الشباب.
2: مع احترامي لمدرب الشباب، يعني انت الحين يمكن لك شهرين تقريبا مع النادي، يعني في كل الاهداف نسخه كربونيه في التنظيم والعشوائيه في التنظيم. ما هي شوف صحيح ممكن ممكن قلنا اول مباراه عن عناصر جديده، لو ترجع الحاله من اللي قبل شوي من اول تشوف اساسا ما في اي ابجديات كره القدم في عمليه التنظيم، ولا في اي طريقه بخلى بس يعيد للحاله اللي قبل شوي. شوف
4: وقف
2: وقف وقف، هذا تمركز عدلي، هذا لاعب ثمانية تمركز عدلي، عدلي المفروض يكون في العمق، وين جوش في ستة جنب عدلي كلهم على خط واحد، هذا تمركز لاعبين، هذا تمركز لاعبين. شوف مين اللي جاي من هناك، شوف كراسك كيف يمشي، شوف عدلي كيف يمشي، ردات لا ردات فعل لا تنظيم.
5: الدفاع وين؟ شوف الدفاع داخل جوه 18،
2: شوف الدفاع وين. شوف وهذا الهدف تكرر زي مباراة الهلال ترى نفس الطريقة، لما راحت لين وصلت على الطرف، شوف عدلي، شوف عدلي كيف يتمشى وكراسكو كيف يتمشى.
3: طيب إذا
2: والحالة التنظيمية،
3: إذا يتمشى كراسكو يتمشى عدلي يتمشى مارتينيز ويتمشى مين ومين، من السبب يا ناصر؟
2: مدرب عادي نقول.
0: شوف احنا نتكلم سوء تنظيم. حالة الهدف الثاني تحكي لك حكاية الشباب. الهدف الثاني انضرب فيه خمسة لاعبين في باص، أنا لاعب بصراحة لاعب الخلود ضحك عليهم، وقف الكورة يمكن خمس ثواني، لو تعيد لي بس اللقطة، خمس ثواني وقف الكورة، الكل اعتقد أنه بردها للمدافع، لا دخلها في العمق، العمق فاضي، العمق جدا فاضي، طلعها على برا لصوعان واحد ضد واحد، طلعها برا لعبد الرحمن الدوسري اللي جاك من محور ارتكاز وسجل الجول.
3: أقول لك شيء ناصر، صراحة أنا يعني ما توقعت في يوم من الأيام أني ممكن أشوف الشباب بهالوضع، يعني الشباب اللي بسنوات كبيرة قاعد يقدم عمل كبير على مستوى الملعب، يطلع كثير من المواهب اللي تخدم الكرة السعودية. خلينا نقول للشباب ليت الشباب يعودوا يوم، خلونا نشوف.

لا يجب أن نتوقف قليلاً بل أن نقف طويلاً. هذا لم يعد تعثراً، هذا سقوط يتكرر من جولة إلى أخرى. 6 مباريات، 3 نقاط فقط ولا انتصار، واحدة من أسوأ بدايات الشباب في دور المحترفين، وأرقام لا تليق باسم الليث ولا بتاريخ شعاره. المشكلة أن الشباب لا يبدأ دائماً بصورة سيئة، بل يتقدم يقترب من الفوز ثم يتراجع ويترك المباراة تفلد من يديه. أمام القادسية تقدم ثم خسر، وأمام الحزم ظل فائزا حتى الدقيقة 95 قبل أن يتعادل، واليوم أمام الخلود عاد السيناريو نفسه ليتكرر من جديد. نسخة واحدة تتكرر، تتغير المباريات ويبقى المشهد كما هو. فريق يفتح لنفسه طريق الانتصار لكنه لا يعرف كيف يصل إلى نهايته. جماهير الشباب لا تريد أعذارا جديدة ولا وعودا بعد كل تعثر، تريد قرارا قويا يعيد للفريق شخصيته ويوقف هذا النزيف قبل أن يتحول الموسم إلى معاناة طويلة. فالشباب الذي كان يطارد البطولات أصبح يطارد انتصاره الأول، وإذا لم يتعلم الشباب كيف ينهي مبارياته فستستمر البداية الجميلة وستبقى النهاية مؤلمة. والسؤال الآن، كم نقطة أخرى يجب أن تضيع حتى يتعلم الشباب كيف يحافظ على تقدمه؟ هذا

0: اختيارات سيئة. اختيارات انا اتوقع اللي يختارون اللاعبين ما لهم دخل في كرة القدم نهائيا ولا تربطهم اي صلة. ففي مثل يقول خلي الخباز خبز. لا تفتي يا اخي. اي اداري ما لك دخل في اختيارات اللاعبين لا تفتي، ولا تروح تجيب لاعب تقول والله عشان انا اللي جبته. لا غلط. لا احنا نتكلم في كل نادي في لجنة فنية. خلها هي تختار. ما تختار اللجنة الفنية، خلي المدرب يختار عشان انا احمل المدرب. لكن اللي احنا نشوف لا شغل مدرب ولا اختيارات صحيحه. والله صدقني لسه بدري يعني ممكن يسوء الحال.
1: شيء ثاني مدرب والله.
2: انا اشوف ان اشوف ان الشباب يمر بمرحله تفكك كامل، لا ثبات في التشكيل الاداري ولا في الجهاز الفني ولا في الاختيارات المناسبه الرائعه. انا يا رجل قبل الجوله هذه شايف مباراه شباب مع الحزم، والله اني ما اقول هذه المباراه في دوري روشن. يعني الشباب دقيقة 70 الكل ماسك ظهره، ما عندهم مخزون لياقي. أنا ما أعرف شو المعسكرات اللي سووها، إيش الاختيارات اللي سووها صراحة. يعني حرام جماهير الشباب قاعدة تدعم هالفريق المفكك. لا ثبات في الجهاز الإداري في إدارة الشباب ولا في اختياراتهم ولا في المدربين اللي تكرروا في السنتين هذه بشكل عجيب في نادي الشباب. هذا اللي خلينا نقول شوف هذا مستوى الشباب اللي ما فاز ولا في مباراة.
3: بس هذا صراحة يعني الشباب بنتفق انه مستوى غير جيد هالموسم، وعمل جدا صعب راح يواجه الجميع سواء المستوى الاداري والمستوى الفني حتى على مستوى اللاعبين. لكن صراحه الخلود قدم موسم حتى الان موسم مميز مع مدرب بيكنغهام. خلونا نشوف اللقاء مع هذا المدرب.
4: العمل الذي قمنا به خلال أكثر من عام بدأ يؤتي ثماره. عندما وصلت للنادي كان الهدف بناء هوية واضحة للفريق وتطوير اللاعبين السعوديين والأجانب ورفع مستوى العمل داخل الملعب وخارجه. اللاعبون آمنوا بهذه الفكرة، واليوم بدأنا نرى نتائج هذا العمل، والمهم أن نحافظ على المعايير نفسها طوال الموسم. دائما أؤمن بأهمية اللاعب المحلي خصوصا في دوري يضم عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب. نريد أن نكون ناديا يمنح المواهب السعودية الشابة الفرصة للتطوير وإثبات نفسها، وهناك بالفعل نماذج نجحت معنا وانتقلت بعد ذلك إلى أندية أخرى. لا أتفق مع من يقول إنه لا توجد مواهب في السعودية، فهناك الكثير منها. مهمتنا كجهاز فني أن نوضح للاعب دوره ونثق به ونمنحه الفرصة ونساعده على التطور. أكثر ما يسعدني هو الجوع والطموح اللذان أراهما لدى اللاعبين السعوديين والأجانب، وسنواصل العمل بالطريقة نفسها.
3: طبعا هذا مدرب الخلود بيكنغهام، يعطيك العافيه زميلنا عبد الله البطي. احنا ما نختلف انه الخلود قاعد يقدم مستوى مميز، ولكن على مستوى السوشيال ميديا والتفاعل في اختلاف نوعا ما. يعني وكنا نشوف التغريده قبل الهواء، تغريده الخلود في اللي يخص الشباب فريق كبير يعني ونادي من الانديه الكبيره، ولكن هالمستوى من التغريدات أحمد أنت مع ولا ضد؟ ترى في ناس يقولون عادي ننزل مستوى الجمهور.
1: لا شوف، تصدر من نادي من مركز إعلامي للنادي، لابد أنك تحترم الكيانات. نادي الشباب وأي نادي له تاريخ وله كيان وله اسم. أنت يا رئيس نادي الخلود أو المسؤول عن السوشيال ميديا بالطريقة هذه، لابد أنك أنت تعتذر أول لنادي الشباب، ومفروض لجنة الانضباط تتدخل بهذا الشكل. هذا تقليل من كيان نادي كبير خدم الكرة السعودية وله تاريخ وله إنجازات. لابد إذا رئيس نادي الخلود ما يعرف تاريخ الشباب، مستعدين احنا نعطيه مجلد عن تاريخ الشباب ولعيبة نادي الشباب واساطير نادي الشباب وقيمة نادي الشباب في الكرة السعودية. لابد انك انت تحترم الكيانات، ولابد انك انت يكون لك موقف تبرر هذا الخطأ. ولجنة الانضباط لابد انها تتدخل بهذا الشكل، انك تسقط اليوم على نادي من اكبر الاندية في تاريخ كرة القدم. لا
0: انا اللي مستغرب انه انت طلعت الموقع الرسمي صحيح ولا احنا متاكدين؟ احنا متاكدين
1: موقع الخلود
0: ترى ما يصير رسمي. يعني صدق اتكلم انه نادي الخلود يقلل.
3: طبعا هذه سياسه النادي.
0: لا لا انا معك.
2: ترى ناصر اشتغل في
0: تمام.
2: ودي افهم صراحه، معلش اسمح لي بس بالجزئيه دي. انا ودي افهم الاثاره المفتعله اللي دائم تحدث على مواقع الانديه، ودي افهمها. لا هل النادي صدق، هل النادي هو اللي يعني احنا في وقت الان ما نسمح مثل هذه الاشياء، ما نرضاها. يعني حتى قبل مباراه الاهلي والقادسيه اللي قاعد اشوف ادميرال يقول لك طالما طلع لازم يعتذرون ويسوي. يعني انا هذه احنا في غنى عنها صراحه، بس ما ادري هل هي اثاره مفتعله، هل هي شمال، ما ادري يعني.
3: طب على عجاله ناصر،
0: انا اللي اتكلم انه المفروض اليوم نادي

0: خلود يقدم اعتذار ما فيها شيء. اعتذر يا اخي. واذا انت ما بتتدخل ترى بقول لك بس يعني لو هم زي ما قال احمد سواء رئيس نادي الخلود او حتى اللاعبين، لكن اللاعبين يعرفون تاريخ نادي الشباب، في منهم يعرفون تاريخنا. فرجاء خاص يعني مو بس نادي الخلود، كل الانديه.
1: وترى رئيس نادي الخلود قد اعتذر كذا مرة عن بعض الأشياء، قد اعتذر، وأنا أعتقد هذه ما تعطيك حتى للتسويق،
2: مستعدين
1: للتسويق، للتسويق لأي الأندية.
2: نقطة واحدة مستعدين رئيس نادي الخلود، رئيس نادي الخلود مستعدين نعطيك دعوة تيجي تشوف إنجازات نادي الشباب وتصور مع الإنجازات اللي موجودة،
0: لأنه هو يحب التصوير
2: اللي هي أكبر اللي هي قيمة. لا هذا تقليل من نادي الشباب
3: أكيد.
2: اللي هو تاريخ نادي الشباب معروف، نعطيك دعوة تيجي تصور مع الإنجازات واللي موجودة، وتبغى أي دعوة للعيب اللاعبين أساطير موجودين نقدر نعطيك وقت تصور.
3: ممكن وكلنا التفقين والتغريدة غلط، ولكن هذه سياسة من هارفارد رئيس الخلود. خلونا نروح الفاصل، وبعد الفاصل الفتح بغياب التهديف يغيب عن الانتصارات، هدفين في 6 مباريات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا، تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
9: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً.
2: حياكم الله من جديد مشاهدين الدرعية، والفتح انتصارات أو انتصار للدرعية مع مدرب البرتغالي دكتور سلطان العطوي، مع الفتح حتى الآن ظهور غير جيد خصوصا على الجانب الهجومي، 6 جولات هدفين، هذه الحصيلة.
3: صحيح، هجوميا الفريق من أقل الفرق على المستوى الهجومي، وإن كان يصنع فرص ولكن أعتقد يفتقد اللاعب الهداف المهاجم الأجنبي ويلفريد، أعتقد أنه ما أعطى الإضافة المرجوة منه لهجوم الفتح. في كل مباراة يكون أقل اللاعبين مستوى، أقل اللاعبين حتى في استثمار الفرص، ولكن أعتقد كذلك حتى الدفاع. وأتكلم عن الدفاع، أخطاء فردية مباراة اليوم شفنا كيف تنظيما لما كان الفريق يلعب بدفاع متقدم، الهدفين ركلات الجزاء كلها كانت خلف هذا الدفاع المتقدم اللي كان يضرب بكل كرة طولية. كذلك حتى على المستوى الفردي أخطاء لاعبي الدفاع هي من تحبط في كل مباراة فريق الفتح، فتنظيميا الفريق يحتاج تنظيم دفاعي أعلى، وكذلك الحال الهجومي الفريق لا يمتلك المهاجم الهداف الذي يستثمر أقل الفرص.
2: ناصر نونس مع الدرعية، ندم الهلال أنه فرط فيه؟
4: والله شوف، أنا بصراحة ما عرفت نونس مع الدرعية، اختلف 180 درجة. أنا ما عرفت هل الخلل كان من نونيز ولا من إنزاجي، لكن الواضح أنه إنزاجي.
2: إنزاجي،
4: إيه، لأنه نونيز بصراحة أثبت اليوم كل مباراة مع مباراة يسجل ويصنع، يعني مو بس تسجيل حتى صناعة. يعني إحنا نتكلم على اليوم نونيز بصراحة اليوم علامة فارقة في الهجوم اللي موجودين في الدرعية، هو بلبينا وعاملين إضافة كبيرة. بغض النظر عن هذا كله، نروح الموضوع الفتح.
2: طيب نروح لعبد الإله المالكي مع زميلنا مهدي عبد الله.
5: بالعاده انتم اللي تسالون، لكن اليوم انا سؤالي لكم، يعني بالنسبه لانضمام المنتخب في كاس الخليج، انا ما ادري ايش السبب يعني اللي ما خلاني انضم. اذا المساله فنيه، فمدرب المنتخب كان يفاوضني قبل ما اجي الدرعيه، كان يبغاني اجي مع نادي الخليج، وبعد فتره راح المنتخب. هذه مسألة فنية، يعني ما أعتقد إنه يبغاني معاه في النادي يوم راح منتخب ما ياخذني. إذا المسألة شخصية ما أدري يعني إيش السبب، فالله سبحانه وتعالى ما يضيع حق أحد. إذا تقول لي موضوع إصابات ما إصابات، الحمد لله من يوم انتقلت نادي الدرعية الشتوية الموسم اللي فات غبت عن مباراة واحدة بس، باقي الموسم مع المجموعة. الموسم هذا لعبنا تقريبا 7 مباريات لعبت تقريبا 4 أو 5 مباريات، يعني تقريبا 70% و 75 المعدل الطبيعي للاعب السعودي في الفترة الحالية. يعني فالسبب اللي ما خلاني انضم المنتخب، لأنه اللاعب اللي يلعب بدون طموح للمنتخب ما يسمى لاعب. أي لاعب يتمنى انضم المنتخب. أنا تكلمت يعني بسبب حرق، يعني الصراحة كنت أتوقع أني بنضم بعد ما لعبت الفترة هذه، فأتمنى السبب، يعني ما أدري إيش السبب أنا صراحة.
6: بما أن دونس طلبك في الخليج مثل ما تفضلت، هل تتوقع أن السبب عدم انضمامك للمنتخب إداري؟
5: أنا قلت لك، أنا إذا الموضوع فني فكان يفاوضني عشان أجي مع الخليج، بس أنا اتخذت قراري بانتقال نادي الدرعية، والحمد لله كان من أفضل قراراتي في الحياة. رحت نادي الدرعية والحمد لله قاعد أشارك، قاعد ألعب بشكل مستمر. لكن السبب اللي ما أدري إيش هو، أتمنى أحد يقول لي يعني.
2: طبعا هذا عبد الإله المالكي في حديثه مع مراسلنا مهدي عبد الله. خلونا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل الاتحاد يبقى بدون خسارة، والفيصلي بدون انتصار، والأهلي يتجرع مرارة الثلاثية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم.
2: حياكم الله. هذه جدول الترتيب بعد انتهاء الجولة السادسة. كابتن فهد كان عندك تعليق عن خالد العطوي.
3: والله أبو فهد أنا أحبه وأغليه وأعرف أنه من الكوادر المدربين السعوديين اللي إن شاء الله لهم مستقبل كبير ما شاء الله تبارك الله. بس أنا عندي رسالة لهم. أعتقد أنه تعودنا على الفتح بأن الفريق النموذجي، الفريق اللي تقول فريق بطولات، فريق يعني يهاجم أي خصم أمامه، يلعب بانتشار، يلعب باستحواذ، يلعب يعني بلعب مفتوح. وأنا أعتقد أنه خالد مفروض أنه في ظل تغير أهم عناصره في الثلاث سنوات الماضية، نتكلم على سعيد بعطية، فرقاس في محور نايف مسعود، يعني تغير بعض العناصر اللي كانوا أساسيين في الفريق. يجب أنه يغير نهج وتكتيك الفريق الآن عشان يقدر يكون في أندية الوسط، يحافظ في المنطقة الدافئة للدوري. لكن تستمر على هذا الطريقة والنهج السابق أعتقد أنك ستخسر كثير في ظل العناصر الموجودة عندك.
2: يعطيك العافية فهد، شكرا لك. شكرا لك كابتن فهد،
3: الله يحييك وشكرا لكم.
2: شكرا لك يا أبو علي.
4: يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية أحمد. يعطيك العافية. شكرا لك دكتور سلطان.
5: شكرا لك من الزمن.
2: يعطيك العافية. يعطيكم العافية جميعا مشاهدينا. نشوفكم بكرة في أمان الله.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن.

0: وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطناً لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: خلاصة.
1: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: الاهتمام بكبار السن ليس واجبا اجتماعيا فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية واستمع إليهم وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان والطمأنينة.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستطيع

0: وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين

الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية، وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة.

0: القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: كان موناه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: ابتع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر؟ الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.